0: يعني شو يتجهون للحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوا يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوا يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوا يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي، يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، بيتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك، كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي، كيف يعمل عملية استقطاب معادي يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي، أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم، وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف إنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءها الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحسون أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت، والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل، البعض باع الذهب حقه والبعض باع السلاح والبعض باع من أغراضه المنزلية، وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري يعني. وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوى التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين وكان بيعتمدوا على الزراعة والرعي والثروة الحيوانية يعتمد على التغذية والمنظمات والمساعدات الشهرية وفجأة وقف الموضوع، وقد ضرب الدافعية العملية عند هؤلاء فيما كان رعوي سابق، يعني خلاص كده متعود يجي له من المنظمات ويجي له التغذية ويجي له فلوس ويجي له، فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى، والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق الوضع الداخلي، بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة، يعني ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة، يعني هذا الموضوع كان ضرورة، ضرورة للتحرك الفاعل وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو، يسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة، لا يوجد في الواقع على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار، يعني ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة يعني، وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد، هذا هو هدفه، يعني هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية عشان نستوعب المسألة أن ما هيش القضية بالنسبة لهم المفاوضات عبارة عن تكتيك وعبارة عن سموها الاستثمار للوقت ومماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي، يعني هو السيطرة، يعني بعدما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة، يعني تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من مرتزقة بضخ مالي هائل. يعني تشتيجي لك زلط وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وتقاتل أبناء شعبك، وأنفعلكم فيه تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس. أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة التي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة، ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطوات متحركة هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل. يعني ما بشيء أفق، يعني ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي، يعني أينما جاء من وقت يزيدوا يزيدوا يزيدوا القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش في جيبوتي تتأخر، ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم. يعني الناس هكذا أينما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني. وهذا موضوع ينبغي إن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع احنا لابد ما نتخذ إيش موقف، يعني نتخذ موقف حقيقي، يعني ما هو شل. والموقف الذي يعيج عدو الله ذيه هو هذا الموقف، يعني لما نبرك السعودي، يعني لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيج أعداء الله، يعيج موجع كبير جدا يعني. وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه، نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا ذي، نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية الكبيرة التي. من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا. يعني الآن الحظر الشامل للبحري ذي هو ضربة كسر الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل يعني. أبلا نستعين بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: بسم الله قل اللهم على
1: بسم الله وما اعتصمنا إلا بالله إلى طغاة الأرض أمريكا وإسرائيل صهاينة الظلم والإجرام لئام الجدود يا من استهنتم واسترهفتم بسفك الدم حشرتم الأبرياء في غياهب السجون المظلمة بلغتم الأرض ظلما وقسوة ظلمكم لا ينيره أي قمر تفوهتم بما ليس لكم به

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآيات. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعه أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لما أهنا. لا، احنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابر لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقد الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوما لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا، لا مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل الجمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف إن قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا مع في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا أو ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح، مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا نقيم أنفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتيني احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم ما عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين، منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار، لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين وحق

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسام.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس.

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد جميع الحامدين، وتوحيد أصناف الموحدين والمخلصين.

سألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر، فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أكره إلينا، اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين، يا الله يا رب العالمين.

تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ
1: تاريخ
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري بان الخضوه بقوه، كذلك رفع الراس للامام، الصدر بارز للامام، والرقبه عموديه على الراس. ارفع راسك، انت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لاحد، ولا نريد من احد لا جزاء ولا شكورا، انما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع الى الامام والى الخلف اثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل.

0: قدام الله وانصر رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية.

واحد يا حزن، حزن تنظيم.

صحي نائم. اوش طرد طرد طرد يا

0: علي
1: احسن حال. قول قول قول لي عالمي عالمي ما تدرى الامام احسن احسن حال. نار نار نار بطل امريكا على هذا النهج معنويات.

0: شد
1: قاضي مون
0: احسن
1: قاضي مون
2: الله اكبر
1: المقدسي المقدسي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين محمول معروف

يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمر الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم
كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنى.

0: يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح والجمع في الميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
4: والمبادرة السريعة
6: يا الآن
4: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته قلت في المكان ما به.
11: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم أسفيني وقيمة.
12: أبينا والله علم اللي يقول يا أسفينا دم حرق لبي لا عارض عليك.
4: 7-6-3-3-5-5-5-5.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
14: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق إرب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من الهدى وكل الأحرار الشرفاء في فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، موضوعها طوفان الأقصى، نصر من الله وفتح قريب.

0: الأعزاء المستمعين، نحتسي من قهوة الصباح صيني القشرة وفنجان البن بالنكهة الفلسطينية، ونتكلم في موضوع طوفان الأقصى نصر من الله وفتح قريب، ونبدأ بالتبريك العظيم والجزيل لأهلنا في فلسطين واليمن وكل محور الجهاد والمقاومة بما من الله من نصر، الذي هو سبحانه من نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده بنعمة وفضل انتصار الصمود المعجزة الأسطوري والتضحيات الكبيرة للأعزاء المجاهدين في فلسطين، والذي يحتفي الأحرار بمحور القدس وكل العالم بتدشين العام الثالث من النضال والكفاح لاسترداد الأرض المغتصبة والحق المشروع في تقرير المصير لأصحاب القضية العادلة، التي هي قضية الأمة الأولى والمركزية على درب الجهاد المقدس في سبيل الله. فبالفخر والاعتزاز نكرر التهاني والتبريك بانتهاء أو انقضاء هذه الجولة من الصراع مع العدو عزا ونصرا، مبتهلين للمولى سبحانه وتعالى أن يتكلل الصمود الأسطوري بمزيد من النجاحات في باقي المراحل التي تعقب وقف العدوان لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وبالتالي فك الحصار عن أهلنا بفلسطين، الثورة والكفاح والحرية والاستقلال والسياد. إنه جل وعلا ناصر المظلومين والمستضعفين، وهو بالإجابة جدير والعاقبة للمتقين، ناصر الحق والمحقين. وبعد مرور عامين على نصر طوفان الأقصى الذي سطر فيها المجاهد الفلسطيني أروع ملاحم الفداء والتضحية وأسمى معاني البطولة والحكمة والدهاء في التخطيط والبسالة في التنفيذ، الذي بالفعل ونعني طوفان الأقصى فتح آفاقا جديدة للتحرر ودحر الكيان الغاصب، وأهمها الأفق الكبير للأمة لأداء أحرارها وشرفائها دورهم التاريخي وواجبهم الديني الإيماني، بعيدا عن التخاذل والصمت والتواطؤ الذي بيتصف به بعض العرب والمسلمين للأسف مع أولياء الشيطان. فكان بالفعل نصر طوفان الأقصى تدشينا لمسارات وجولات جديدة سيؤيدها الله سبحانه وتعالى بالنصر واشتراح أمجاد جديدة رغم التكالب الصهيوني مع دول الكفر والاستكبار لإسناد الكيان اللقيط عسكريا وسياسيا وماديا ومعنويا بشكل عام. وكلنا تابعنا مساء الخميس الماضي 9 أكتوبر 17 من ربيع الثاني سيد الثورة والقول والفعل القائد العالم رعاه الله، حيث شخصت كلمته الأسبوعية المباركة واقع انتصار 7 أكتوبر، وبين ما يجب أن يكون عليه محور الجهاد والمقاومة من حذر ويقظة إزاء تفاعلات ونتائج اتفاق الهدنة بالرصد والانتباه والترقب لحسن نوايا المجرمين إن كانت عندهم حسنية ترامب ونتنياهو، والجهوزية لما بعد هذه الجولة. وسر السيد القائد يحفظه الله لإجماليات إحصائية لدور جبهة اليمن الإسنادي، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نرتشف من القهوة الفلسطينية ونصغي للقول السديد من السيد المولى القائد رعاه الله.
1: الأنشطة الشعبية كانت عظيمة وهائلة جداً، المسيرات 49,354 مسيرة في الأسبوع الماضي، 1480 مسيرة ومظاهرة، الفعاليات 94,478 فعالية، الندوات 549,769 ندوة، الأمسيات 81,878، الوقفات الطلابية في الجامعات والمدارس في حالة فريدة على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، بلغت إلى 300 50,633 وقفة طلابية وجامعية، الوقفات الشعبية والقبلية والمجتمعية 317,785 وقفة مجتمعية.
0: رفاق الجهاد والواجب الإيماني، إذا كان طوفان الأقصى قد أحدث تلكم الصدمة القوية والزلزال المدوي على الكيان الاحتلال ورعاته من الصهاينة والأمريكان ودول الغرب الكافر وأوليائه بدول وأنظمة العمالة والانبطاح والخذلان، وعاد للقضية الفلسطينية المشروعة اعتبارها وتصدرها الاهتمام العالمي وترسيخها في كيان العالم الحر، يتأكد ذلك تواصل المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية المنددة بجرائم الكيان المؤقت بحق أهلنا بغزة العزة وكل فلسطين، وجعلت الراعي الأمريكي هو من يبادر بتقديم خطة وقف إطلاق النار وإيقاف العدوان وفك الحصار عن شعبنا المكلوم المظلوم، فهذا في حد ذاته نصر مهم وكبير، ينبغي علينا بكل محور الجهاد والمقاومة ألا ننخدع ونأمن مكر اليهود والنصارى، فالقرآن الكريم تحدث عنهم في الكثير من السور والآيات الكريمة كقول الحق سبحانه وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وبين ذلك وبتفصيل أكثر شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في العديد من دروسه ومحاضراته، لأنهم ليس لهم إلا ذمة، وحتى المجرم ترامب فينطبق عليه المقولة: لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. وأولا يحق لنا في محور القدس والمقاومة والجهاد أن نتغنى بنصر عامين من ملحمة طوفان الأقصى الكبرى، وأن نكون على قدر من الحذر والرصد والمتابعة لما ستنتج عنه باقي مراحل الاتفاق، وإن عادوا عدنا وعاد الله معنا، فجبهات الإسناد الإسلامية في اليمن ولبنان والعراق وجمهورية إيران الإسلامية أبلت أحسن البلاء في بلورة انتصار 7 أكتوبر 2023 ميلادية، وشكلت السند والداعم القوي لأن تتواصل انتصارات طوفان الأقصى الفتح الرباني الجديد لتحرير فلسطين وكل الأراضي المحتلة العربية التي تتعرض للعدوان الغادر، وخاصة في لبنان، وحتى يمنع عدو الأمة بالمزيد من الإخفاقات، وفشل خططه التوسعية وأحلامه الشيطانية، وما ذلك على الله بعزيز، وعلى محور الجهاد والمقاومة وعلى رأسها يمن الإيمان والحكمة والجهاد أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية الإيمانية والواجب الإنساني والأخلاقي والجهوزية العالية لمواجهة أي مستجد أو انحراف على خطة ترامب أو بالأصح الاتفاق، بالمزيد من اليقظة والحذر، وهذا ما وجهنا به قرآننا المجيد كما قلنا في الآيات السابقة: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فلا أمان من المكر والخداع الصهيوني الأمريكي، ولا يمكن أن يكون المجرم ترامب أو غيره بعيدا عن المقولة الشائعة كما قلنا: لا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وكما نقول في المثل المحلي: لو شي شمس اللي من أمس. فقضية فلسطين عمرها ما يقارب 80 عاما من الصمود والصبر والمقاومة الباسلة، ولله عاقبة الأمور. إخوتي أخواتي أبناء وبنات الجهاد المقدس، نختتم تناولتنا لموضوع طوفان الأقصى نصر من الله وفتح قريب برسائل إعزاز وتبجيل وإكبار لشعبنا الأبي المجاهد الذي دوت وتدوي صرخاته في أكثر من 50 مليونية خلال عامين من عمر طوفان الأقصى، توج هذه المسيرة المليونية الأسبوعية في الأسبوع الأخير استجابة لداعي الله وقائده المجاهد الرباني العلم يحفظه الله، ولكل رجالنا وشبابنا الملتحقين بدورات طوفان الأقصى والمتخرجين منها، وللأبطال الأشاوس في جيشنا الوطني الذي يذيق العدو الصهيوني ويلات الضربات المنكرة له في عقر داره المحتل، وبالحصار البحري الذي يجرع العدو الكثير من الخسائر الاقتصادية وانهيار اقتصاده وفي كل مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية، واستثماراته المزعومة وتفكك جبهته الداخلية. بارك الله في كل الرجال الأوفياء البررة وكتب أجرهم. ورسالة تبريك لأهلنا بغزة وكل فلسطين بنصر طوفان الأحرار، داعين الله تعالى بأن تسير باقي مفاوضات المراحل التالية، وخاصة لأن المرحلة الأولى تتشابه الكثير من الخروقات للاتفاق، واستشهد عدد أيضا من المواطنين نتيجة عمليات عسكرية بيقوم بها العدو، وذلك بما يرضي الله ويرضي الحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة على أرضه. نتمنى لهم أيضا المزيد من الصبر والثبات والانتصار. بارك الله فيهم وكتب الأجر. وأخيرا التحية والإجلال لمجتمعات محور الجهاد والمقاومة، أخذ الله بأيديكم للنصر على أعداء الله والدين والهوية الإيمانية والإنسانية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم الذي ندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مع عدو الأمة ومن يتطاول على يمن العزة والجهاد من المتصهرين والخونة والعملاء والمرتزقة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين، وعاشت فلسطين حرة مستقلة. والله الله يا سامعين بجزيل الدعاء لأهلنا في الأرض المحتلة بالفرج والمزيد من الانتصارات. جد لقاءنا مع الصيني كشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتن.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة.
2: يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع دنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية يا كل المستمعين والمتابعين.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع وارحبتوا عدد ما جمعتم من أصياء. سلوا على ترحيب قوة تستاهلوا ما جمعتوا من أصياب وما اخترتوا من مسابل. وصي سر وجودنا وسر بقائنا وسر تأمين أمننا الغذائي وسر أسرار الاكتفاء الذاتي الصيب. قال صيب المجحد المجحد بصيب يبيض هلاله. من الآن اختاروا الناس الصيب الجيد. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية مؤشرات أو بعض العمليات المهمة في جمع البذور. وطبعا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات، ما أن احنا لا نزال في الكلام عن البذرة وأهميتها وانتخابها وجمعها أو حصادها وطريقة تشريقها أو تجفيفها في أشعة الشمس المباشرة، لابد أن نتكلم الآن عن العملية الذي بعد التجفيف. أيش بيجي بعد التجفيف؟ الكثير من المزارعين قد مكسرين، بيقولوا بدل ما نلبجد الذرة أو نخبط الذرة المسابل، يعني اللي هي الصيب بالملابج أو بالعصي، بيستقربوا وبيستخدموا الدراسات. الدراسات ما يمنعش ان احنا نستخدمها، بس الدراسات الذي مخصص بدراسة البذور، لانه مش كل داحنا الاجهزة اللي وسطها وهذا كان حق الخباضة أو الدرازة، المكان هذا قد بتأثر على جنين البذرة اللي هي العادية. به دراسات خاصة حق البذور، لكن لا تتوفر هذا إلا عند المؤسسة العامة لإكثار البذور. هذا الدراسات الخاصة بخبيط أو لبيج الذرة أو الأصياب. لذلك أنصح كل المزارعين بعد عملية التجفيف وقد يجاف تماما وقد تأكدتوا أنه قد يجاف، تبدأوا تلبجوها. وأنصح أيضا قبل ما تلبجوها قد أنتوا جهزتوا الأوعية، تعرفوا الأدواح اللي من الفخار هذاك الكبيرة، تعرفوها صح؟ تقولوا عاد شيء منها اللي أنا عاد أنا بين رأى بيصنعوا، بس هذا لم بيصنعوهن للزينة. عندنا دان لو نرجع نستخدمهن لحفظ البذور النباجي قوة القوة مناسبة. تعقيم الوعاء واختيارها الاختيار المناسب وغلقه بإحكام، وتعقيمه بالطرق التقليدية أو بالطرق الحديثة ما يمنع. على العموم يا مصلين على النبي وآله، كنا اخترنا المسبلية الجيد وعدوف الجربة صح، وجمعناهن وحدهن أو ما نقول قلمناهن وحدهن أو حصدناهن وحدهن وبزيناهن في الأوعية الذي هي من القضن أو من الخيش، مش في الشوائل البلاستيك، ورجعنا ضويناهن للبيت وضحيناهن في الجر أو شرقناهن في الجر ولا في أسطح المنازل، لأن انحنجات الصيب حنج ونشي نتعامل معه بعناية قوي قوي. بعد ما نجمعهن ونشركهن وقدن ما شاء الله عليهن، نبدأ نلبتشن بالعصي. لأن أنا ما أنصحش دائما أنه تستخدموا الدراسة الحديثة على الأصياب، إلا لو كانت الدراسة هذا فيها المواصفات الذي ما تكسرش الجنين ولا تؤثر عليه، ما تأثرش على الجنين جنين البذرة، فلا بأس. لكن أنا أشك إن ما يأثرنش على الجنين. وعجي لكم مزارعين خيرات يقولوا هي عذا يقول أنا نجد نلبتش نحنا ونخبط نحنا بالعصي والله بالمخابط حق الذرة. هنقول له المخبط حق الذرة هذا دواء للصي ما يأثرش عليه. وأيضا الدراسات لأني بدي أخبط بذور خيرات وحبوب خيرات، قد يجي لك بعض البذور أو الحبوب اللي درستها أو خبطتها قبلك مصاب وفيها امراض، بتنتقل الامراض للبذره حقك. يعني في مبررات لهذا الكلام من عندي خيرات، يعني قد نقول لك الدراسه امراض، قد تكسر لك عليك الجنين، قد يكون نسبه الفاقد في البذور حقك خيرات، لما يجي وقت الصيب انك بتدري من بسر ما يقولوا الاقرح خيرات، يعني ما بينبتنش بذور خيرات، وهو نتيجه للدراسه الخطا. صليتوا على محمد واله، زيدوا النبي صلاه، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا قولوا يا مصلين على النبي، قلنا نتفق احنا ويكم على انه يتم خبيض الصيب بالعصي. عم تعب شوي، لكن تعب يقولوا تعب الجسم ولا تعب الخاطر. نتعب شوي هالآن ولا نرجع نبكي لو ما نزرع ونقضى نصهن ما قامل، وان المذرة حقنا نصها اقرح ونقود احنا بنركع بعدها بشعر ولا بسقله ولا مدري اي تعب. فمن الان نتعب شويه، تعبنا في اختيار البدره وفي نقلها وفي تجفيفها وفي لبيجها، هذا حيهون علينا عمل خيرات وحيخلينا يوم ندره واحنا واثقين في اصيابنا ودارين ما معانا وما بنطرح بايدينا. وبعد ما نتم من البتش عتكون الاوعيه كذي جاهزه. ابائنا واجدادنا استخدموا الرماد، صح؟ استخدموا الرماد، وعادم كانوا يفضلوا بعض الاحيان يقولوا انه الرماد حق الاث ولا حق الطلح ولا نفعل الرماد حق الشوحط او حق العتم او لا رماد السلام او لا رماد العلب او لا، يعني عادم كانوا ها عادم يفضلوا الرماد انواع او لا بما يسمى عندنا هنا الضهيه تمام الرماد، لكن احنا ما نعكرهاش عليكم، نقول استخدموا الرماد العادي، اي نوع من الرماد استخدموا، بس اللي عاد استخدموا لتعقيم البذور وتعقيم اوعيتها ضروري يكون منخول وخالي من الشوائب، لا تتش من المرمد مباشره ولا يكون عدو حديث يعني من التنور او من الموقد، لا عندك لا خليه يبرد له اسبوع زمان 10 ايام نص شهر ولو شهر يبردين الرماد، وانت بتحط فض برماد ونخولهن عاد قولوا هذا قدو هدر خيرات ما لا عاد انظهر كان عجيتي بعسس لنا ويتي لنا هول الهدر كلهن مشي نحكي الحكاية يعلم الله. انا غير وسيط بين نقول لكم الحكاية، هذا الحكاية حق حكماء البذور حق ملوك البذور حق علماء البذور التقليديين الشيبات حقنا، بعدها نقول لكم كيف يحتفظوا بهم بالطرق الحديثة والعلمية الجديدة، لكن دحين بين نقول لك المعرفة الذي ممكن أن متوفر عندك، وإحنا نسميها تقنيات في علم الزراعة، نسمي هذا كلها تقنيات حفظ البذور، تقنية الرماد، تقنية التعقيم، تقنية المدري أيش، يعني نسميها تقنيات مفردات يعني علمية، لكن المفردات البلدية أو المعارف التقليدية في حفظ البذور هندولي بين نقول لكم كانوا الأولين يستخدموا إيش الأدواح اللي هي من الفخار، كانت تحوي ساعة نص قدح ودحوي ساعة قدح كانوا حسب الحجم، لكن ذا الحين كانوا بيستخدموا معظم المزارعين يا الكبار بيستخدموا البراميل الحديد أو التوانك هذا اللي بيصنعوها من الزنك أو من هذا الجسد من الحديد الأبيض، بيستخدموا هذا النوع من الخزانة أو التوانك أو البرامي، والمزارعين الصغار والمتوسطين بيستخدموا التباب البلاستيك هذا اللي بيجي فيها زيت أبو 20 لتر، لكن كم بيفعلوا بها سلام الله عليهم الرعي كم بيتعبوا من تعب فيها، وخصوصا المزارعة بيقولوا أول ما بيوم صلين على النبي وقالب بيغسلوها بالماء الحامي والصابون جدا، يعني بيكرروا العملية 4-5 مرات لما يتأكدوا ما عبش فيها ولا أي بقايا للزيوت كذي، يعني نظيفة قوي قوي، وبعدها يشرقوها يبسوها، وبعد ما يبسوها يبدأوا أيش يعقموها بالرمأ قبل ما يخلطوا معصب تعقيم من التب نفسه، يعقموها بالرمأ ويهزوا وسطها ومدري أيش ورجعوا يفرغوه ورجعوا، المهم لما يتأكدوا قد يجافوا وقد يمعقم تماما، وبعدها يذروا آخر حاجة هالرماد حقهم داخلها وهزوزوها هكذا لو ما قدوا مغطي لجسم الدب من داخل كاملة، ويبدأوا يعبوها بالبذور حق الذرة أو أي بذور معهم، ولكن احنا بنركز اليوم على بذور الذرة. بسروا كم قد شرحت لكم كيف منهن جمعها، لو ما قد لبتش الآن قدوا الآن بعد قد عكم الوعى قدوا عيعبي بيجري عبي الدب هذا، وكل ما عبى فيها مثلا ربعها هزهزها ورجزها وضاق بسرعه عدن غير ربع وقدو بيهزهز ويرجز عشان تفرغ الهواء على مراحل يهز ويرجز ويعبي فيها الربع الثاني وهزهزها ورجزها بالعودي وفرغ الهواء ويرجع هكذا الى ان يصل الى ان تمتلئ العبوه ويرجزها تمام ويفرغها من الهواء تمام عن طريق العودي يرجز به من داخلها او بعدها او انه بيشلها ويدقدقها في القاع فوق قماشة ولا فوق حاجة مش فوق حجر عمر لا تختزق ولا يقع فيها ثقب، ويتأكد ان قد يمرجوز تماما ورجع تغرف على شوي الرماء فوقها عند فم التبة فعل رماء حق 5 سنتي ولا 6 سنتي ورجز هن تمام وأحكم الإغلاق. يتأكد أن عاد في الغطاي الربلة عمد لا يجي هواء ولا يتسرب هواء. يتأكد عاد فيها ربل ولا فعلها ربل من عنده ولا مشمع ولا إيش ما كان، اللي يعزل الهواء تماما ما يدخلش الهواء، وأحكم إغلاقها تماما. وهذا العملية كلها تتم في الجو البارد، لا يصير يعبيهن بين الشمس ودحمة تبه بعدها دحمة وترجع تبرد أثر البذرة وهن باردة كلهن وداخل. بعد ما يتم يعبيهن ويرجسن تمام يحتفظ بهن في مخزن فيه تيار هواء متردد، مش محكم الإغلاق وفي الرطوبة عالية ولا بيحمى ويبرد، لا في هواء متردد. والمخازن حقنا معروفة هي كلها فيها ضيقة، لكن بعض الناس بيهمل تيار الجزئية، يكون الهواء متردد ويكون المكان بارد وجاف. شروط حفظ البذور يكون المكان بارد وجاف عشان نحتفظ بالبذرة وتبقى بكامل حيويتها ولا تأثر على الإطلاق ولا يكون فيها أي نوع من الإصابات المخزنية. صليت على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو مجبر بن جابر كيف بيفعلوا الناس، وهذا الصورة أو هذا المجبر بين جابركم به، هذا سمعته من كبار المزارعين. طبعا هذا الكلام بنتكلم على البذور وحفظ البذور في المرتفعات، أما في السهل التهامي فلهم طريقتهم الخاصة في حفظ البذور، ويتم الكلام عنها في حينه، لأنه ما الآن الناس بتزرع من البذور المخزون معهم، وما شاء الله العظيم عليهم معهم بذور خيرات الله وبيزرعوا. لو أقول أنا هكذا ما أقول لكم صلوا على النبي وآله، اللهم صل وسلم عليه. لو قلنا مثلا يا جانب رسمي اتي بذور لأصحاب تهامه يذروا، والله ما يصير يوفر حق الخبت ولا يوفر حق الوادي، لكن البذور مع المزارعين، المزارعين وفروا البذر وهي أغلى شيء، جيش من المزارعين والمزارعات تبذر خبت تهامة. سلام الله على كل المزارعين، سلام الله على كل المزارعات، سلام الله على كل المهتمين بأمننا الغذائي ومحاصيلنا الزراعية. هيا نصلي ونسلم على محمد وآل محمد ونتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: صلى على النبي وآله، اللهم صلي وسلم على آله الطيبين الطاهرين. هيبسروا عدنا إليكم، وإحنا اليوم أو إحنا الآن في الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. يا مصلين على النبي وآله، اليوم كم؟ 25، يعني قربنا من نهاية شهر ذو علة. 25 ذو علة، 25 أيش؟ ذو علة الشهر الحميري. يوافقك كم يا مصلين على النبي وآله في الشهر الرومي أو السرياني؟ اليوم 25 أيلول، 25 أيش أيلول. أما الشهر الميلادي اليوم 8 أكتوبر، 8 أيش أكتوبر. يوافقك كم يا مصلين على النبي وآله؟ اليوم 8 السماك في منزلة الشمس، كم؟ 8 السماك، هذا منزلة الشمس. يوافقك كم في الطالع فجران؟ الطالع فجران يا مصلين على النبي وآله، اليوم الطالع فجران أول حق من؟ حق المسبحين والمستغفرين من حين الله، هذا حقهم. اليوم كم؟ 8 العوام، 8 العوام. والمعلم الزراعي 4 7 علون، 7 علون، علان يا علان. كم بين افرح بقدومك وكم بين اخفاء على عندما تقفي من عندنا، لانه علان هذا هو عيد اعيادنا. اليمن كلها مغشره، اليمن كلها مبدله، اليمن كلها مزقرعه، اليمن كلها منتصره انتصار عظيم في الجبهه الزراعيه في هذا النجم. والمتوسط وقت العشاء يا مصلين على النبي واله، اليوم 4 سعد الذابح، 4 اي سعد الذابح. وسعد الذابح عبارة عن إيش كما وصفها القاضي يحيى بن يحيى العنزي، الله يمطه بالصحة والعافية. اليوم هو كم قلنا في السابع؟ اليوم 4 سعد الذابح. كم في 4 سعد الذابح؟ والسعد الذابح هو عبارة عن نجمين كبار، كوكبان زاهران، رقم واحد شمالي يقترب منه نجم صغير يميز، تدرون أنه سعد الذابح صغير يكاد يلتصق به، وبين كل نجم ونجم ما بين متر إلى مترين، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب. هذا ما جادت بها القريحة. وقبل أن أختم الحلقة لا أنسى أن أذكر

0: ايش نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
1: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه مع الناس.
0: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
2: سموها ما شئتم سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: الرجال مواقف،
3: إذاهم رجال صح والكلام في الميدان، وأنا لحب ولا نلحب من آل سعود اليهود الخونة.
2: والمبادرة السريعة
4: يا أبناء،
2: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
5: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
2: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
2: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته، قال في المكان ما به.
10: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفينا وقيمة.
11: ما في من يقول يا سيدة دم حرج لدي لا عارض عليك.
2: 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30
12: 6600
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير،
3: الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة سام اف ام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من العدد الأخير، والذي نوافيكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 27 من ربيع الآخر 1448 الموافق 8 من أكتوبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. بداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها، أكد في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى أن النظام السعودي خنجر في ظهر الأمة. قائد الثورة: طوفان الأقصى أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني. نحذر من خطورة الدور السعودي الذي يتلاعب بحق المقدسات ويخدم أجندات أعداء الأمة. اليمن أدى واجبه تجاه فلسطين بأعلى موقف يستطيعه الشعب اليمني. قائد الثورة: نثمن دور أبناء تعز الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة في طرد تحشيدات العدو. العدو الإسرائيلي شارك مع النظام السعودي في وضع خطة خبيثة لاستهداف بلادنا. أيضا على صحيفة الثورة، أشاد بالانتصارات المحققة في الساحل الغربي وعدد من مديريات تعز بن حبتور، يحذر السعودية والقوى التابعة لها من مغبة مواصلة العدوان والتصعيد ضد الشعب اليمني. إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف، دك تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في عدد من المحافظات. مع تصاعد الخلافات داخل معسكر مرتزقة الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في عدن وكمائن تستهدف امدادات العدو في طريق جوف مأرب. 3 أعوام على طوفان الأقصى، كسر أمن الاحتلال الإسرائيلي وهدم معادلاته في المنطقة. الجيش الإيراني مستعدون لجميع الخيارات. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع CH-4 في أجواء الجوف. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطارات العدو السعودي ومعسكراته وتضرب ضباطه في عدن. الخارجية: طوفان الأقصى النتيجة الطبيعية لعقود من الاحتلال والحصار وتؤكد أن فلسطين قضيتنا الأولى. السيد القائد: طوفان الأقصى أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني والأمريكي، وصل إلى حد الشراكة الكاملة في دعم العدو الإسرائيلي. السيد القائد: العدو السعودي يعمل تحت المظلة الأمريكية ويريد أن يكون اليمن محتلا وخاضعا للسيطرة والاحتلال الأجنبي. السيد القائد يشيد بوقوف أبناء تعز إلى جانب القوات المسلحة ويدعو لخروج ملياني يوم غد الجمعة، ويؤكد: حاضرون مع فلسطين في أي جولة وبكل ما نستطيع. السيد القائد يكشف عن استضافة العدو السعودي لضباط صهاينة قاموا بعمليات استطلاع في أجواء صعدة خلال معركة طوفان الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سرية قامت بدهس الأسرى بصاروخ باليستي خلف أكثر من 30 ما بين قتيل وجريح. اللواء المداني في رسالتين إلى كتائب القسام وسرايا القدس: نحن معكم حتى النصر وسنكون مع الشعب الفلسطيني في أي مرحلة تصعيد جديدة. عدوان سعودي متواصل يستهدف المناطق الحدودية في صعدة. بن حبتور يشيد بانجازات القوات المسلحة في الساحل الغربي وتعز ويحذر النظام السعودي من مواصلة العدوان. وزارة الخارجية: تحويل العدو السعودي لباب المندب إلى ساحة حرب يهدد الملاحة وبسط سيادتنا يضمن أمنها. شهيد وثلاثة جرحى في غارة جوية للعدو السعودي استهدفت محطة وقود بذمار. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي نوع بيرغدار أكنجي في أجواء تعز. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وتوجه تحذيرا أخيرا لشركات الطيران العالمية. أيضا على المسيرة نت: حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى 3 سنوات من المواجهة كشفت عجز العدو الصهيوني عن حسم المعركة. حماس في الذكرى 3 لطوفان الأقصى 7 أكتوبر محطة تاريخية مشرفة والجرائم الصهيونية لن تسقط بالتقادم. فصائل المقاومة الفلسطينية: 3 سنوات على طوفان الأقصى أعادت القضية إلى صدارة الاهتمام العالمي. في الذكرى 3 للعبور المقدس أبو عبيدة يؤكد كسر عقيدة العدو الأمنية ويشيد بجبهات الإسناد. حركة المجاهدين: 3 أعوام على طوفان الأقصى وشعبنا متمسك بأرضه وحقوقه. أيضا على المسيرة نت: غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني يستهدف عدة بلدات وأودية في جنوب لبنان. حماس: مزاعم العدو الصهيوني بشأن المستشفيات كاذبة ودعاية ممنهجة لتبرير استهداف المنشآت المدنية. من المسيرة نت إلى موقع الميادين: الخارجية الإيرانية عراقجي عرض أمام مجلس الشورى تقريرا عن مباحثاته في نيويورك. سريع استهداف 11 جمعا من التحشيدات السعودية وسرية ومقتل وإصابة العشرات. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لطرد التحشيدات السعودية من مديريتي المعافر والمواسط في تعز. اليونيفيل إطلاق نار استهدف موقعنا قرب بلدة كفر شوبة في جنوب لبنان. اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي على عدة مناطق. رئيس هيئة الأركان في اليمن للقسام وسرايا القدس: نحن معكم في أي مرحلة تصعيد جديدة. رويترز عن مسؤولين: دعم دفاعي وتقني تركي للسعودية في مواجهة صنعاء. بقائي: توصلنا إلى تفاهم إيراني عماني بشأن المسارات الآمنة في هرمز. مسؤول في البيت الأبيض للميادين: جميع الخيارات بشأن إيران متاحة في أي وقت. وختاما: العميد يحيى سريع: استهدفنا مطار الملك خالد في الرياض باليستيا وأسقطنا مسيرة بيرغدار أكنجي في تعز. وصلنا إلى ختام هذه الفترة مستمعينا الكرام. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة جديدة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: والتعبئة مستمرة.
0: سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. 8 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على مزرعة با مسلم للأحياء البحرية في اللحية، وتعتبر أكبر المزارع التي تستزرع الجمبري والأحياء السمكية، واستهدف مزرعة منيف الواقع شرق مصنع ديكو بمديرية المراوعة، ما أدى إلى تدمير ممتلكات المزرعة من مضخات المياه والأدوات الزراعية والبذور ومخازن المحاصيل الزراعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 54 شخص جلهم نساء وأطفال، وجرح 31 آخرين بينهم 15 طفل و17 امرأة و8 رجال، بغارات استهدفت حفل زفاف في منطقة شنبان بمديرية ميفعة عنس التابعة لمحافظة دمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بغارتين قرية في مديرية سنحان، ما أدى إلى أضرار بالغة، كما استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيبت امرأة بقصف لمنزل مواطن بمنطقة دهوان في رازح، واستشهدت امرأتان وأصيب 9 بينهم نساء وأطفال بغارة على منزلهم بمنطقة عريمة بمديرية حيدان في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان شاحنة محملة بالدجاج في طريق الوازعية، ما أدى لاستشهاد السائق، كما استهدف الطيران منازل المواطنين في منطقة الحرير، ما أدى إلى تضرر عدة منازل وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب 10 المدنيين بغارات للعدوان على مراسم عزاء لآل الرويشان في الصالة الكبرى بشارع 50 جنوب العاصمة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، فيما استهدف العدوان بغارتين قاعدة الديلم الجوية بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على منزل مواطن حسين علي علي جابر في حي دير البلدين بمديرية باجل، ما أدى إلى استشهاده وجميع أسرته المكونة من 4 أشخاص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 7 مواطنين وأصيب 4 بغارة على سوق شعبي في منطقة مران بحيدان، فيما استشهد مواطن وأصيب 3 بغارتين على سوق الأبرق في منطقة العطفين بكتاف، كما استهدف طيران العدوان شاحنة في الطريق العام بالصفراء بغارة، ما أدى إلى استشهاد مواطن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان أكثر من 8 غارات عنيفة، واستهدف جبل النهدين وخلف منصة الاحتفالات بالسبعين ومنزل المواطن قرباع ومزرعة بالقرب، وتسببت الغارات باستشهاد طفل وإصابة نحو 30 مدني، فضلا عن نفوق عدد من الأبقار والأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على الحليلة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة، وشن غارتين على مديرية الظاهر وغارة على مديرية شدة وعلى منطقة بركان برازح، وشن 4 غارات على منطقة البقع في كتاف، و5 على مدينة الربوعة بعسير المحتلة، واستهدف ب3 غارات منطقة يختل، وغارة أخرى على الهامل في المخار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف العدوان ب4 غارات مزارع النحل في الجبانة بمديرية الحالي، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، عثر مواطنون على جثتين لفتاتين مقتولتين أمام مستشفى الصداقة في مديرية الشيخ عثمان بعدن.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت فتاة تبلغ 18 عاما من مديرية الحالي بعد استهداف قوى العدوان على أحياء المدينة بشكل عشوائي، كما استشهدت 3 نساء وجرح 4 مواطنين بينهم طفل وامرأة جراء قصف العدوان على قرية الحائط في مديرية الدريهمي في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديريتي الظاهر وباقم في محافظة حجة، كما شن غارتين على المزرق ومدينة حرض بمحافظة حجة. واستهدف طيران العدوان بتسع غارات مناطق متفرقة من مديريتي الحزم وخب والشعب في محافظة الجوف، وشن العدوان غارة على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 3 مواطنين ومهاجر أفريقي بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 3 غارات على مديريتي العبدية والجوبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 4 طائرات تجسسية و11 خرقا لقوى العدوان بقصف مدفعي لعدد 35 قذيفة و36 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 89 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرتان تجسسيتان في أجواء مقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية في الوازعية باتجاه مديرية التربة، واستكملوا تأمين أكثر من 25 كيلومتر في تلك المناطق، ودحروا عناصر القاعدة والمرتزقة من عدة مواقع كانوا يتمترسون فيها، وكبدوهم قتلى وجرحى، ودمروا العديد من الآليات والمعدات العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل جندي سعودي برصاص قناصة المجاهدين في موقع مسيحة الكبسة، فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو السعودي في جبل دخان وتجمعات أخرى في منطقة الخوبة الشمالية وموقعي العشة والحمراء، كما دكت القوى الصاروخية موقع السديس بصلية صواريخ كاتيوشا، واستهدفت وحدة المدفعية معسكر عين الثورين وموقع الشبكة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ الصرخة 3 على تجمعات العدو السعودي في موقع غرب أم سلب، أصاب هدفه بدقة عالية، واستهدفت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في موقع الحافية بقرية الموسم والفريضة وموقع جحفان بصلية صواريخ وقذائف، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات المنافقين في التبة السوداء بكرش، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى منهم، كما دكت تحصينات وأوكار المرتزقة في منطقة الشبكة بالشقب بعدة قذائف وأصابتهم بشكل دقيق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون آلية عسكرية للمنافقين في منطقة الحول بنهم، وقضوا على من كان فيها بالتزامن مع عملية قنص للمرتزقة خلفت قتلى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في تباب الجرشب بمديرية الغيل في الجوف، كما أكد مصدر عسكري في وحدة القناصة بأنه خلال 24 ساعة قتل أكثر من 50 مرتزقا وأصيب آخرون بعمليات قنص في مختلف جبهات القتال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلنت القوات المسلحة السيطرة على عدد كبير من القرى والمواقع بجيزان المحتلة وتكبيد العدو السعودي خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة غرب مفرق الوازعية وكبدوا العدو خسائر فادحة في العديد والعتاد، ودمروا آلية للخونة بعبوة ناسفة في جبهة الحزم بالحام، وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى، كما لقي عدد من الخونة والمنافقين مقتلهم بينهم قيادي بانفجار عبوة ناسفة بهم بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية المتون. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح وإجتماع في الميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
10: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته،
14: جالس عند المكان ما به.
15: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا قيمة.
8: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة 5555.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة مباشرة على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 89.1.

يمكنكم متابعتنا أيضا عبر موقعنا الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. هذه الفترة الصباحية مستمعينا الكرام التي ستكون معكم من الآن حتى قبيل العاشرة بإذن الله تعالى بأبرز وأهم المستجدات خلال هذا الأسبوع.

وأبرز ما يهمنا في هذه الفترة مستمعينا الكرام، بطبيعة الحال سنتوقف للحديث أكثر عن أبرز النقاط الهامة التي وردت في خطاب السيد القائد يحفظه الله بمناسبة الذكرى 3 لمعركة طوفان الأقصى. كذلك نستفتح هذه الفترة الصباحية مستمعينا الكرام ببيان القوات المسلحة اليمنية الذي كان يومنا هذا عند 5:51 تقريبا، تم نشر هذا البيان أو هذه التغريدة من قبل صفحة العميد يحيى سريع. هذه أو هذا المنشور الذي كان في يومنا هذا على تمام 5:51 فجرا، تحدث العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وقد أصاب هدفه بدقة وتسبب في تعطيل حركة المطار. ونجدد دعوتنا وتحذيرنا للمرة الأخيرة لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحا لعملياتنا العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت القوات المسلحة استهدفت في وقت سابق مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وبعد نحو ساعة من العملية ذاتها جددت القوات المسلحة استهدافها مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، فيما أكد العميد سريع على أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. كما أيضا تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي، وذلك في أجواء محافظة تعز. وأفاد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع بأنه تم بفضل الله إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع بيرغدار إيكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز. وأوضح المتحدث في بيان له أنه تم إسقاط طائرة التابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. يأتي ذلك بعد 24 ساعة على إسقاط القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة نوع CH4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف، حيث تمت عملية الاستهداف بسلاح مناسب. أيضا يوم أمس أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف 11 تجمعا لتحشيدات سعودية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح العميد يحيى سريع في بيان له أن العمليات استهدفت التجمعات في مناطق جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة، وذلك ب11 صاروخا باليستيا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة، وتدمير عدد كبير من الآليات. وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا تمكنت من تتبع ورصد السرية التابعة لما يسمى اللواء 13 عمالقة إثر قيامها بدهس الأسرى، مؤكدا استهداف تجمعا بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة بفضل الله، مخلفا أكثر من 30 بين قتيل ومصاب. وفي سياق الغارات الإجرامية لطيران العدوان السعودي على اليمن، أوضح العميد سريع أن الطيران شن 156 غارة جوية وصاروخا خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت العيان المدنية بالعاصمة صنعاء ومحافظات تعز صعدة الجوف مأرب وعمران. كما أكد أن الغارات أسفرت عن خسائر مادية بالأعيان المدنية وترويع الأهالي ومضاعفة معاناتهم، مبينا أن الطائرات المشاركة من طرازي F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما انطلق العدوان الصاروخي من نجران وجيزان، مشيرا إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغ 1798 غارة جوية وصاروخاً.

في غضون 24 ساعة حققت القوات المسلحة بفضل الله ما يشبه المعجزات. فبينما تحكم سيطرتها على مكتسباتها الميدانية في الساحل الغربي من حيس إلى باب المندب، تسجل مفاجآت وحصادا قاتلا في تحشيدات العدو السعودي برأس العارة وجبهات عدة، حيث يتحول الزاحفون المدججون بالسلاح والغطاء الجوي وعقدة التكفير والتوحش إلى فرائس تطاردهم شواب والصواريخ وترديهم بين قتيل وجريح، وتحول معداتهم التي جيء بها بهدف الزحف إلى توابيت ومحارق للموت. على وقع تصاعد ألسنة النار وأعمدة الدخان وارتفاع خسائر العدو، تبلغ طلائع القوات المسلحة مسنودة بالقبائل وقوات التعبئة بفضل الله مشارف مدينة تعز، تطارد ما تبقى من تحشيدات الرياض بعد أن استعادت الصلو والمواسط والمعافر وقبلها الشمايتين. وسامع وليس من سمع كمن رأى. ما سمعت به التحشيدات السعودية في الجوف ومارب عما لقته نظيراتها في تعز والساحل، رأته رأي العين شرقي الجوف وفي رغوان شمال غربي مارب. قتلى وجرحى وخسائر لا تحصى، وهيام لمن تبقى في رمال الصحراء المترامية. الغارات المكثفة وتصعيد الجرائم وضخ الأكاذيب والأضاليل وتزييف الواقع وصناعة الوهم استراتيجية يعتمدها العدو السعودي، لكنها لم تنجح في التشويش على الإنجاز، ولم تفلح في إعاقة مسارات التقدم، ولم يحقق للعدو وتحشيداته جديد في الميدان والمعنويات بقدر ما فتح على العمق السعودي أبواب جهنم. التحشيد قوبل بما يلزم، والتصعيد السعودي قوبل بتصعيد ورد يمني مؤلم امتد شعاعه من جيزان إلى ما بعد الرياض. نيران الرد تطال أهدافا حيوية اقتصادية وعسكرية، من معسكر الدغارير ومواقع حساسة في جيزان ونجران إلى معسكر عاكفة ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط في عسير، وصولا إلى رابغ في أرامكو.

بما تحمل من معادلات لا تزال في بداياتها، ومع دخولها الشهر الثالث يزداد نزيف الخسائر والكلف السعودية بشكل مستمر ضمن أفق مفتوح على كثير من الخيارات المؤلمة، في ظل تأكيد صنعاء استمرارها في فرض المعادلات حتى بلوغ الأهداف، والأهداف واضحة ومعلنة عادلة غير تعجيزية: إيقاف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب.

والأمريكي أن يدرك أنه بالنسبة لنا في موقع المعتدي المقتل، وأن عليه أن يرفع جنوده وأن يبعدهم من أي قاعدة في بلدنا، هذا غير مقبول أبدا. عليه أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعودي، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا. أنتم كلكم محتلون في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام FM، عدنا.

0: يوم أمس وفي كلمة السيد القائد المولى السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، وجه العديد من الرسائل يوم أمس، وأكد السيد القائد أن عملية طوفان الأقصى مثلت أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني وأكبر عملية جهادية له، هزت كيان العدو الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة. وقال السيد القائد في الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى وآخر المستجدات: عندما نأتي إلى تقييم عملية طوفان الأقصى نجدها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله. وأشار السيد القائد إلى أن الذكرى السنوية الثالثة لهذه العملية المباركة محطة للوقوف عند نتائجها لتقييم واقع الأمة وتذكير من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف من العدو الإسرائيلي. كما تحدث السيد عن الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى، مضيفا: نحن بتوفيق من الله قمنا بواجبنا الإسلامي منذ طوفان الأقصى بأقصى ما يمكن أن يقدمه الشعب اليمني بكل المستويات. ولفت إلى أن الشعب اليمني لم يتحرك بمثل ما تحرك تجاه الشعب الفلسطيني، وخروجها المليونية الأسبوعي لعامين كان بشكل غير مسبوق، والعمليات العسكرية المساندة لغزة كانت بأرقام كبيرة ولم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار. وكل الموقف اليمني كان على أعلى وكان الموقف اليمني كان على أعلى موقف يستطيعه الشعب اليمني. ودعا قائد الثورة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني الكبير يوم غد الجمعة خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على موقف الشعب اليمني الإيماني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. ونوه بأن الخروج المليوني يوم الجمعة المقبلة يأتي تأكيدا على الموقف وعلى موقف الشعب اليمني الثابت في التمسك بالقضية الفلسطينية العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية، والدعوة للأمة الإسلامية في اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة للشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية.
1: شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
0: أوضح السيد القائد في خطابه بأن الأمريكي يريد أن يدير المعركة وكذلك الإسرائيلي، فيما يريد السعودي أن يدخلهما بشكل مباشر ليشارك بطائرات وغيرها، لافتا إلى أن العدو الأمريكي والإسرائيلي يقدمان الدعم اللوجستي وأن الضباط الأمريكيين يديرون المعركة. وبيّن أن الموقف السعودي المرتبط بالعدو الإسرائيلي يصب في خدمة تحقيق هدف أمريكي بريطاني يتمثل في وضع اليمن تحت الاحتلال والسيطرة المباشرة، مع وجود عميل ويقصد به الخائن رشاد العليمي يمكنه من فعل أي شيء في هذا البلد. وأيضا تحدث السيد القائد عن العديد من النقاط الهامة، منها فيما يتعلق بإشادته بوقوف أبناء تعز إلى جانب القوات المسلحة، والذي دعاهم أيضا للخروج المليوني. يوم أمس السيد القائد أثنى على موقف أبناء محافظة تعز إلى جانب القوات المسلحة في طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، مثمنا ما وصفه بالعز والإباء والوعي والانتماء الإيماني والوطني الأصيل لأبناء المحافظة.
1: وجه بالإشادة الكبيرة أهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حراً. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعود الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية؟ فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

كانت هناك مباركات عديدة من قبل العرب والمسلمين بهذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، هذه المعركة التي يخوضها الأحرار ضد قوى الشر وضد الكيان المؤقت. طبعا كانت هناك العديد من تحدثوا عن هذه المناسبة، منها حزب الله تحدث في ذكرى طوفان الأقصى 3 سنوات من المواجهة كشفت عجز العدو الصهيوني عن حسم المعركة. أيضا حماس في الذكرى 3 لطوفان الأقصى عبرت عن 7 أكتوبر أنه محطة تاريخية مشرفة والجرائم الصهيونية لن تسقط بالتقادم. كذلك فصائل المقاومة الفلسطينية عبرت عن 3 سنوات على طوفان الأقصى أعادت القضية إلى صدارة الاهتمام العالمي. طبعا العديد من يبارك لهذه العملية البطولية التي صادفت يوم أمس في 7 أكتوبر، وطبعا الكيان المؤقت، الكيان الصهيوني الذي لم يكن أمامه إلا أن يرتكب المجازر والجرائم في قطاع غزة حتى اللحظة. الجرائم مستمرة، الحصار مستمر.

0: فعلية لما أفرزته اللقاءات الأمنية والسياسية المكثفة بين قيادات الكيان وعدد من قادة دول الخليج الذين لم يعودوا يخفون تحالفاتهم مع المجرم الصهيوني. وقد باتت هذه الأطراف ترى في جبهة الإسناد اليمنية تهديدا استراتيجيا غير مسبوق لمعادلة الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة ومصدر استنزاف حقيقي لآلة الحرب الصهيونية. ولهذا كان القرار بالانتقام من اليمن عبر دول العدوان بتحريك مسرحية الشرعية التي عفى عليها الزمن ولم يعد لها صلة باليمن واليمنيين، في محاولة يائسة لفصل مسار اليمن عن مسار غزة ومعاقبة الشعب اليمني على موقفه الذي أربك حسابات الغرف المغلقة لحلفاء إبستن ومشروعهم الجديد في المنطقة العربية. إن الرهان على كسر إرادة الشعب اليمني من خلال الضغط الاقتصادي والإنساني واستهداف المدنيين والأعيان المدنية هو رهان خاسر تماما، فالمواطن اليمني يمتلك اليوم وعيا سياسيا واستراتيجيا يفوق كل التوقعات. وقد أصبح اليمنيون مدركين جيدا أهداف العدوان وأن هذا الدمار الممنهج هو ضريبة مباشرة لوقوفهم مع مظلومية الشعب الفلسطيني، وهو الثمن استعدوا لتحمله منذ أن عاهدوا عليه قائد الثورة والمسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن قناعة وإيمان مطلق. ولم تعد سياسة الترهيب بالموت تجدي نفعا مع شعب يؤمن بأن معركته اليوم هي معركة حق وباطل، وأن دماء أطفاله وقادة في صنعاء وتعز وغيرها من المدن والقرى اليمنية هي امتداد لدماء أطفال دير البلح وجباليا وخان يونس. ويدرك اليمنيون أيضا أن حلفاء إبستن يعملون على إضعاف الجبهة الداخلية وإثارة السخط العام بهذه الجرائم الإرهابية، ولذلك بدأت النتائج العكسية لهذه الأعمال تظهر جليا. فهذا العدوان زاد من الاصطفاف الشعبي والقبلي بشكل غير مسبوق، ووحد اليمنيين حول قيادته الثورية والقيادة السياسية للمواجهة ورفض التنازل عن القضية المركزية للأمة. وقد صقلت قدرة اليمنيين على التحمل والصبر خلال 12 عاما من العدوان والحصار، الأمر الذي منحهم التفوق المطلق. هذا التجرد من الخوف اقترن بإيمانهم القوي بالله وعدالة القضية والإرادة الصلبة، يجعل من محاولة تركيعهم ضربا من خيال وضربا من خيال نتنياهو وحلفائه في دول الخليج. ويختتم الدكتور أحمد الرباعي مقالته ويقول: سيكتب التاريخ عن ثبات أهل اليمن الذي لم يكن مجرد موقف سياسي، بل عقيدة راسخة وإيمان سكن قلوبهم وصبر تربع على جبالهم، ووفاء لإخوانهم في غزة وامتداد لدماء الشهداء الذين سبقوهم إلى المجد. وسيحكي أيضا أن آلة الإبادة التي حاولت سحق غزة واليمن معا تحطمت أمام شعب لا يعرف المساومة، وأن الدم الذي يسفك اليوم في اليمن لن يكون إلا وقودا لمعركة مصيرية يخرج منها اليمنيون أكثر تماسكا وأشد بأسا، وإلى نصر دفعوا ثمنه من دمائهم وصبرهم.
1: في المساحة الصغيرة ومن المساحة الأصغر حدث الزلزال. الطوفان الذي هدد به أحد أبطال الملحمة الفلسطينية لنحو 100 عام ماضية.
2: سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
1: 7 أكتوبر 2023، انتفاضة فلسطينية مختلفة اعتبرها العدو الإسرائيلي يوما أسودا سيرافق الانتكاسة الإسرائيلية إلى حين الزوال، والزوال حتمي. تداعت العصابات الغربية لإنقاذ العدو الإسرائيلي من الانهيار. توحد الطغيان على وقع سقوط الصنم الصهيوني الذي تم حشوه لنحو 8 عقود ليكون قادرا على ابتلاع المنطقة، وتعثر. وما كانت تلك الهبة الغربية وسحب الكيان من الحضيض إلا إذانا بالإبادة في غزة والدفع إلى التهجير قسرا بعد قتل من أمكن قتله وتحويل المدينة المقاومة إلى خراب وإبعاد أهلها عن سبل الحياة ولم يتمكنوا. كان الطوفان قد امتد من غزة إلى لبنان، من لبنان إلى اليمن، إلى العراق، واتسع النطاق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، الأمة الحية الباقية وسط المحيط الميت.
2: من خلال معركتنا هذه التي من الطبيعي أن نقدم فيها التضحيات من الشهداء والجرحى والمهجرين والبيوت المدمرة،
3: شعبنا سيواصل مساره في التحرك الفاعل والجاد في كل المجالات، في العمليات العسكرية المستمرة، في الأنشطة الشعبية المكثفة، في التعبئة العسكرية، في كل أنشطتها المهمة.
1: في المحيط الميت أمسك الأحياء منهم السكاكين مع العدو، صوبوا الخناجر من الخلف، لم يجبنوا فحسب، لم يكونوا خونة فقط، لم يخذلوا وكفى، لقد كانوا شركاء في الإبادة، شركاء في التشويش والتلبيس إعلاما وسياسة وكيدا، وما لبث العدو أن قادهم إلى الذل وسامهم بسياسة الاحتقار وجرعهم من كأس المهانة حين انتفضت الإنسانية في العالم وأبقتهم خلفها لتتجاوزهم ثورة الكرامة. تشكل الطوفان غضبا في العالم، أيقظت شوارع المدن، واحتدمت المدن لمعاقبة الحكومات وعزل العدو الإسرائيلي كمجرم حرب. الجدل الحاد في ساحة الشيطان الإسرائيلي المنبوذ، ولا يزال الطوفان جاريا.
3: طوفان الأقصى هو عمل فلسطيني بطولي يستند إلى الحد في كل الاعتبارات، فنتيجة طبيعية لحرب عدوانية وإجرامية على الشعب الفلسطيني في أرضه طوال 105 سنوات من الاحتلال ونهب الأرض والقتل والإبادة الجماعية والتهجير والاعتداء على المقدسات. توزعت تلك الفترة من الزمن بين 30 سنة من الإجرام البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية التي جلبها البريطاني إلى فلسطين، و75 عاما من السيطرة والاحتلال والإجرام الصهيوني. تاريخ مأساوي من الإغال في الدم الفلسطيني والعدوانية المفرطة التي تستند إلى الخرافات والسرديات المغلوطة والأطماع غير المشروعة والأباطيل والأكاذيب. الطوفان الأقصى هو امتداد طبيعي لحالة المقاومة والصمود الفلسطيني والتي تبلورت في الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 80s والثانية في بداية 2000s بعد الإخفاقات العربية والتخلي العربي عن فلسطين منذ الاتفاقات المذلة في 74 وما تبعها من هروب وتخلي عربي كلي عن فلسطين. خلال السنوات الأخيرة سعى العدو الإسرائيلي وبدعم غربي واسع وتآمر وتواطؤ عربي لتنفيذ مخطط خطير لتغييب القضية الفلسطينية وإماتتها كليا، واتجه العالم الغربي كذلك لسوق الخونة من منافق الأمة إلى اتفاقية ذل وانبطاح وارتداد تحت مسمى التطبيع، وكان الحبل على الجرار حيث تتساقط الدول تباعا في الحضن الصهيوني وتستعد غيرها للقفز إلى براثن العدو وتسليم أمرها له وتصفية القضية الفلسطينية بشكل تام. الشعب الفلسطيني الذي كان يعاني بشدة نتيجة للحصار والقتل اليومي ومصادرة الأرض، لم يكن يلوح له أي أمل في الأفق أو ضوء في نهاية النفق المظلم الذي عمل العدو الإسرائيلي وداعموه الغربيون والمنافقون العرب لإدخال الفلسطينيين إليه. فلسطين كان يراد لها أن تتمزق وأن تطمس قضيتها، وكيان العدو يحقق أهدافه بدون حتى أن يدفع أو يخسر مقابل ذلك أي ثمن. وصلت فصائل المقاومة إلى حتمية المواجهة.

0: كتب أيضا السند الصيادي: جاء خطاب 7 أكتوبر لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كإعلان استراتيجي يسقط ما تبقى من أوهام المساحات الرمادية في المنطقة، حاملا حقيقة تحاشى النظام الإقليمي مواجهتها، أن معركة طوفان الأقصى أطلقت مسار الفرز الحتمي بين محور يقدم دماء قاداته في سبيل قضية الأمة ومنظومة تابعة اصطفت كليا خلف المشروع الأمريكي الصهيوني. كما وضع الخطاب اليد على الحقيقة التي عرتها أحداث العامين الماضيين مفككا زيف الأقنعة الغربية، فالغرب لم يكتفي بإسناد الكيان الصهيوني بل انخرط كشريك مباشر في الإبادة والتجويع بحق أهل غزة. ومع سقوط شعارات حقوق الإنسان والقوانين الدولية، تجلت المنظومة الغربية كتركيبة متوحشة تدير القتل وتغطي جرائم الحرب، ما حسم عبثية الرهان على المؤسسات الدولية لتغدو القوة وحدها اللغة القادرة على صياغة المعادلات وفرض التراجع على مشاريع الهيمنة. وعلى الصعيد الإقليمي، قدم الخطاب تشريحا تاريخيا للدور السعودي في النظام في الرياض بنشأته وتكوينه الوظيفي منذ الحقبة البريطانية. لم يكن يوما سندا لقضايا الأمة العادلة، بل كان خنجرا يطعن به الجسد العربي والإسلامي من الخلف. والشواهد التي استعرضها الخطاب أسقطت آخر أوراق ادعاء الريادة الدينية، فبينما كانت غزة تباد وتحرم من مقومات الحياة، كان الإعلام السعودي يتبنى الرواية الصهيونية ويصنف فصائل المقاومة بالإرهاب في وقت فتحت فيه الأجواء السعودية لطائرات العدو بينما حضرتها دول أخرى كسلطنة عمان. وبلغ التورط العمليات مستويات غير مسبوقة بامتلاك صنعاء أدلة قاطعة على استضافة ضباط صهاينة في قواعد حدودية سعودية للقيام بطلعات استطلاعية فوق المحافظة اليمنية، فضلا عن تطابق إحداثيات خلايا التجسس المرتبطة بالرياض مع بنك أهداف الغارات الأمريكية والإسرائيلية. ونسف خطاب السيد القائد المزاعم التي طالما وظفت المقدس لتبرير العدوان، مفندا بهتان استهداف الحرمين الشريفين ومذكرا باعترافات ولي العهد السعودية الصريحة بشأن نشر الفكر التكفيري بأوامر غربية خدمة لمصالح واشنطن. وما بين التوظيف النفعي للدين والعداء التاريخي لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، باتت الرياض جزءا عضويا من غرفة العمليات المشتركة الساعية لفرض مشروع إسرائيل الكبرى وتصفية قضايا الأمة. وبعبارة وصلنا مع العدو السعودي إلى يأس، فلا مفاوضات أجدت ولا غيرها. حسم السيد القائد الموقف من مسار التفاوض ونعى رسميا حقبة طويلة من المماطلة والتمييع مارستها الرياض منذ عام 2022، كاشفا استغلالها لفترة خفض التصعيد لإعادة التموضع والاصطفاف التام مع الأجندة الأمريكية والإسرائيلية ضد اليمن ومحور المقاومة، واستمرارها في العدوان عبر شن أكثر من 1642 غارة وقصفا صاروخيا طال البنى التحتية والإصلاحيات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها. والأخطر من ذلك هو استمرار الحرب الاقتصادية الشاملة بحرمان الشعب اليمني من ثرواته النفطية والغازية وتوريد عائداتها للبنك الأهلي السعودي، ما تسبب في حرمان أكثر من 1,000,000 موظف من مرتباتهم وفرض حصار صحي ومعيشي أودى بحياة 1,400,000 مريض. وهنا رسم الخطاب خطا أحمر فاصلاً: اليمن بتاريخه الحضري وجغرافيته الاستراتيجية لن يقبل بأن يدار كملحق تابع لوزارة المالية السعودية، ولن يرضى بأن تظل مطاراته وموانئه مرهونة برضا واشنطن وتل أبيب والرياض. وبموازاة نعي الدبلوماسية المخادعة، ثبت الخطاب موقع اليمن كقوة ردع إقليمية رسختها العمليات البحرية وقوافل الشهداء، ليضع المنطقة أمام معادلات جديدة لا تقبل المساومة تتصدرها نهاية مسار التفاوض العبثي بعد استنفاد الرياض لكافة فرص التهدئة وتثبيت قاعدة الحصار بالحصار التي ترهن أمن المنشآت الحيوية والمطارات السعودية برفع الحصار واستعادة الحقوق المشروعة لليمنيين، فضلا عن اعتبار أي استهداف لليمن حربا مباشرة تستدعي ردا شاملا يطال أطراف التحالف كافة تحت مبدأ تطابق الجبهات. وبذلك وضعت صنعاء الجميع أمام خيارين، إما الرفع الكامل والحصار والشامل للحصار والإقرار بالحقوق السيادية لليمن، أو مواجهة انفجار الميدان بقواعد اشتباك لن تبقي ولن تذار.
1: ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا إنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. حمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية، رحمة الله تغشاهم جميعا. كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات لمساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد عملوا بهذه العدوانية بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز.
2: تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
3: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا أيضا فيما يتعلق بمشاهد دأس الجرحى والأسرى، كتب يحيى صالح الحمامي مقالة وقال فيها: مشاهد دهس الجرحى والأسرى في ساحل رأس العارة المحاذي لمديرية ذباب من جهة لحج لا تشبه اليمن واليمنيين في شيء، وإنما تشبه العدو السعودي منبع الفكر الوهابي وممارسات السحق والسحل وقطع الرقاب التي تحمل العداء لأهل اليمن والصلاح والتولي الصادق منذ تأسيسها.

0: وهذا العداء التكفيري لشعب اليمني والإيمان والحكمة أكبر وأكبر من العداء لأعداء الله اليهود والنصارى. ومن اعترف بأن تمويله للفكر الوهابي التكفيري وتنظيمات ما تسمى بالقاعدة وداعش في المنطقة كان استجابة لتوجيهات أمريكية، لا يعجزه أن يستمر في تنمية هذه العقائد الباطلة واستغلالها وتوجيهها لقطع رقاب شعوب الأمة بالسكاكين والخناجر في أي أرض وتحت أي سماء يوجهه الأمريكي. فثقافة ووحشية الحكومة السعودية تترجمها جماعاتها وتحشيدها التكفيري اليوم في اليمن الذي لا يوجد فيه إنسان تربى التربية الإيمانية حتى وإن كان أميا وغير متعلم أن تصل أخلاقه في ميادين القتال إلى تلك الوحشية حتى يدهس ويدهس جرحى وأسرى من أبناء وطنه وأمته ويتلذذ بالجريمة، لأن هذه أرواح وأنفس بشرية. ولا توجد هذه الأخلاق وهذه التصرفات في ثقافة أبناء اليمن بالفطرة، فأخلاق اليمنيين معروفة من قديم الزمن وشهد بها خير المرسلين سيد الخلق محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم الذي قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأثبتها الأنصار في الميدان بتعاملهم مع أسرى تحشيدات العدو السعودي بقولهم لهم: سلموا أنفسكم، أنتم بين إخوانكم، لا تخافوا، أنتم مغرر بكم. ومن هذه الكلمات المطمئنة. فمن تعمد جريمة دهس الجرحى لا يمثل أخلاق اليمنيين في تعاملهم مع الأسرى، وإنما يمثل العدو السعودي شكلا ونهجا ومضمونا. وفي المقابل من يوفر طعاما للمساكين واليتامى والأسرى حبا لله ولوجه الله فهؤلاء هم المسلمون حقا. ومن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأسير أصبح من ضمن المساكين واليتامى، ليس في يده حول ولا قوة يدافع عن نفسه. أخلاق المسلمين معروفة، وأخلاق الكفار والجماعات التكفيرية الدخيلة على الأمة معروفة. لذا فإن التنظيم التكفيري المتطرف ومن يموله هو النظام السعودي. ومن المعروف أن ما يسمى بداعش ومن قبلها القاعدة هم أجنحة عسكرية في المخابرات الأمريكية الصهيونية الماسونية العالمية نشرتها السعودية في منطقتنا وهي الراعي الرسمي لها. ولا توجد هذه القسوة إلا في نفوس من تلقى علمه من علماء ومشائخ وكتب العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة التي تقدم في حلقات وجامعات شعاراتها ومسمياتها دينية ومضامينها ومخططاتها صهيونية يهودية وتمول بالمال السعودي الذي يشعل الفتن بين أبناء الأمة المحمدية الواحدة تحت عناوين طائفية ومذهبية تخدم الأجندة الخارجية. هذه أرواح سوف تصعد إلى بارئها تشتكي هذا الظلم، فالمجاهدون هم في تجارة مع رب السماوات والأرض، باعوا أنفسهم لله، ولم يخلق الله هؤلاء الرجال عبثا حتى تصبح تحت مجنزرات من جندوا أنفسهم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الظالم الذي يتاجر في دماء اليمنيين ودماء أبناء نجد والحجاز في سبيل حماية مشاريع اليهود والنصارى في المنطقة. العدو السعودي لا يزال مستميتا في حب أعداء الله، ونقول له: كفى عبثا، هذه دماء وهذه أرواح. ولكن يبدو أن الذي وصل بتحشيدات ابن سلمان إلى أن يعيثوا في الأرض فسادا هو مؤشر على نهاية المستكبرين والمتجبرين، وأن السقوط لهم سنة إلهية في كل وقت وزمان. فالعدو السعودي لم نجد فيه من أخلاق المسلمين غير المظاهر والشكليات، فثقافة قريش لا تزال متوارثة، فهم من قالوا عن رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ساحر ومجنون، فما بالنا اليوم باتهام قريش العصر للشعب اليمني بالكفر، وواجب جهادنا وجاعلين من قتالنا كشعب يمني جهادا في سبيل الله، مقابل صمتهم أمام كل ما يحصل وحصل للشعب الفلسطيني من إبادة في غزة من قبل كيان العدو الإسرائيلي، ويا للعجب من جهاد من هذا النوع ضد المسلمين فقط. فهذا النظام التكفيري الجاثم على صدر الأمة ومقدساتها لا عداوة له مع أعداء الله من اليهود والنصارى، وهو يؤكد للجميع منذ ما قبل وبعد طوفان الأقصى أنه بعيد كل البعد عن الإسلام والعروبة وقضايا الأمة، وحاضر وموجود حيثما يريده العدو الإسرائيلي وسيده الأمريكي أن يكون حاضراً. فهذا هو الخطر الأكبر على الأمة وشعوبها ودينها ومقدساتها وهويتها، فكفى عبثاً.
1: السلام عليكم. في حين تمارس التحشيدات السعودية أبشع الانتهاكات بحق الأسرى، فإنما يزيد الشعب اليمني تمسكاً بالمجاهدين والتفافاً حولهم وتعاملهم بأخلاق القرآن مع أسرى التحشيدات السعودية.
2: كيف أنت بارد دفتك ولا هيك؟ ها؟ هذا هو الداعشي الآن، المجاهد يحمل الداعشي هو جريح.
3: إلا الله يكتب أجرك يا ولي الله.
4: هذا واجبنا يا أخي. أيدي صغار، أيدي صغار مع هذا، مع هذا.
5: هؤلاء أسرى لدينا معززين مكرمين.
1: أنت بارد ندفيك، ويدفوه بملابسه ويقدم الرعاية الطبية والأكل والشرب لكل الأسرى في مختلف الجبهات. وفي المقابل هذا هو تعامل التحشيدات السعودية مع الأسرى. سب وقذف وصفع ودوس ودهس بالمدرعات، بل وتعرية الجثث وكشف العورات وسحلها، سحلها في الشوارع وسلق الجلود. واللافت أن كل ما شاهدناه خلال الأيام الماضية بعد التصعيد السعودي، وما شاهدناه خلال سنوات العدوان من تعامل منحط مع الأسرى، ليس تصرفات فردية، وإنما بدفع وتحريض من قبل الآلة الإعلامية السعودية والناشطين الذين تستضيفهم الرياض في أراضيها.
6: ما نشيش أسرة أبكر أشقي عليهم، شاقي على عفاف أنا أبكر أشري لهم غدا وقات، ما يستاهلوش حتى شربت ماء.
7: ما يضبحوا بي إلا أصحابنا، أو ممسك الأسير وزيد يصور معه يا أخي. لا تصورش معه، دقوا مو حتى لو أسير، دقوا.
8: أنا بالنسبة لي ما أشتيش أسير، دقوا من شقوا طرف، ما نشتيش أسرة.
1: بهذا تتضح الصورة. نحن اليوم أمام خصمين، الأول يتعامل مع أسرى السعودي بأخلاق القرآن وحسب توجيهات الله النبي، من مثل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ويتعامل مع الأسرى بإحسان امتثالا لقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والطرف الثاني يتعامل مع الأسرى بأساليب داعشية شيطانية لا تمثل الشرعية الدولية ولا القوانين الإنسانية ولا أخلاقيات الحروب، ولا نتوقع ممن يستهدف بالغارات المباشرة حتى أسراه في سجوننا، لا نتوقع منه أن يتعامل بإحسان مع أسرانا. لكن هذا مما يعزز القناعات لدى أبناء الشعب اليمني بصوابية موقف صنعاء التي تقود اليوم معسكر الحق في مواجهة الباطل، ويكشف للعالم من المنتصر عسكريا وأخلاقيا في معركة قيم بين جبهة تقف مع الحق والمبادئ الإنسانية وأخرى تجردت من كل القوانين والأخلاق.

0: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: إذن مستمعينا الكرام، استجابة لدعوة السيد القائد السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، استجابة لهذه الدعوة للخروج الكبير للشعب اليمني يوم غد الجمعة خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على موقف الشعب اليمني الإيماني والثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. إذن بإذن الله أن يكون هذا الخروج كبير وحشد كبير مليوني غير مسبوق. هذا الخروج يؤيد هذه العمليات العسكرية، يؤيد كل خيارات القيادة الثورية. هذا الخروج يبين الموقف اليمني الثابت تجاه القضايا المركزية ومن أولوياتها القضية الفلسطينية، دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني ومساندتنا للمقاومة الفلسطينية. بإذن الله يكون خروج كبير في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ككل عام.

بإذن الله أن تكون استجابة لله واستجابة لدعوة السيد القائد للخروج الكبير والمشرف في الميادين وإرسال الرسائل للعدو الصهيوني وكذلك للعدو الأمريكي وأيضا للعدو السعودي بأن الشعب اليمني مهما تكالبتم مهما ارتكبتم من جرائم ومن مجازر بحق اليمنيين مهما قصفتم وحاولتم أن تروعوا من هذا الشعب وأن تخيفوا هذا الشعب اليمني هو صامد وصابر وهذه ضريبة يدفعها لسبب وقوفه مع فلسطين ولن يتخلف ولن يتراجع بالعكس كلما استمريت في غيكم وكلما استمريت في طغيانكم الشعب اليمني سيستمر في إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وسيخرج ويهتف بشعار واحد أننا صامدون وأننا مع القيادة الثورية والقيادة السياسية مفوضين لكل خيارات السيد القائد مفوضين لكل العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية مزيدا من الصمود ورفض الجبهات بالمال وبالرجال والإنفاق في سبيل الله لا زالت الحملات مستمرة حملة حية على خير الرجال على أثير إذاعة سام اف ام أيضا حملة حية على خير اليمن لا زالت موجودة على أثير إذاعة سام اف ام وصلنا للختام تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا لهذه الفترة أماني عبد الكريم مفضل إعدادا وتقديما آلة أحمد الكبسي في أمان الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش، محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
11: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
10: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أبو الحماحم. طبعا أمس مرينا بذكرى عظيمة وذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى 7 أكتوبر أو الذكرى 3 للسابع من أكتوبر. وما حصل في 7 أكتوبر يا عمرو؟
4: طبعا اهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام. ذكرى 7 أكتوبر وهي ليست ذكرى عابره، ذكرى لدخول مرحله جديده في الحرب مع هذا العدو الاسرائيلي الذي يحاربنا من زمان، يعني من 70 عام، من 100 عام، من مئات الاف السنين، وهو يحارب الاسلام والمسلمين. 7 أكتوبر لم يكن يوم عادي. في 7 أكتوبر 2023 لم يكن هذا اليوم يوم عادي، بل كان ذكرى لإعلان المقاومة في جميع أنحاء العالم، وذكرى لدخول مرحلة جديدة من الحرب مع العدو الصهيوني الغاشم ومع أذنابه ومع أحذيته.
3: فعلا، وذكرى تذكر العالم بأن فلسطين العربية الحرة ما زالت موجودة وما زالت على الخارطة، وما زال أبناؤها على نفس التحدي والصمود، لكن هم كانوا يعني ينتظرون يعني وقوف الأبناء الدول العربية معهم، ولكنهم لم يكونوا يعلموا أن أبناء الدول العربية أصبحوا في قائمة المجون الصهيونية، وما عاد بيلفتهم إلا الطرب والأغاني وهذا الأشياء يعني واللهو. ولذلك ثأر أبناء فلسطين لحقهم وأخذوا يعني ثأروا للمظالم و الجرائم التي تحدث كل يوم. طبعا يعني الذي الآن بيسمعنا هيقول ما فائدة 7 أكتوبر ولا 7 أكتوبر وإسرائيل حرقت غزة بكلها وأبادت 2 مليون يعني مسلم أو 2 مليون شخص في غزة. لكن لو لاحظنا الحقيقة إن غزة هي تباد من قبل 70 سنة. يعني 7 أكتوبر كانوا يعني ما كان شنو، هم كانوا ساكتين وإحنا جينا حركناهم. غزة تباد كل يوم لكن في صمت، لكن بعد 7 أكتوبر أصبحت وسائل الإعلام يعني تسلط عليها الضوء كثيرا فقط، ولا أهل غزة هم بيبادوا من قبل 70 سنة، ومشو اليوم ولا أمس ولا قبل أمس. يعني 7 أكتوبر جاءت لتذكر العرب وتعيد الذكرى للعرب بأن هناك مدينة في العالم اسمها غزة. جاءت لتعيد الذكرى في العرب أنه بها الآن معانا أقصى. الأقصى يعني كيف كان الناس ناسين للأقصى؟ يلا قد الواحد يقوم يصلي ويفعل كل شيء وناس، ولو عادوا بيصلوا سهل، وناسين فكرة المسجد الأقصى ومظلومية المقدسيين وكل هذه الأشياء. لكن 7 أكتوبر جاءت لتعيد هذه الذكرى إلى أذهان أبناء الأمة العربية.
4: بل بالعكس، ما كانوا ناسين فكرة الأقصى، إنما كانت الجماعات القذرة والجماعات الصهيونية أذناب وأحذية أبناء صهيون يستغلوا اسم الأقصى لمصالحهم، ويجوا يبكوا عندنا في الجوامع ويفرشوا الشيلان ويستغلوها لمصالحهم. للأسف الشديد كانوا يستغلوا اسم الأقصى لمصالحهم الشخصية، وما كان يصير للأقصى ولا ريال واحد. وإحنا كنا بنظن، والمساكن والمخدوعين والمغرر بهم كانوا بيظنوا أنهم بيتوزلت للمسجد الأقصى. ما فكرنا ولا يوم كيف عتصير الزلط هذا، وكيف عتصير وكيف عيصير دعمنا يعني لهذا المسجد المقدس المحارب. يعني ما فكرنا ولا استوعبنا ان هي بتصير لمصالحهم وبتصير. وللأسف للأسف الشديد انهم معهم مصالح، وتم استغلال اسم فلسطين واسم الشهداء المظلومين والمقتولين ظلما وعدوانا في فلسطين لمصالحهم الشخصية التي لا تمت للإسلام والمسلمين بأي صلة. بالعكس، وهي إنما تدعم الإسرائيلي والأمريكي والأبستيني اللعين النذل بأن يستمر في هذه الجرائم في صمت.
3: طبعا يعني يعني عشان نفكر إنه الإصلاحيين والإخوان في كل الدول ما كانوا يفعلوا، كانوا يجلسوا، ما كانوش يقولوا تحركوا عشان يتحرر المسجد الأقصى. هاتوا لي خطبة واحدة تحكوا فيها عن التحرك، إلا كلين أين جاء عمر بن الخطاب ليعيد القدس إلى ما كانت عليه؟ يعني ما هو شو تريعوا لعمر الخطاب يرجع من القبر عشان أنتوا تتحرك؟ ما هو يعني كيف بيفكروا؟ لكن لو يعني إحنا الآن لما نجي نعيد الخطابات حق السيد عبد الملك وحتى السيد حسين من قبل يعني 20 سنة، ما كانش بيتحكى ويندب ويبكي ويقول وينو فلان وينو فلان يجي يحرر لنا؟ احنا مش احنا ناس نحرر لنفسنا؟ كان كل خطاباتهم في ضمن التحرك، انه اتحركوا، ما نجلس نبكي ونقول وينو فلان يجي يعيد القدس الى ما كانت عليه. طبعا هنتحدث اكثر، لكن نستمع نحن وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم سنستقبل اتصالاتكم حول هذه الذكرى المجيدة.
5: عملية طوفان الأقصى هي عملية قديمة، عملية مهمة أتت في إطار حدث المشروع للمجاهدين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني للتصدي لعدوهم في مواجهة عدوهم الظالم المجرم المحتل المغتصب الذي يظلمهم بكل أشكال الظلم، يقتلهم كل يوم، يقتل الأطفال والنساء والكبار والصغار، يصادر حقوقهم، يحتل أرضهم ووطنهم، يصادر استقلالهم وحقهم الاستقلال والحرية. ولذلك لا لوم عليه، هم يمتلكون الشرعية الإلهية. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال جل شأنه: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الحجة واللوم يوجه ضد الكيان العدو الإسرائيلي المغتصب، الكيان المحتل، وضد من يتبنونه ويقدمون له كل أشكال الدعم، في مقدمتهم الأمريكي الذي يقدم القذائف والصواريخ والقنابل التي تقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة، يقدم الإمكانات ووسائل القتل والتدمير التي يستخدمها الإسرائيلي لقتل المدنيين ولقتل أبناء الشعب الفلسطيني من كل الفئات، ومن الكبار والصغار والرجال والنساء، وتدمير مساكنهم وتدمير المنشآت المدنية. الأمريكي مجرم، وتبنى هذا الإجرام شريك في ذلك الإجرام بشكل مباشر.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد. وطبعا يعني في هذا يعني في هذه الذكرى العظيمة ما ننساش ان احنا نتذكر كيف كان العالم العربي قبل يوم 7 أكتوبر. طبعا الخطة الصهيونية كانت بناء إسرائيل الكبرى، فأبناء غزة العظمى وعلى رأسهم الشهيد السنوار سلام الله عليه هم الذين تصدوا لهذه الهجمة الكبيرة التي كانت ستشن على أبناء الأمة. يعني مثلا ذا الحين لو ما نجي نفكر أنه لو ما كان بش 7 أكتوبر، لو أبناء غزة نسيوا مظلوميتهم مثل ما نسيها أبناء الشعوب العربية كلها، هل كان بهم عيوقع معانا؟ يعني هل الآن إسرائيل كانت في كل بلاد، يعني صح بذلنا وصح توجعنا في هذه المعركة مثل ما قد يعني توجعناش ولا في أي معركة، وابتلانا الله ومحصنا لكن فضل من الله ان احنا يعني ان ابناء غزة صدوا عن ابناء الامة هذا الهجمة الكبيرة الذي كانت تحصل يعني في ظل هذه في ظل هذا الصمت المطبق. معنا فاصل اعلاني وبعدها نكون معكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبأ فون، أصالة وتواصل.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في المكان ما به.
13: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
14: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونعود مجددا لنستقبل اتصالاتكم على 0132256 5 3. كنت شيخ بصرتي رقم الرسائل في الاتصالات والاتصالات في الرسائل، ونعم ونعم، وأيضا على الرسائل على 770991991.
1: معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله. صوتش بيقطع لكن. ألو، والله أنا صوتش بيقطع.
2: أبو الكرة.
0: ها، حياك. أنت والد؟
2: أيوة.
0: يلا تفضل، معك مشاركة؟
2: إلا بالحرام.
0: أما إذا أنا موجود ولا ما عجبتك؟ هو مشغول، هو مشغول مشغول أبو الحماحم يا بطل، مشغول. الله طخ، تشتي تصير جاهد
2: ونقول للسعودي وعندما
0: ماشي صوتك بيقطع.
1: يلا شكرا يا ابو الكرة.
2: الله اكبر، الملك المليك المنتصر، الله تعالى هذا النصر.
0: يا الله شكرا لك يا ابو الكرة.
2: اشتي زامل رد المظالم.
0: تشتي زامل رد المظالم. حاضر،
2: الله
0: مع الله.

0: الحال؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا يا أسماء، كيف الحال؟
1: الحمد لله، أنت كيف حالك؟ كيف حالكم كلكم؟
0: حيا بش، الحمد لله. تفضلي يا أسماء.
1: أولا في ذكرى 7 أكتوبر لم تكن ذكرى عابرة وعادية، بل كانت ذكرى انتصار عظيم وانتقال كبير، وذكرى يشهد لها تاريخ حضارة الإنسان، بل كشفت كل دول العالم وخطيطتهم المرعبة ومواقفهم المخزية، وجعلت العدو الصهيوني الإسرائيلي عدوا منهارا ومرعوبا، وأفشلت كل مخططاتهم وتآمراتهم على شعوب العالم. وأثمرت هذه الذكرى العظيمة ثمرت نصر وعز وصمود وثبات وكرامة. سنبقى نستذكر هذه الذكرى العظيمة على مدى السنين وعبر التاريخ، لتبقى راسخة ويبقى الزمان يتناقلها إلى كل الأجيال.
0: الله يحفظك يا أسماء، وإن شاء الله نبقى على هذا الوفاء إلى الانتصار الأعظم.
1: إن شاء الله. أقدم التحية لكي ولأخوك، والتحية كذلك المخرج، والتحية لكل المجاهدين، والتحية للسيد عبد المنعم بدر الدين الحوثي وأبو الحمام كذلك.
0: التحية لك يا حبيبتي، وشكرا لك على المشاركة.
1: شكرا
0: لك. شكرا، في أمان الله.
2: طبعا أول رسالة من إعلامية المستقبل في المراوعة هي مشي واضحة، لكن على ما فهمت منها أنه يتحيى القوات المسلحة على ما يسطره من نصر عظيم، ونحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وتطلب زامل تجارب الأيام. لكن يا منعة، وضحوا كتابتكم للرسائل على 7090291921.
0: طبعا من ثمار 7 أكتوبر يا عمرو، أيضا غير أنها كشفت أو يعني صدت الهجمة الإسرائيلية عن أبناء الأمة، أيضا كشفت زيف الإدعاءات التي كان يدعيها المتشددون باسم الدين الإسلامي الحنيف، والدين الإسلامي الحنيف منهم براء. طبعا يعني نتحدث يعني في البداية حول موضوع أنه العدو الإسرائيلي عندما كان يعني بيبيد أبناء غزة في بعد 7 أكتوبر، يعني كلهم كانوا يقولوا أنه الجهاد بس سنن، وما بش داعي للتحرك، والعدو الإسرائيلي أقوى مننا، وهذا الكلام يعني ما فكروا شنو كيف ممكن ان احنا نجتمع كلنا شيعة وسنة وكلهم يعني لا الـ يعني العدو مجتمع كله على ابناء الأمة الإسلامية، وهم 2 مليار واحد. يعني والله لو اجتمعوا كلهم على يد واحدة، مستحيل ان عاد به اسرائيلي او يهودي عايزيد يتنفس، يعني حتى النفس ما عاد يقدروش يتنفسوا، وعي يخرجوا اذلة وهم صاغرين. لكن لا، كانوا يثبطوا ابناء الامة ويمكنوها، ما يعني احنا في حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمال وهذا الكلام، وسكتوهم. بينما الاحرار المؤمنين من أبناء المقاومة الإسلامية في حزب الله، والمقاومة في إيران، والحشد في العراق، ونحن في اليمن، لم نسكت وقدمنا على هذا الطريق وهذا الدرب أغلى يعني الدماء، ويعني بذلنا أغلى ما نملك في هذه المعركة.
2: أكيد. طبعا هنا رسالة تقول ارتفع يا علم فلسطين رغم كيد الحاقدين، ارتفع يا علم فلسطين بقوة، ارتفع وفلسطين تحيا، فلسطين عربية حرة، فلسطين لنا معكم أمل محمد من شرق الحديدة.
0: حيا بش يا أمل. معنا اتصال يا أماني. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: معي مشاركة؟
0: أكيد. حيا بش يا أشواق، تفضلي.
3: الله يحييك،
0: تفضلي.
3: صباح 7 أكتوبر 2023، صباح الطوفان، الطوفان الذي فجر صدور الصهاينة قيحا وحقدا وذلا، الطوفان الذي انتشل الأمة من مستنقع الذل والغفلة والانحطاط والخذلان إلى ذروة العزة والكرامة، وميز بين المضل والناصر. طوفان الأقصى نصر مؤزر منذ لحظته الأولى، وليس دمارا كما ينعق به المنافقون والمرجفون وأذناب الصهاينة. سلام عليك يا غزة العزة، يا مصنع الرجال، وسلام عليك يا أكتوبر المجد، ففي أيامك تكتب ملاحم الانتصار وتسحق أنوف المحتلين. وللعام الثالث والزلزال مستمر. يا أبناء غزة، يا من جعلتم من الركام منابر عز ومن الدم مسك انتصار، لستم وحدكم. نحن اليمانيون نأتيكم من قمم الجبال التي لا تنحني، بقلوب كالبركان تغلي وأرواح كالصواريخ لا تخطئ طريق الأقصى. نحن معكم، حربنا واحدة، قدرنا واحد، دمنا واحد. عهد يمن الإيمان والحكمة، لن تهدأ لنا بندقية ولن يغمض لنا جفن حتى تتحرر فلسطين حجرا حجرا، شبرا شبرا، من بحرها إلى نهرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سلام الله عليك يا أشواق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا على المشاركة.
3: العفو، أمانة.
0: في أمان الله. طبعا هنا رسالة بتقول أحيي القوى الصاروخية ونحن معكم حتى الانتصار. أبو عاطف الوصابي، كل التحية لك يا أبو عاطف. وبرسالة بتقول خلاص ما عاد نشتيش أبو الحماحم، نشتيك أنت. يلا يا عم خلاص.
2: فوق راسي، فوق الله، أحرشت أنا خلاص أنا.
0: طبعا يعني هناك رسالة بتقول من محبات إذاعة سام الأخوات من مرتفع جبال وصاب، بيحيين القوة الصاروخية وبيشكرينهم على الانتصارات، وبيقولوا أو بيقولين أنتم من علمتم العالم معنى الثبات والتضحية، أنتم بنات أو حماة الدين وبنات العقيدة. شكرا كثيرا لكن يا أخوات وصاب.
2: معنا اتصال. ألو. أيوة،
4: كيف حالك؟
2: حياك، وانت كيف حالك؟
4: الحمد لله.
2: ايش اسمك؟
4: نجمة الدين.
2: نجمة الدين، حياك يا بطل.
4: كيف
2: حالك؟ الحمد لله. تفضل يا أبي، معك مشاركة؟
4: ايوه
2: يلا تفضل.
4: معركة السابع من اكتوبر كسرت هيبة الجيش الذي لا يقهر.
2: الله.
4: السابع من اكتوبر على القضية الفلسطينية الى الواجهة. معركة طوفان الأقصى.
0: سلام الله عليك يا نجمة.
4: احتجابا مع غزة.
2: مع حاضر. غزة. حاضر يا نجمة الدين، مبشر. شكرا لك.
0: هنا رسالة بتقول السلام على فلسطين ومجاهدين فلسطين، السلام عليكم وعلى هذا الثبات. السابع من أكتوبر، كل عام والصهيونية تنداس بأقدامكم. تحياتي للإعلامية الغالية البتول خالد وكل الطاقم، معكم هاجر الذارحي من مدينة كوكبان. سلام الله عليك يا هاجر، والتحية موصولة مني ومن كل الطاقم لش. شكرا كثيرا.

0: رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا للقوات المسلحة اليمنية، وأنا أقول لهم اضربوا بيد من حديد. تحياتنا لكم من محبين القدس سامي الوصابي ويعقوب الوصابي، وارحبوا. طبعا نذكر الذي بيتصلوا على رقم الرسائل، يتصلوا على رقم الاتصال 0132265 3، 0132265 3. أما رقم الموبايل هو للرسائل فقط.
1: ألو ألو، طيب ما بش اتصال كده الرسائل يا عم.

0: هنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لا رسالة تقول صباح الخير الدائم على أبناء اليمن الشامخ، وتحياتي لأبناء غزة الذي هم من سنوات طويلة وهم صامدين في حرب طويلة الأمد مع العدو الإسرائيلي، ونهني ونزف التهاني والتبريكات لشعب اليمني بهذه الانتصارات. وفي الختام نرسل رسالة إلى أبناء غزة نقول لهم نحن معكم ولن نترككم بإذن الله سبحانه وتعالى. بنت المجاهد من إب وزامل الثورة الكبرى إن شاء الله يا بنت المجاهد، شكرا لك.
1: معنا اتصال، ألو. طيب طبعا من يعني الآن يعني في هذا المعركة التي لا زالت قائمة، يعني الذي بيقول أنه وقف إطلاق النار انتهى وهذا الكلام، المعركة لا زالت قائمة، أبناء غزة لا يزالون يقتلون كل يوم إذا ما كانت كل ساعة، أبناء لبنان أيضا يقتلون بشكل شبه يومي، في إيران أيضا، ونحن أيضا، يعني كل هذا المعركة التي لا تزال دائرة ولا تزال تدار من أبناء المقاومة ومن الطرف الآخر الذي هو صهيون وأتباعه. يعني الآن ما عاد بش أنه شخصية رمادية أو خط رمادي، والله ما احنا دارين معاه من الحق، الحق واضح. فنجي نتذكر الآية الذي قال فيها الله سبحانه وتعالى، يعني فيما معنى الآية أنه يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وحتى يعني زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبفضل الله إن يعني ربما لم نصل إلى تلك المرحلة التي قد نصل فيها إلى مرحلة الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن قلوبنا ما زالت قوية، لكن فعلا عجي لحظات في هذه المعركة الكبيرة التي بيننا وبين بني صهيون، حتى أن ضعيفين الإيمان المتزلزلين والمتزعزعين يظنوا بالله ويقولوا إنه والله قد اليهود بينتصروا علينا في كل مكان، يعني عي يتخيلوا انهم هم الحق، لكن الانتصارات الوهمية التي في اليهود الذي بيدوها اليهود ليست الا تمحيص لابناء الدين الاسلامي. الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، اذا ما امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فالانتصار أكيد عيقوا على أعدائنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما هو الحبل من الناس؟ إن إحنا

صاحب الرسالة، المهم ما كتبش اسمه، شكرا لكم. وأيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليش يا أستاذ بتول، ونحيي القوة الصاروخية ونقول لهم نحن معكم وانتصروا لنا من هذا العدو الظالم الجبان الغاشم. وطبعا عند اسمه مخربط ما اقدر اشكر اسمه، شكرا لك.

0: معنا اتصال. الو. ايوه.
1: الو.
0: اهلا، كيف حالك؟
1: عندي الله.
0: ايش اسمك؟
1: العباس.
0: من؟
1: ابو العباس.
0: الله، يلا تفضل.
1: صف المستعدين، كنا فلسطين يا غزاي أهل أماكن الصعوبة، يا كيان الشلال حتى إلى زوال أنت تلقى كل الشعب على سنة. الله أكبر، الله أكبر، أمريكا المرض صبعين نعنى على الجهد المصرفة.
2: سلام الله عليك يا أبو
0: العباس، ما شاء الله عليك.
2: باي باي باي باي يا أبو العباس. شكرا.
0: يلا شو خلاص، شكرا لك، مع الله.

0: تقول السلام الله عليكم أستاذة بتول، ونحيي القوات المسلحة والمجاهدين من اليمن إلى غزة إلى لبنان، ونهنيهم بهذه الانتصارات المباركة. أيضا الأقصى هي قضيتنا الأولى، ومسر الرسول الأعظم ونفتيها بأرواحنا. معكم المجاهدة مع الله الحاضر. تحياتنا لش يا المجاهدة مع الله. معنا اتصال.
1: هلا،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا يا أخت الشهيد.
1: الله يبارك فيك.
2: صوتش مدري كيفه مغطى.
1: صوت لكم أخبارك يا أستاذة بتول أنت والأخ عامر.
2: الله يبارك فيك.
1: سلام. الموضوع اليوم عنا
2: أكيد أنت داري أمس إيش كان صح؟
1: لا، طب قاعد الثورة في غزة الملك حيدر الله رعاه، ويعني ذكرى قيصان مع الأقصى الثالث.
2: ها تفضلي.
0: الصوت بيقطع يا أخت الشهيد.
1: ولا عني الآن لحينة رقم.
2: والله أنا الصوت بيقطع
0: يا أخت الشهيد. أنت البث رجع عندكم ولا ماشي؟
1: لا أكيد رجع.
0: طيب تفضلي يلا أنا حاول نسمع إن شاء الله أن الصوت يقع أوضح.
1: الله يسعدكم. الله بالحينة صادر صوتي.
0: يلا تفضلي.
1: الله يسعد لكم يا رب. يعني خطاب السيد عبد الملك يعني في خطاب يعني عظيم، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حط الحروف يعني على النصاب، ولما ما يجي روح حفظه الله ورعاه وزاده الله شاء الله لنا وعيه ومبصيرة بشيء ينهض بهذه الأمة فيصير بها إلى ما سار به رسول الله جده والإمام علي بن أبي طالب فحفظه الله ورعاه. ونحن يعني استجنا يعني وعيا وبصيرة، يعني استجنا قوة وإطلابة فنحن ما
0: قلنا على الصدر
1: صلى علينا البطل بكلماته يعني منيرة، وحين ما خاطب يعني محمد بن سلمان وهو يذكر الأمة يعني أنه يعني محمد بن سلمان يعني المنشار الذي يعني قتل هذا أنا بس يعني يعني كيف يتجرع أنه يعني بيقولوا أن حامل حرمين أو زوج يقطع يعني بشرية بالمنشار أنه منشار كله محمد بن سلمان.
0: سلام الله على السيد القائد، يعني معه حق في كل كلمة قالها يعني.
1: الله المستعان. الله
0: سلام الله عليه.
1: سلام ربي عليك. بسم الله العظيم أنه يعني إيش قلت يعني حين ما كل خطاب يعني كحنا بنتظر يطل علينا أول مرة للأمانة، كل خطاب يطل فيه كحنا يطل أول مرة علينا للأمانة، ما بقدر نجيب حقه.
0: الله يحفظه. الله يحفظه. سلام الله عليك يا أخت الشهيد.
1: والسلام عليكم. وذكرى طوفان الأقصى يعني ذكرى يعني تجي يعني حمدت هذه العملية التي جت لم تجي من فراغ ولم تجي بل جت من معاناة شعب فلسطيني، من شفاء شعب فلسطيني، من صبر شعب فلسطيني، يعني من صبر أمة، لأنهم حملوا هم تلك الأمة حينما قاتلوا يعني أبناء الشعب الفلسطيني وصاروا في تلك العملية، هم حملوا هم الأمة، لأن إسرائيل إذا شاهد فلسطين وإذا يعني سيطرت على فلسطين ولا بعض من يعني الدول العربية سيطرها الحال يعني إنها تذهب سيطر على كل يعني المنطقة
0: فعلاً. فعلاً. سلام الله عليك يا أخت الشهيد.
1: سلام ربي عليكم ونجعنا منكم.
0: تفضلي.
1: نحن إذا تزمنا بجرنا بجرنا الأيد.
0: ما هو؟
2: تزام الأهل اليد الطولة إن شاء الله. شكراً لك يا أخت الشهيد.
1: شكراً لكم وحفظكم الله ورعاكم.
0: شكراً. شكراً في أمان. طبعاً برسالة بتقول أنا شو أسمي عيالي في المستقبل بتول وعمر، وأنتوا تدو حق السماية.
2: ليش هكذا يعني؟
0: سميهم زينب والعباس يعني عشان يقعوا أخوة هكذا حالين، ويعني إحنا ما دخلنا.
2: إيش تي حق السماية مننا؟ خلاص بشري عندي حق السماية بدون ما تسمي.
0: أيوة لا تسميش بتول وعمر، سمي زينب والعباس وبشري بالسماية.
2: ها عديها على حسابك.
0: ايوه شتيها على حسابي.
2: يلا خلاص، اذا بتول قالت على الهواء يعني انا ماليش دخل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشاركة.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عنهم قاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، عدنا
13: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. رطوبى لليمن، توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: طبعا هذا الذي سمعتموه قبل قليل كلنا نعرفه، وهو الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، والذي كان معروف من زمان وليس من اليوم ولا من من من من قبل. وهو معروف من زمان أنه هو الناطق الرسمي. طبعا استشهد سلام الله عليه أبو عبيدة، استشهد ونال الشهادة، ولكن نحن نتكلم أنه من زمان كنا نسمع عن دعم للمسجد الأقصى، كنا نسمع عن أناس يجاهدون في المسجد الأقصى، أناس يذهبون للجهاد، أناس يعني كله كذب كله افتراء. لماذا هذا الفلسطيني الحر الأبي المجاهد الشامخ لماذا لم يذكرهم ولو لمرة واحدة من قبل؟ ولماذا هذا الذكر لم يأتي إلا بعد 7 أكتوبر؟ ولماذا هذا الذكر لم يأتي إلا بعد وقوف المجاهدين من أنصار الله والسيد القائد المولى العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله معهم، وكان أول الواقفين مع طوفان الأقصى؟ لماذا قال بالحرف الواحد إخوان الصدق في أنصار الله؟ لماذا لم يذكر المنافقين والذي بيسموا أنفسهم المحررين للوطن؟ لماذا لم يذكر أي يمني غير أنصار الله وغير المجاهدين في أنصار الله وأبناء الجيش والقوات المسلحة؟ لماذا لم يذكرهم؟ لأن الوقوف هنا كان حقيقي، كان صادق، كان واضح، كان باين للعلن، كان وقفوا أمام كل الناس وقالوها بالعلن، وكان يطلع يعني بشير النصر العميد يحيى سريع ليعلن بالصريح الواضح: سنحاصركم في الجو والبحر وسنغلق البحر أمامكم. وقال سيد المولى عبد الملك الحوثي يحفظه الله أمام الناس كلهم في أحد خطاباته: سنغلق البحر بشكل كامل أمام سفن هذا العدو الوغد الجبان الإسرائيلي الحقير التافه. إذن كان الوقوف واضح، كان الوقوف صريح، كان الوقوف علني، كان الجهاد علني. قلوا لي لماذا تم اختراق الهدنة المكذوبة والمزعومة من قبل ما يسمى بالسعودية وما يسمى بالمملكة العبرية السعودية؟ ما يشرفني أقول لهم مملكة عربية، والله ما يشرفني. لماذا تم اختراقها من قبل من؟ من قبل أمريكا نفسهم في 2024 و2025. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الوقوف مع غزة كان واضح وصريح، كانت أمريكا غاضبة لأن هناك وأخيرا من وقف في وجهها ومن قال لها لا. لماذا تم قصف ولماذا تم قتل المدنيين والقياديين، ولماذا تم قصف واغتيال الحكومة، حكومة التغيير والبناء، في أحد الأعمال الدورية التي تؤديها في خدمة الوطن والمواطنين في 2025؟ لماذا؟ لأنها حكومة صادقة واضحة وواقفة ضد أعداء الله في أمريكا وإسرائيل. لماذا تم استهداف محطات الكهرباء في محطة حزيز ومحطة ذهبان ومحطة منطقة شركة النفط؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن القصف كان يصل إلى مناطق حساسة داخل المنطقة الصناعية في عسقلان وفي أسدود وفي أم الرشراش. لماذا تم استهداف ميناء الحديدة؟ لأن ميناء إيلات أغلق لأول مرة، لأول مرة، ركزوا، يغلق هذا الميناء لأول مرة بعد 7 أكتوبر. لماذا تم استهداف الصيادين في الحديدة؟ لأن السفن كانت تصطاد وكانت تضرب وتحرق بل وتغرق بل ويتم السيطرة عليها، مثلما سفينة ليدر، سفينة جالكسي ليدر في نوفمبر 2023. لماذا هذا كله؟ لماذا قام العدو الإسرائيلي نفسه بمحاربتنا بعدما هربت أمريكا بفضل ومنا وقوة من الله سبحانه وتعالى؟ ليش العدو الإسرائيلي دخل في الحرب نفسه هو يعني ما بش صفات، خلاص الإسرائيلي قدوا بيحاربنا رأسا، لا عاد مرتزقة ولا عاد أذناب ولا عاد يهود ولا عاد، قدوا بيحاربنا هو رأسا بالطيارات بالشراكة مع البريطاني والأمريكي. ليش؟ ما هو سبب؟ هل يعني حرب؟ بل إنما هو رد على ما كانوا يوقع لهم من ضرب وقصف واستهداف للمناطق حساسة جدا وفي عمق عمق العدو الإسرائيلي. لماذا تم استهداف الأعيان المدنية بشتى أنواع القنابل والصواريخ؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ هل كان السبب يعني شيء عابر؟ وهل كان السبب حرب منهم مثل ما كان من قبل؟ لا والله، وإنما هي رد، ويحاولوا يزلزلوا الكيانات المقاومة، ويحاولوا يزلزلوا محور المقاومة سلام الله عليه. لماذا تم استهداف السيد حسن نصر الله في لبنان؟ لماذا تم استهداف، ولماذا تم استهداف، ولماذا تم تفجير البيجر في لبنان؟ ليش؟ لأن أبناء حزب الله كانوا يخيفوهم، كانوا يضربوهم، كان السيد حسن نصر الله يعني كانت أصبعها الشريفة سلام الله عليه تسبب لهم رعب، فما بالكم بتهديد كامل، يعني كانت رفعة من أصبع السيد حسن نصر الله سلام الله عليه تسبب مغادرة 120 ألف مستوطن صهيوني من أماكنهم، يعني كان مسبب لهم رعب كبير، كان مسبب لهم خوف غير طبيعي وذل غير طبيعي. وهذا هو المتوقع من المجاهدين الذين تربوا على الجهاد، والذين جاهدوا وصابروا ورابطوا في سبيل الله، والذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. ألو، أهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أيش اسمك؟
1: فاطمة.
0: فاطمة؟
1: آه.
0: الله أنا أنتو بدربشوني، أقول أيش اسمك ويطلع، أقول أيش اسمك ويطلع بنت، وأقول أيش اسمش ويطلع ولد. تفضلي يا فاطمة. موجودة.
1: عجلية.
0: هي عجي عجي، إذا بتسمعش ما تشتي ما في نفسش. تفضلي معش مشاركة.
1: أيوه.
0: صف كم أنتي؟
1: أيوه.
0: صف أول.
1: أيوه.
0: ما شاء الله. يلا معش مشاركة يا فاطمة.
1: أيوه.
0: يلا سمعينا. الله يا فاطمة، خلاص أنا شو أسمعش هذا الزامل، تمام؟ باقي أختش سكينة؟ تيها أيوة. الحمد لله، أهلا يا سكينة.
1: الحمد لله.
0: صف كم أنتي؟
1: أول.
0: صف أول. من أكثر شاطر، أنتي ولا فاطمة؟ أنتي. ما شاء الله. يلا ما أنتي معش مشاركة؟ يلا تفضلي سمعينا. ها.
1: قالوا لحين في العمر كان ما عايز تاني، ما عايز تاني، أمي

0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم يا فاطمة أنت واختك سكينة.
1: من شارك معك يا عمرو فاطمة صاحبتي؟ يا فاطمة كيف حالك يا روحي؟
2: الحمد لله.
1: وكيف أنت يا سكينة؟
2: الحمد لله.
1: أنتين صاحباتي؟ عدكنن تشاركن معنا؟ يلا وانا عدكن راعي لكن كل خميسنا هي شاطرات.
2: تمام.
1: يلا شكرا.
2: باي باي.
1: باي باي.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة يا شطورات، مع السلامة.

0: إذن والعودة لكم تتمسمعين الكرام ونستقبل هذا الاتصال. يا ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الأخ عمرو؟ كيف الأخت بسوط؟
0: أهلا حياكم الله في خير، تفضلوا. من معانا؟
1: معك بنت حجة.
0: ها؟
2: بنت حجة.
0: تفضلوا يا بنت حجة.
1: نعم، في مرحلة كانت من أشد المراحل وأخطرها على القضية الفلسطينية وسعي الطغاة والمستكبرين على تغييبها، وذلك عبر منافقي العرب المطبعين منهم، حيث وكانت إحدى الدول العربية المستعرضة على وشك إعلانها للتطبيع علنيا، ولعلها هي جارة السوء السعودية. ولكن على الصعيد الآخر كان هناك رجال مؤمنين مجاهدين لا يقفلون ولا يتناسون عن قضايا أمتهم وأمور دينهم وأرضهم ومقدساتهم. نهضت المقاومة الإسلامية حماس ومعها كافة الفصائل الفلسطينية بثورة عظيمة، وفجروها طوفانا يجرف عظمة الهيبة المزعومة والقوة الهشة والغرور والكبرى الصهيونية المحتل للأرض والمقدسات. أتى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بمثابة فجر جديد للقضية الفلسطينية وأحرار الأمة، واستنهاضا للأحرار من أمتنا واستيقاظها ووقوفها أمام الخطر الزاحف الذي يستهدف الجميع بالاستثناء. وكانت معركة طوفان الأقصى هي الكاشفة، حيث كشفت وأسقطت الأقنعة الزائفة والمتلبسة باسم العرب والمسلمين، وميزت الخبيث من الطيب، فظهر الناس ما بين مساند مناصر، مجاهد مؤمن، أو محايد متخاذل، منافق مستعرب صهيوني. والحمد لله بأن كان لليمن الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في هذه المعركة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ولنا في ذلك الفخر والشموخ والاعتزاز. وكان في مقابل الكبر والعنجهية والغرور الصهيونية بكثرة العتاد والسلاح رجال يجاهدون في سبيل الله وينطلقون من منطلق الثقة بالله والتوكل عليه، ومن منطلق كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. التحية لأحرار حماس وسرايا القدس وحركة الجهاد وكافة أحرار أمتنا العربية والإسلامية الذين وقفوا مع غزة وساندوها وأفشلوا كافة رهانات ومشاريع هذا العدو المجرم. وفي الختام، طوفان الأقصى كان مؤذنا للفتح وموحيا بنصرنا الأكبر وزوال إسرائيل. لكم التحية جميعا.
0: التحية لش أيضا يا بنت حجة، شكرا لش.
1: يا من
2: شكراً كثيراً يا بنت حجة. بهرسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ بخير. نقول للعدو أنتم يهود، هم أكيد يهود. ومعكم غزة من الدريهمي. وهنا رسالة من فداء أهل البيت بتقول السلام عليكم، في ذكرى طوفان الأقصى تحية زاكية ممزوجة لأهل فلسطين والذين جاهدوا بكل ما يستطيعون والذين شاركوهم الألم والجهاد والفرح والأحزان من أبناء محور المقاومة، وعلى رأسهم شعب الحكمة والإيمان يتقدمهم القائد العزيز أبا جبريل يحفظه الله. وكما يتحيا لكم الأستاذة بتول والأستاذ عمرو وزلفاء، معنا اليوم أماني مش زلفاء. وأطلب زامل غايتنا رضاك من فداء أهل البيت. حاضر يا فداء أهل البيت من العيون، شكرا كثيرا على المشاركة.
0: أيضا نذكر المستمعين أنه لمن أراد المشاركة 7091 للرسائل، أما للاتصال 01322653.

0: معنا اتصال. الو الو
1: الو
0: ايوه
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب.
1: سلام الله على بنت حجة هذه الفتاة الثائرة هذا الوطنية الحرة. سلام الله على بنات اليمن وشباب اليمن ورجال اليمن. سلام الله على الأحرار. ولا سلام على اليهودي الناسوني الاسمي ابن سلمان وحقه حدوى عشان يجيني هودي اليهودي. إن شاء الله الشعب اليمني منتصر وفلسطين منتصرة ومحور المقاومة منتصر وعلى الباري تدور الجواهر وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون. الله أكبر. الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي اللعنة على اليهود الله أكبر. شكرا.
0: شكرا لك. ما قلت أنا شمن معنا. شكرا لك يا أخي وسلام الله عليك. هكذا هم يعني رجال اليمن رجال أحرار شرفاء لا يثنيهم ذلك القصف الهستيريا الغاشم ولا يثنيهم ما يقوله في ما يقوله العدو العبري في الإعلام ولا يثنيهم أي شيء عن الجهاد وعن استرداد الحقوق في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. وهم واثقين بنصر الله لهم وواثقين أن الله سبحانه وتعالى لن يخذلهم وقد وعدهم في أعز وأعظم كتاب وهو كتاب القرآن الكريم.
2: فعلا. وهنا رسالة بتقول تحية لكم إعلاميين إذاعة سام هذه الإذاعة الرائعة ونتمنى أن تكون هذه الإذاعة موجودة أو واضحة في مناخة في صنعاء ونسمعها بكل مكان. طبعا لو لم يكن من نتائج طوفان الأقصى إلا أنه غربل الناس بين مؤمن ومنافق ورفع مستوى الوعي بين الناس. شكرا كثيرا على المشاركة. ومعنا هذا الاتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الأستاذ عمر؟ كيف الأستاذ بتول؟
0: أهلا. حياك يا وسيم.
3: حياكم الله. طبعا 7 أكتوبر طوفان الأقصى رمز للشموخ رمز للعزة رمز للتطور التي رمز التطور التي الذي حدث في كل مراحل معركة طوفان الأقصى سواء تطور اقتصادي أم سياسي أم تطور بكل أنواعه. سيبقى هذا التاريخ 7 أكتوبر رمز للشموخ والعزة لكل فرد من الأمة العربية الإسلامية التي انتمت للدفاع عن هذه المعركة.
0: وهو رمز فخر ورمز قوة لنا أنه هذا التاريخ أن كنا أول الواقفين مع المجاهدين من أبناء غزة.
3: الله الله. وأيضا نعود إلى الأحداث السياسية المؤلمة والتي هي ليست مؤلمة إنما تزيدنا عزة وشموخ في بلدنا لمن يسمون أنفسهم بجماعة بلواء العمالقة. ليسوا عمالقة بقوتهم وإنما بحقارتهم الدنيئة التي وصلت بهم ليعذبوا أسرانا ومجاهدينا. هذا الإجراء أو هذا الفعل لن يزيدنا إلا شموخ وقوة ونفير ضدهم.
0: وأبشرك قد تم استهدافهم أمس وتم إسقاط 30 منهم ما بين قتيل وجريح هذا بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي صلى الله عليه.
3: الحمد لله كل هذا بفضل الله ثم بقيادتنا الحكيمة الممثلة بالسيد القائد وبالشعب العظيم المجاهد المتحرك ضد هؤلاء الظالمين الذي ما ما ما يبرد قلبنا إن شاء الله إلا كما قلت حكم السيد القائد وحكمنا إن شاء الله مسيطر على اليمن بأكمله ولا يبقى مرتزق ولا يبقى منافق ولا يبقى واحد رافع راسه إن شاء الله
0: مسيطر على العالم بإذن الله. شكرا لك يا وسيم.
3: إن شاء الله بإذن الله. وزامل وحدة الساحات تحية لجميع المستمعين والمستمعات لإذاعة سام وطاقم إذاعة سام بأكملهم والمخرجة الرائعة المتألقة الأستاذة أماني و تحياتي لكم.
0: شكرا لك وتحياتنا لك أيضا.
2: برسالة بتقول أتمنى من الله ينصر المجاهدين وخاصة في جبهة تعز. معكم أم ماريا السلامي. كل التحية يا أم ماريا.

0: ومعنا اتصال. الو الو ها
1: يا جيد يا جو يا جو
2: انا طلبه
1: انت جيده ايوه كيف حالك يا صاحبتي؟ الحمد لله. قولي لي انا باسمي انا باسمي بس انا باسمي يا جيده
0: يعلمون.
1: الحمد لله. انا باسمي
2: بتول الاذاعه
1: بتول الاذاعه
0: بتول الاذاعه.
1: كيف حالك يا جيده الاذاعه؟
0: لا تعلموها ايش خلوها تجابرنا هي.
1: انت معش مشاركه؟
2: ايوه.
1: يلا سمعينا يا حبيبتي.
0: يلا
1: تحبي
2: سامل.
1: ما هو السامل؟
2: أحسن أبسل.
1: ما هو
2: أحسن أبسل؟
1: أحسن زامل عندي
2: أحسن السامل. أحسن
1: زامل ما هزني
2: ما
1: كان ما هو
2: أحسن.
1: يا أثير النجدة
3: يا زامل احتزم وبشر.
1: ها احتزم وبشر
3: زامل الجديد.
1: حاضر من عيوننا يا يا جيدة. ما عاد في نفس الشيء يا عسل.
0: الله الله. يلا شكرا لك.
1: رحنا هذا الجو
2: الحمد لله سيد الذين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما الجلود الدين أيها عبد السائل.
1: أيوة
2: المستقيم
1: اهدنا الصراط المستقيم
2: صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ضالين
1: آمين. الله شاطر يا جيدة. يا جو كيف انتي؟
2: الحمد لله.
1: انتي معش مشاركة؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله يا جود الاذاعة. انتي اسمك جود الاذاعة ولا جود بس؟ ما هو؟ اسمك جود بس؟
2: بابا
1: يا يلا معيش مشاركة يا حبيبتي.
2: أيوة.
1: يلا سمعينا.
2: يا عبد الله.
1: أجي عندكم. حاضر يا جود ولا يهمش عاد أجي ذلحي.
2: ما
1: عاد عاد الديلي جعله.
2: أيوة.
1: خلاص يلا أنا عاد أجي عندكم. عاد عاد عاد عاد الديلي العب من حق ايش العرايس.
2: ايوه
1: خلاص يلا انا عاد اجي عندكم. تمام
2: طلع.
1: يا حبيبتي تشتي زامل؟
2: مطل.
1: ما تشتي من زامل يا بطله؟
2: يلا باي باي.
1: يلا باي باي. ما تشش ولا زامل؟
2: ما الله
1: ما الله.

0: وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم. طبعا وداعا لكم مستمعين الكرام برنامج أبو الحماحم، ولا ننسى أن نحشد بقوة ونخرج بأكبر قدر ممكن. معروف عن الشعب اليمني الأصيل أنه يخرج خروج مليوني قاتل لأعداء الله، يخرج استجابة لله واستجابة لدعوة ابن رسول الله السيد المولى القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، والذي دعا إليه يوم أمس في الخروج الكبير المليوني إسنادا للقوات المسلحة اليمنية ودعما لهم وفيما يقومون به من عمليات انتصار للشعب اليمني ولدمائه المهدورة ظلما وعدوانا. فالله الله في الخروج، والله الله لا يتكاسل واحد. وخلونا نلتقي في ميدان السبعين غدا بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر بإذن الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله. وكما تحدث السيد المولى يحفظه الله أن هذا الخروج هو تأكيد لنصرتنا لأبناء الشعب الفلسطيني، وأن موقفنا لا يزال مثل ما كان، وسننصر أبناء الشعب الفلسطيني في أي حرب خوضت ضده، وبإذن الله الانتصار سيكون مصيرنا ومصير كل مظلوم في هذا العالم. الخروج غدا، الله الله في الخروج والتحشيد لكل من تعرفون، لنبيض وجه السيد القائد، لأن السيد القائد محتزم بنا، فلا بد أن نقول له بصوتنا ابشر بنا.
2: بولاء شعب صادق ينبيك عن طيب الجنود.
1: إذن كل التحية لكم على الاستماع، وكل التحية لكل المشاركين. نلتقي بإذن الله في الخميس القادم في فترة أو في حلقة جديدة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان: الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد. الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت، مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس، مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان، يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبعفون، أصالة وتواصل.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.
11: ادعو شعبنا ايضا الى الخروج الشعبي يوم الجمعه ان شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تاكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الايماني ونصره الشعب الفلسطيني، والتاكيد على موقف شعبنا في نصره المقدسات الاسلاميه، والدعوه لامتنا الاسلاميه لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينه لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
12: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: وانصرنا على القوم الكافرين.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لتدارس آيات الله وقراءة ما تيسر لنا من آيات عظيمة من كتاب الله العظيم الكريم، ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، ما أحوجنا إلى معرفة معاني هذا الكتاب العظيم، إلى معرفة الله، ولا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم، إلا عن طريق القرآن الكريم. كيف لا وهو كلام الله، كلام خالقنا، كلام من بيده الأمر والنهي لنا، من بيده ملك السماوات والأرض، ومن إليه يرجع الأمر كله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 47 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى رضا الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الفرقان عبارة عن التوراة باعتبار أنها تفرق بين الحق والباطل كما وصف القرآن بهذا الوصف، وضياء أي نورا للبصائر كالضياء للبصر، وموعظة وتذكيرا من الغفلة للمتقين ليزدادوا تقى وليثبتوا على التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تفسير للمتقين، تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. ويقول الله سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتاب هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة، وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وغزارة علومه. أفأنتم له منكرون؟ سؤال إنكار عليهم، لأن إنزال الكتب من الله هدى لعباده ليس أمرا ينكر، قد أنزل الكتب على الأولين. ويقول الله سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. المعنى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ما آتينا موسى وهارون، آتيناه هداه الذي حصل له وامتاز به من بين الأمم واستحق به أن اتخذه الله خليلا. والرشد إصابة الصواب ضد الغواية، وذلك بهداية الله تعالى له. وكنا به عالمين، إما بصبره وعنايته في مقاومة الشرك كما تفيده الآيات التي بعد هذه، وإما بشكره على نعمة إيتائه رشدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه وقومه، يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي ما حقيقتها حتى أنكم تعبدونها بعكوفكم لها وحبسكم أنفسكم عليها خضوعا لها وتقربا إليها بالعكوف لها. ويقول الله سبحانه: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يجدوا لها صفة توجب عبادتها لأنها مجرد تماثيل مصنوعة، فلم يجيبوا بجواب مطابق لسؤاله وعدلوا إلى التقليد لآبائهم. ويقول الله سبحانه: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. جواب قاطع لاحتجاجهم بآبائهم، لأنهم إنما يتبعونهم تقليدا بلا حجة. وعنده عليه السلام الحجة على ضلال المقلد والمقلد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. سؤال معناه طلب الحجة على أن ما جاءهم به هو الحق، ولذلك أجابهم ببيان الحجة في قول الله سبحانه وتعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، هو المالك لكم كما هو المالك للسماوات والأرض، فأنتم عباده وحده لا شريك له فيكم. وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي على أن ربهم رب السماوات والأرض، أي أني أعلم ذلك يقينا، فأقول لكم ذلك عن يقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم، لأمحقنها أو لأبطلنها بطريقة خفية. وفيه احتجاج جديد لأنه يتوعدها فلا تضره بعد أن تولوا مدبرين، لأنها لا تحمي نفسها وإنما المشركون يحمونها، فإذا ولوا عنها مدبرين استطاع كيدها، وذلك لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فضلا عن أن تخلق وترزق. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعل أصنامهم قطعا مجذوذة أي مقطوعة، وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، أي لعل قومه وأباه يرجعون إلى الذي لم يقطعه، فينكرون عليه تكسير أصنامهم إن كانوا يعتقدونه قادرا على ذلك، ولكن انكشف أنهم يعلمون أنه عاجز عنه فلم يرجعوا إليه، أو لعلهم إليه يرجعون فيسألونه من الذي حطم الأصنام، فإذا لم يجبهم عرفوا أنه لا ينفع ولا يضر، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذا القرآن وهذه الآيات نورا في صدورنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا سام اف ام،
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد.

يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعوه، كيف تكون مشاعرنا عند الدعاء، على أي حال. فيقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم فهو ربكم الممتن عليكم بنعمه ومن تحتاجون إليه في كل شيء من أمركم. ادعوه تضرعا بتضرع وتذلل من واقع الشعور بعبوديتكم واحتياجكم إليه. كونوا ملتجئين من أعماق أنفسكم إليه، تشعرون بالحاجة، تشعرون بحقيقة واقعكم وافتقاركم إليه. وخفية، لا تحتاجون إلى رفع أصواتكم لتصل إليه، هو يعلم السر وأخفى ويعلم ما يختلج في داخل أنفسكم. وكونوا مستقيمين، لا تتحركوا في واقع الحياة مفسدين، الأرض قد أصلحها الله فلا تتحركوا لتفسدوا فيها. وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خائفين وأنتم تنشدون رحمته، تسألونه مغفرته، تطلبون منه أن يقيكم عذاب النار، وأنتم في حال تعيشون الخوف منه، ليكن دعاؤكم منطلقا من مصداقية تعيشونها في أنفسكم. لا يكفي في الدعاء أن تلقلقوا بألسنتكم من واقع جاف، فقلب قاس وذهن ساه وغافل ومتجه في اتجاهات أخرى ووساوس، لا حضور لا بالقلب ولا حضور بالمشاعر. عندما تنطلق لتدعو الله أنت تعيش في واقعك، في واقع حياتك، حالة التغنت والتقصير المتعمد في مسؤوليات مهمة أمر الله بها، تتجاوز نواهي من نواهي الله سبحانه وتعالى، غافل عن الله، ثم في واقعك القلبي تعيش حالة القسوة وحالة الغفوة، حالة الغفلة، ثم أنت في بالك ليس لديك حتى حضور الذهن، غافل شارد الذهن، مشغول بأمور أخرى وتائه في وديان أخرى، وتلقلق بلسانك من واقع هكذا، أنت بعيد عن الاستجابة، أنت بعيد عن الاستجابة. الواقع الذي تعيشه مع الله حالة الدعاء هو حضور القلب والمشاعر. تحضر في واقع الدعاء وأنت تتوجه إلى الله، وأنت تحمل كل مشاعر الافتقار إلى الله، الالتجاء إلى الله، الشعور بالاحتياج إلى الله من واقعك كعبد لله، ثم تتضرع إليه، تدرك واقعك كعبد فقير عاجز ضعيف، ومن واقع علاقتك مع الرب، مع الله سبحانه وتعالى الغني الذي تتوجه إليه بفقرك، القوي الذي تتوجه إليه بضعفك، المقتدر على كل شيء الذي تتوجه إليه وأنت تحمل الشعور بعجزك وأنك لا شيء، ثم أنت ذلك العبد المستقيم المطيع الأواب الذي يتحرك في واقع حياته على أساس الطاعة، وإذا زل فهو ذلك التواب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندما تكون في زمرة المحسنين وتتحرك من هذا الواقع، رحمة الله قريب منك ودعوتك أقرب إلى الاستجابة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلد رمضان.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجاناً المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 20.

0: جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعجي الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عيني وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً
0: ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخدريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
10: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته،
14: قلت في المكان ما به.
15: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا قيمة.
8: سبعتين 6-33-5555.
16: سام FM والعود أحمد.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015 ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. ذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قلت في المكان ما به.
10: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
11: ما بيطلع العلم اللي يقول سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
15: أخبر أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها.
16: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضية العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
17: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

0: وسام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: والتعبئة مستمرة.
0: سام اف ام، إذاعتك أنت.
2: نحن خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونحو وثروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء، وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن.

لكي نقاتل الصهاينة الأعداء الذين يسعون في الأرض فسادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
9: في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضية العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
11: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء. مستمعينا الاكارم، باذن الله عز وجل سنكون مع كلمه مرتقبه للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في ذكرى جريمه الصاله الكبرى، وحول اخر المستجدات عند تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت العاصمه صنعاء. إذن ننوه لحضراتكم مستمعينا الاكارم بانه في تمام الساعه 4 عصر اليوم سنكون مع كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات. عبر أثير إذاعتكم سام اف ام سنكون في نقل حي ومباشر لهذه الكلمة وأيضا لآخر التطورات وآخر الانتصارات.
1: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل ابدا ابدا ابدا باستمرار الحصار، المعادله المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجاناً المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون 5 تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في 3 يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة 2. يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: الرجال مواقف
7: إذاهم رجال صح، والدماء في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
6: والمبادرة السريعة
8: جاهزي الآن. والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الحرة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته،
14: قلت في المكان ما به.
15: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم، أسفينا قيمة.
8: سبعتين ستة 33-5555.
16: سام اف ام، عدنا.
17: سام اف ام
16: 99.1،
17: صمود واستفسال.
16: سام اف ام،
17: إذاعتك أنت.
11: كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا.

0: العظيم
1: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا موضوع التوحد الآن عند بعض الناس يعني يعتبروه زي العدوى، هو مش عدوى يا ناس، مرض التوحد يصاب بها الأولاد، ما أدري إيش المصطلح العلمي اللي بيطلقوا عليه، لكن إذا لقي رعاية واهتمام هذا الطفل أو الطفلة اللي هم عندهم توحد، رعاية وتوفير ما يفتح مداركهم وثقافتهم من الطفولة وتعلمهم أشياء، قد يصبح عبقري زي ذلك مناهل عبد الرحمن ثابت، رئيسة علماء العالم، اسمها رئيسة علماء العالم، لو راحت أي مصرف تسحب المبلغ اللي تريده بدون كلام. رئيسة علماء العالم عندها 3 دكتورات تقريبا أعتقد، أو 2، لكن أنا أعتقد أنها 3 دكتورات، وهي كان عندها توحد وكانت ساكنة في سعوان مع أبوها، وأبوها كان مذيع، فراح بريطانيا عشان يشتغل في إذاعة بريطانيا في البي بي سي، فلقي يعني توفر لبنته هذه الجوانب العلمية والدراسة اللي توسع مداركها وتفهمها وتوعيها، فأصبحت عالمة ولعبت بالأرقام وبالحواسيب وبالأليب بطريقة عجيبة وبطريقة، عملت كتاب، فالكتاب هذا هو اللي أوصلها لأن تكون رئيسة علماء العالم. امرأة كان عندها توحد بس لقيت المرتع العلمي والأدوات والأجهزة اللي توفر لها التعليم وتوفر لها البحث وتوفر لها، فأصبحت من أكبر علماء العالم، لأن قدير رئيسة علماء العالم مش بعد رئيسة علماء العالم. أدوا لها الجنسية، حاولوا لها الجنسية، لأنه حتى الخليجيين يشوفوا من قدرتهم، أدوا لها الجنسية، حاولوا يغروها يدوا لها الجنسية الإماراتية، واضح يحاول يدوا لها الجنسية السعودية، واضح زي ما بيعملوا الآن الإماراتيين والقطريين وكذا، يروح يجيب لك لاعب يلعب مباراة ثلاث مباريات أو في مناسبة زي كأس الخليج أو كأس العرب أو كأس العرب أو كأس، ويدوا للاعبين جنسية، يدوا لهم جنسيات. يعني لما أشوف أنا السلام الأميري لدولة الإمارات، الكل مبجم ساعة صنم، ما بالله واحد بيردد السلام الأميري. فشيء عجيب يعني، كلها ملايين الدولارات بترحب بها من ثورة، بينما الآن الجوع والفقر والمرض والتعب والإرهاق واللي بيعانوه أخواننا في فلسطين لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء يحز في النفس ويؤلم النفس لكل من كان عنده عقل نظيف، كل من كان عنده روح نظيفة، وكل من كان عنده أخلاق عالية، ويشوف ما بيحدث في فلسطين في الضفة وغزة، أمانة يندالها الجبين أمانة. وهؤلاء بيرقصوا ويغنوا ويشجعوا ويصفقوا ويدخلوا الملاعب ويرقصوا، وفي الأخير فلان فاز، زي ما احنا دخلنا الملعب وتبارينا مع الإمارات، ما عم تبارينا احنا، ما تباريناش مع الإمارات، تبارينا مع البرازيل، كلهم برازيليين، ما فيش ولا إماراتي، يمكن واحد ولا اثنين يعني. فيجب أن يكون هناك إدراك أنه ثرواتكم بتروح بلاش وبتروح أبقى مثورة، والباري سبحانه وتعالى لن يترككم أبدا، والله إنكم عتعقب وعذاب لا مثيل له، أنه أبنائكم وأخوانكم في فلسطين بيعانوا هذه المعاناة التي لا زيها معانا في العالم. الآن بني صهيون بيعيدوا سيناريو ما حصل في 48 وقبل 48، بيعيدوها الآن، بيعيدوا يعني عملية الاضطهاد، عملية الترويع، التخويف، الهجوم على المنازل، يعني حرمة كل بيت، يعني هتك الأعراض، يدخلوا البيوت يخططوا الشباب على أنهم أسرى وأنهم مش عارف إيش فدائيين، وأنه على أساس أنه يقول لهم مع السلامة باي باي كل واحد رحلة. هكذا حصل في 48، معظم اللي تركوا منازلهم كان بسبب هذا الترويع والخوف والتهديد وإلى ذلك، فالآن بيمارسوا نفس ما مرس في 48. فأين أنتم؟ أول من أوقف الثورة العربية في فلسطين كانوا آل سعود، عن طريق فيصل وأبو عبد العزيز، لأنه أرسل فيصل يقول لهم بس اهدوا ما نشيش ثورة، طلبت منهم بريطانيا هذا، هم كانوا عبارة عن كلب تابع لبريطانيا، دمت عايز الماضي نحر نابين ودائما نقول حر ومستغلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لتدارس آيات الله وقراءة ما تيسر لنا من آيات عظيمة من كتاب الله العظيم الكريم، ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، ما أحوجنا إلى معرفة معاني هذا الكتاب العظيم، إلى معرفة الله، ولا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم، إلا عن طريق القرآن الكريم. كيف لا وهو كلام الله، كلام خالقنا، كلام من بيده الأمر والنهي لنا، من بيده ملك السماوات والأرض، ومن إليه يرجع الأمر كله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 47 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى رضا الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الفرقان عبارة عن التوراة باعتبار أنها تفرق بين الحق والباطل كما وصف القرآن بهذا الوصف، وضياء أي نورا للبصائر كالضياء للبصر، وموعظة وتذكيرا من الغفلة للمتقين ليزدادوا تقا وليثبتوا على التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تفسير للمتقين، تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. ويقول الله سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتاب هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة، وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وغزارة علومه. أفأنتم له منكرون؟
4: هدهد الانتصار،
5: هدهد الانتصار،
4: عاجل
5: عاجل
4: عاجل
6: عاجل. هنا سام اف ام 99.1. احنا عصر مستمعينا الأكارم، بالبشائر وآخر التطورات وآخر المستجدات، نحن معكم من العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية تحذر جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافاً لقواتنا المسلحة، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. كما تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقاً.
0: يا قوة الله.
6: إذن تحذير للعاملين والمهندسين والخبراء العاملين في المنشآت النفطية السعودية بعدم التواجد في المنشآت.
0: يا قوة الله.
6: أيضا تحذير للمسافرين والعاملين في المطارات السعودية بعدم التواجد في المطارات السعودية. إذن أصبحت المطارات وكذا أيضا الملاحة الجوية في الأجواء السعودية محظورة بقرار يمني باستهداف يمني للمطارات السعودية في الرياض وأبها وخميس مشيط ونجران وجيزان وعسير، باستثناء الملاحة الجوية في مكة وفي المدينة المنورة. في هذه الأثناء ومن وسائل إعلام العدو السعودي ضربات يمنية في الرياض وفي مطار أبها. قبيل الخروج اليمني الكبير في كل الميادين وفي كل الساحات لتأكيد الموقف اليمني الثابت في مواجهة العدو السعودي، القوات المسلحة اليمنية تستمر في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: يا قوة الله. إذن القوات المسلحة اليمنية نحذر جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافاً لقواتنا المسلحة حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر. ما قال الشاعر: من يحنج الجمجمة حقه يجنبها. قال الشاعر بسام شانع: من يحنج الجمجمة حقه يجنبها. لذلك هذا بيان لتحذير العاملين والخبراء وأيضا المهندسين في المنشآت النفطية بعدم التواجد مثلما أوقفوا منشآت اليمن، مثلما أوقفوا مطارات اليمن، مثلما استهدفوا اليمن. اليمن اليوم يرد على ذلك العدوان وفق معادلة قرآنية: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. القوات المسلحة اليمنية نجدد تحذيرنا لشركات الملاحة وللمسافرين وللعاملين في المطارات بعدم التواجد. قرار يمني نافذ، ومن لا يلتزم بهذا القرار ليتحمل العواقب، ليتحمل النتائج. أيضا من الأخبار العاجلة: اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للخروج المليوني عصر غد الجمعة في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة المعتدين. إلى 70 إلى ميدان المستضعفين، سيكون بإذن الله عز وجل وجهة لكل الأحرار، لكل الثابتين، لكل المؤمنين الذين يواجهون مؤامرات أبو منشار
1: تحت العالم المؤمن،
0: تحت أرجل شعب الإيمان والحكمة.

0: عاجل من الأخبار العاجلة، القوات المسلحة اليمنية استهدفنا بفضل الله مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم، ما أدى لحدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية بالمطار. في هذه الانتصارات سنستمر معكم مستمعينا الأكارم في المواكبة، وفي أيضا تقديم كل الإنجازات والتطورات عبر أثيركم سام اف ام. في هذه الأثناء نبقى مع المحاضرة اليومية لشهيد القرآن.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط. مما ورد بالأمس أولا أنه في الآخرة كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالها، فهم في النار يتمنون أن يضاف عذاب لمن أضلهم ممن كانوا يقدسونهم ويتمسكون بهم، ولكن لن ينفعهم. فالآيات توحي لنا بأنه هنا في الدنيا العن أولئك الذين أضلونا من سابقين أو من لاحقين، أما أن تأتي في الدنيا تدافع عنهم وتتمسك بهم وترفض القرآن والرسول من أجلهم، ثم في الآخرة في النار تلعنهم وتكتشف أنهم سبب ضلالك، فلن ينفع ذلك. ثانيا، أن الاكتشاف لمنابع الضلال واللعن للمضلين والابتعاد عنهم والكشف لحقائقهم يجب أن يكون هنا في الدنيا حيث سينفع. هنا في الدنيا قل ربنا هؤلاء أضلونا فنحن نبرأ إليك منهم، لتسير في غير طريقهم، لتكون في القيامة بعيدا عنهم، لست ممن يصرخ كصراخهم، فتكون من الفائزين. ثالثا، أن قضية الاتباع للمضلين قضية بدت في القرآن الكريم في أكثر من آية، لتنبه الناس على أنه في الآخرة ستتجلى الحقائق، فيرى الأتباع أنفسهم كيف أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا أودى بهم إلى تلك العاقبة السيئة، سواء كانوا بشكل أمة تتبع أمة سابقة قبلها، أو بشكل أشخاص. فالقرآن تعرض لها ليقول لنا جميعا انتبهوا وأنتم هنا في الدنيا من الأمة التي تسيرون وراءها أن تكون مضلة، أو القرين أن يكون مضلا. فالموقف الذي يمكن أن يصل الواحد منا إليه لنقفه هنا في الدنيا حيث سينفع. فالآيات أنت هنا في الدنيا عندما تقرأها هي تنبهك لتتخذ الموقف الصحيح هنا في الدنيا تجاه المضلين، أن تتبرأ منهم، أن تبحث عنهم لتكتشفهم فتتبرأ منهم فتسير في غير طريقهم. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أليس هذا يحكي كلام الظالم في الآخرة في يوم الحساب؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أليس هو يتلهف ويتحسر على تلك الصداقة التي أقامها مع فلان في الدنيا وكان ممن يضله؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أليست هذه حسرة شديدة؟ تصور لو أن الواحد منا يتصور أنه هو من يقول هذا، أليست هذه ندامة شديدة وحسرة كبرى؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخلاؤك المتقون هنا من ترتبط بهم، من تجالسهم، من تهتدي بهم، من تقف مواقفهم من المتقين، هم من سترى نفسك يوم القيامة أكثر حبا وأكثر ودا وأكثر علاقة بهم، وترى أنك كنت في نعمة عظيمة أن ارتبطت بأولياء من أولياء الله. لكن كل صداقة ستتحول إلى عداء يوم القيامة، كل ولاء، كل تقديس في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق، سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قل هنا في الدنيا
كل هنا في الدنيا لا تنتظر حتى تقول هذه يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليت أني لم أعرفك، ليت أن بيني وبينك بعد المشرقين، بعد ما بين المغرب والمشرق، فلا أعرفك ولا تعرفني، فبئس القرين، بئس القرين. لكن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعك أن تقول ليتني كنت وليتنا كنا، كلها انتهت، أصبحتم مشتركين في العذاب جميعا. فهذا التمني لا يخفف شيئا من آلامك، وهذا التمني لا يزيد في عذاب قرينك الذي أضلك. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن أخلاءك المتقون، هنا من ترتبط بهم من تجالسهم، أخلاءك المتقين من ترتبط بهم من تجالسهم، من تهتدي بهم، من تقف مواقفهم من المتقين، هو هم من سترى نفسك يوم القيامة أكثر حبا لهم، وسترى أنك كنت في نعمة أن ارتبطت بأولياء من أولياء الله. وكل ولاء وكل صداقة ستتحول إلى عداء يوم القيامة إذا لم تكن في الدنيا على حق. فقل هنا في الدنيا بالنسبة للمضلين: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، لأنه في الآخرة لن ينفعك أن تقول هذا. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أن تجلس أنت وقرينك: هو الذي أضلني، هو الذي كذا، هو الذي كذا، هذا ليس وقته الآن. قدمت إليكم بالوعيد، كان ينبغي أن تعرف وأنت ما زلت في الدنيا، أعرف كيف تختار القرين الصالح الذي لا يضلك، الذي سيقودك إلى الهدى. ماذا سينفعك أن تقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ لا تنفعك في الآخرة. هنا في الدنيا ستنفعك أن تبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء، كالبعد ما بين المشرق والمغرب. هذه نقطة ثانية خلاصتها أن معرفة قرين السوء المضل في الآخرة لن ينفع، وينبغي أن تعرف كيف تختار القرين الصالح الذي لا يضلك والذي سيقودك إلى الهدى، وأن تبتعد عن جلساء السوء هنا في الدنيا، كالبعد ما بين المشرق والمغرب، أو ما بين المشرقين. أن تبتعد عن المضل وأن تختار القرين الصالح هنا في الدنيا. صور القرآن الكريم هذه الحالة وهي من أسوأ الحالات بصور متعددة، وشخصها تشخيصا واضحا. نجد صورة منها فيما بين القرناء كأفراد، وفيما بين الفرقاء، فريق المستكبرين وفريق المستضعفين الذين كانوا أتباعا، وإذ يتحاجون في النار يتخاصمون ويتجادلون، وكل شخص يحاول أن يحج الآخر، أو كل فئة تحاول أن تحج الأخرى فتثبت أنها هي السبب فيما وصل إليه الجميع. وإذ يتحاجون، لكن أين يتحاجون؟ في النار، قد صاروا كلهم في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء الأتباع الذين كانوا يؤيدون ويصفقون ويباركون للمستكبرين، للكبار من زعماء السوء من المضلين: إنا كنا لكم تبعا، نحن كنا أتباعا لكم في الدنيا، وكنا نفديكم بأرواحنا، وكنا نعمل لكم كذا وكذا وكذا، وكنا إلى آخره. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تدفعون عنا نصيبا من النار، أو تحاولون بأي طريقة أن يحصل تخفيف علينا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، ماذا نعمل لكم؟ كلنا الآن قد أصبحنا فيها. إن الله قد حكم بين العباد. يقول الناس أيضا ممن لا يحققون لأنفسهم صحة ولائهم هنا في الدنيا، فيتأثرون بالدعايات، يتأثرون بالتطبيل، يتأثرون بتنميق القول، بزخرفة الآخرين، فيتولون هكذا ويتبعون هكذا اتباعا عشوائيا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وجهاءنا مشائخنا زعماءنا الذين كانوا مضلين نحن أطعناهم في الدنيا فأضلونا السبيلا، ولكننا أصبحنا لا نملك شيئا، لا نملك إلا أن نقول لشدة ألمنا مما وقعنا فيه وحسرتنا التي نعاني منها، إذا كان بالإمكان ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لاحظوا في أكثر من آية ليس أمامهم إلا أن يطلبوا أن يزيد الله تلك الطائفة التي أضلتهم، أو ذلك الشخص الذي أضلهم، أو ذلك القرين الذي أضله أن يزيده عذابا. يقول لهم المسألة واحدة، لكل ضعف ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أعطهم مثلنا مرتين أو أكثر، والعنهم لعنا كبيرا. أليس أولئك الذين قالوا عنهم إنا كنا لكم تبعا؟ هم من كانوا يؤيدونهم، هم من كانوا يدافعون عنهم، هم من كانوا قد لا يسمحون بالسب لهم ولا يسمحون لأحد أن ينالهم بكلمة جارحة، هم من كانوا ينطلقون جواسيس لهم في الدنيا. أولئك لشدة حسرتهم هم من سيقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هنا نقطة ثالثة، أن من أسوأ الحالات التي صورها القرآن الكريم وشخصها تشخيصا واضحا هي حالة التخاصم بين القرناء كأفراد وفيما بين الفرقاء، فريق المستكبرين وفريق المستضعفين. المستضعفون الذين كانوا أتباعا يؤيدون ويصفقون ويفدون المستكبرين بأرواحهم، ومن كانوا أيضا يتأثرون بالدعايات وبالتطبيل فيتبعون اتباعا عشوائيا، فلا يملكون لشدة ألمهم إلا أن يطلبوا زيادة في عذاب الفئة التي أضلتهم والتي كانوا يدافعون عنها في الدنيا. والجواب عليهم قال لكل ضعف. إذن المستضعفون نوع يؤيد يصفق يمشي وراء المستكبرين، فهم الأتباع، هم من ينفذون لهم ما يريدون، هم من يصفقون لهم. لكن إذا لم يكن الإنسان حذرا متيقظا يحرص على أن يتبع شخصا يسيره في طريق هدى أو يسير معه في طريق هدى، فهو في الآخرة سيندم على كل كلمة، على كل تصفيق، على الاتباع الأحمق للمضل، للمستكبر، لأصحاب الباطل. وكذلك من يأتي متأثرا بالتطبيل، بالكلام.

والإنسان أحيانا قد يكون هنا في الدنيا لا يبالي، يترك الحبل على الغارب، ولكنه سيندم في الآخرة حتما. فبدلا عن الندم في الآخرة والتحسر في الآخرة والآلام في الآخرة، كن حذرا هنا، متيقظا هنا، في اتباعك، في ولائك، في حركتك، في كلامك، في كل ما قد تسأل عنه أو تحاسب عليه في الآخرة. كذلك من ينطلقون جواسيس في الدنيا لأهل الباطل ويعتقدون أنهم في طرف قوة، إذا كان للباطل قوة، إذا كان للباطل قوة يوما ما، لكنهم هم من يفضحون في الدنيا ويسقطون في الدنيا، ويفشل مكرهم في الدنيا ومكر من يشتغلون معهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم لا دنيا ولا آخرة، كما هو حال كثير من الجواسيس الذين تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم، فلا دنيا ولا آخرة. هنا في الدنيا العنهم، هنا في الدنيا تبرأ منهم، هنا في الدنيا ابتعد عنهم. كل هذه الآيات تنبهنا على أن نصحح موقفنا هنا في الدنيا، لأن من المحتمل أن يكون هذا أو هذا، أنت أو أنت أو ذاك، أن يكون ممن يقول هذا: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لأن سادتنا وكبراءنا هي تبدأ من عند الوجيه الذي في قريتك، من عند عميد أسرتك، كبير قريتك، كبير القبيلة، كبير الشعب الذي أنت فيه، كبير الأمة التي أنت منها، هم سادتنا وكبراءنا، هم أضلون السبيل. هل تحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أنه قبل عذرا؟ نحن لم نكن نفهم، لم نكن ندري، لم نكن إلى آخره. الضال والمضل كلهم في جهنم. والآيات ما ذكرت أن الله قبل عذر أو أنه بايقبل. كان يتذكر واحد هنا في الدنيا: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. حول هذه الآية قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ثم قوله: قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، مع هذه الآيات الأخرى، ونحن لم نستكمل نقل الآيات الأخرى، هي كلها تنبيه لكل واحد منا أن تلك الصرامة التي ستبدو منه في الآخرة، وذلك الوعي الذي سيبدو منه في ذلك اليوم في أرض المحشر أو في قعر جهنم، فليبدو منك الآن في الدنيا وعيك، صرامتك، موقفك القوي، تلعن الضال، تبتعد عنه، لا تؤيده، تعمل على قهره هنا في الدنيا. وإلا فستكون أنت من يقول هذه العبارات: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، تلعنهم حيث لا ينفع. إن هذا القرآن هو نور ينير لنا الطريق، هو هدى يهدينا إلى كيف نقف المواقف الصحيحة. لا تظن أنها قضية سهلة، من أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطيع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن نكون من النادمين. هنا نقطة رابعة وأخيرة خلاصتها أن الآيات تنبهنا على أن نصحح موقفنا هنا في الدنيا، وأن تلك الصرامة التي ستبدو منك في الآخرة والوعي والموقف القوي واللعن للضالين، ليكن هنا في الدنيا، ابتعد عن المضلين، لا تؤيدهم، اعمل على قهرهم هنا في الدنيا. والقضية ليست سهلة، انظر في من تصاحب، من تطيع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون ممن يندم يوم القيامة. تمت الملزمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المهتدين في الدنيا إلى ما فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على أن لا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم، ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية، فيها
حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما. وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام. الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة، يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد، إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات، والعمل على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي، واتجاه تخريبي في الواقع العملي، في كل مجالات الحياة. ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته، وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل يستهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة، بالإجرام، الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له، يعاند ويصر على مواصلة إجرامه
ولا يقبل بالإنصاف، ولا يقبل بالعدل، ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، يصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته، في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، وفي المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة ومجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية، وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان، وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك، في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها.
استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين. وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين، وتجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، وهو مشهد مؤلم أيضا، من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب بتعز، وجرائم كثيرة في تعز، جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين، جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق، وهكذا. وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء، وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء، استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن،
الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج، بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، هم نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال. وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف أين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية، وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة: ألد الخصام، ألد الخصام. المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكن هي خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان، يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، وأتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له. والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني
والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني. وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه، بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء. هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن، من القتل للأطفال والنساء، ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع، بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين. جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم، ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة. مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان يفكر، يفهم، يتأمل، يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي. يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم
وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، تصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء، وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة، في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام، وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم، أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية. لم تغن عنهم أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي وغير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء، أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية، فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا، وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا. لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب، التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. أتون يوم القيامة في موقف سيء، والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين. الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم وحتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها، وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله، نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق، ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، واتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. ولذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية
ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا، ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفتر، وفي واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته. من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر، كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، وهو الحاضر كما كررنا كثيرا لأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك، وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم وسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه، وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعاً لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، يزداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله. فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا. يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد لاستشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية، قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل. أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب،
ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاءة جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا. المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق، ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم، ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكله، وإصرار على الاستمرار في ذلك. ولهذا من يؤيده أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية من حكومات وأنظمة أو جماعات وتنظيمات، فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الوقوع في الإثم والعدوان والإجرام والظلم بكل ما لهذا من تبعات في الدنيا والآخرة، وفي ميزان العدل الإلهي والمؤاخذة الإلهية في الدنيا والآخرة. لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله، النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم. هذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، بل متنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء، مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. السعودي ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، هو يتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك، ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة لهم، كذلك العدوان، عدوان مثل عدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف
بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس في العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة. الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية. وشعب مظلوم ظلما كبيرا، الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم، ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا، هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب، له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي، أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني. عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية، هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا، يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان، ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة، وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق، وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا.
وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي، الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير، بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، وهذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا، امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق، أو بأي أسباب ودوافع. يعني المشكلة هي النسيان لله، النسيان لله سبحانه وتعالى. البعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال، وقد يتجهون بحسابات سياسية ودوافع أخرى. بالأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا، بالأمس نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة، بكلمة

كم جربتم هذه الحقائق في واقعكم؟ بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حظر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه، وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب، ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تتذكرون ذلك، ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به، فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنهم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم، نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية، يعني السعودي من المعروف عنه أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة، كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية، ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام، عملت على ذلك عندنا في اليمن وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا، تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها، ولذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا اصدروا بيان كذا بصيغة كذا اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء، الشعب اليمني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي، ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم، شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق، نحن شعب ندافع عن حريتنا، السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية
يسعى

هذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره، أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا. ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية، ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا، كرامتنا، وأرضنا، وعرضنا، وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد، أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له، ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. ده شعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف، على مستوى تطوير القدرات العسكرية، وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان، وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع. نجد أن شعبنا بفضل الله، بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء، والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني، وتحمل قضية عادلة، وتتحرك في موقف الحق. ولذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة، برفد من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفد مستمر بكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة، يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. وهناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله، ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين، المجرمين، المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء مدرسة خالدة للأجيال، من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم،
من صبرهم ولمواقف أسر الشهداء في الاحتساب، في الصبر، في الاعتزاز بهذه التضحية في سبيل الله وفي الموقف الحق، في الحالة المعنوية للجرحى، في الحالة المعنوية للشعب بشكل عام، في الدور الراقي للمرأة اليمنية الذي يجسد القيم الإيمانية. كل هذا هو يبين الحقيقة. ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك. ولكن الوضع مختلف، شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب. هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى، كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن، وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن. لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ، لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، وهذا من حقه، هذا من حق بكل الأعراف الدولية، ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك هو موقف قوي وفعال،
وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم. ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ، بالطائرات المسيرة، بكل أنواع السلاح، وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلام في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا، في أرضنا، في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت، في أي امتداد، بمعونة الله، بتوفيق الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود، للثبات، مهما طالت الحرب، مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة، سواء لباب المندب أو لغيره، المسارات العسكرية هي مستمرة. إنما الملفت هو كما ذكرنا، أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك؟ العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا، على مستوى خسارته في التصدير للبترول، للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده، يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي، يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية ثابتة في موقفها المشرف، تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم، ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار، والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه هو كما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا، وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية
في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

0: من استديوهات سام اف ام نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. السيد القائد يؤكد أن العدو السعودي يسير على النهج الصهيوني في عدوانه وجرائمه في اليمن، ويجدد الدعوة للخروج المليوني الواسع عصر غد الجمعة. القوات المسلحة تحذر الموظفين في المنشآت النفطية السعودية من التواجد فيها. استشهاد وإصابة 4 أشخاص بغارة للعدو السعودي على منطقة هران في محافظة دمار. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن اليمنيين يقفون أمام ذكرى مجزرة استهداف عزاء آل الرويشان في العاصمة صنعاء عام 2016، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 يمني، مشيرا إلى أن العدو السعودي استهدف صالة العزاء بالصواريخ بهدف قتل أكبر عدد ممكن. وفي كلمته التي ألقاها اليوم، أشار السيد القائد إلى جرائم أخرى للعدو السعودي، بينها استهداف عرس سنبان في ذمار الذي أسفر عن استشهاد 43 شهيدا وشهيدة وإصابة أكثر من 70 آخرين، وجريمة قنبلة عطان واستهداف حافلة أطفال ضحيان، إلى جانب استهداف الأحياء السكنية والمساجد والأسواق. وأكد السيد القائد أن العدو السعودي عاد منذ استئناف التصعيد إلى استهداف الطلاب والأطفال والنساء، مشددا على أن النظام السعودي نظام قاتل للأطفال والنساء. كما أكد السيد القائد أن العدو السعودي وبمشاركة أمريكية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني، حتى باتت جرائمه مفضوحة أمام شعوب العالم. وشدد السيد القائد على أن الفطرة الإنسانية تجمع على أن ما يرتكبه العدو جرائم، وأن النظام السعودي ليس كما يقدم نفسه بعناوين دينية، بل هو نظام قاتل للأطفال والنساء ومعتد أثيم. وأكد السيد القائد أن الخلفية الفكرية والتربوية للمعتدي السعودي بعيدة عن التعاليم الإسلامية، وأنه يسلك النهج الصهيوني، مشيرا إلى أن جرائمه تكشف زيف ادعائه الدفاع عن المقدسات. وأوضح السيد القائد أن هدف المعتدي السعودي من جرائمه كسر إرادة الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام، مؤكدا أن ذلك سراب، وأن الشعب يزداد قناعة بعدالة قضيته واندفاعا في مواجهة النظام القاتل للأطفال والنساء. وشدد السيد القائد على أن عدوان المعتدي السعودي منذ عام 2015 لا تبرير له، وأن من يؤيده أو يورط نفسه معه يسيء إلى نفسه وشعبه وبلده، داعيا كل بلد ونظام إلى مساندة الشعب الفلسطيني. وجدد السيد القائد النصح لقطر، مؤكدا أن تبنيها للعدوان السعودي على اليمن سياسيا وإعلاميا يمثل مشاركة في الظلم الواقع على الشعب اليمني. أشار السيد القائد إلى أن النظام السعودي بعد مشاركة قطر في العدوان على اليمن مطلع العدوان عمل على عزلها بشكل تام وفرض المقاطعة السياسية والاقتصادية عليها، ومارس الترهيب العسكري وحرض الآخرين ضدها، لافتا إلى أن النظام السعودي له أمل في تغيير النظام في قطر كما آل خليفة في البحرين. وأكد السيد القائد أن النظام السعودي فتح جبهة من أطراف محافظة لحج للاعتداء على باب المندب، مترافقة مع حملة من الأكاذيب سقطت فيها قنوات إعلامية. وقال السيد القائد إن القوات المسلحة تضرب أي أهداف في البحر الأحمر والبحر العربي من أي بقعة في اليمن، مشيرا إلى أن الأعداء مغتاظون من بسط اليمن سيادته على أرضه ومحاولاتهم احتلالها. وفي ختام كلمته جدد السيد القائد الدعوة للخروج المليوني والواسع في المسيرات التي ستخرج عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظة.
1: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو.
0: نفذت القوات المسلحة عدة عمليات عسكرية استهدفت العمق السعودي وتحشيداته في عدد من المناطق، بينها مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة وعطل حركة المطار. واستهدفت القوات المسلحة تجمعات وتحشيدات للعدو السعودي في معسكر قعوة برأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة بعدد من الصواريخ الباليستية، ما أسفر عن قتلى وجرحى واحتراق مخازن أسلحة. وفي تعز أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة من نوع بيرقدار أكنجي تركية الصنع أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء المحافظة. استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر غارة للعدو السعودي على محطة وقود بمنطقة هران في ذمار، فيما شن العدو السعودي 7 غارات على يريم وغارة على جبل الخضراء بأب وعدة غارات على مطار الحديدة الدولية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجتمع الدولي معني بالضغط على العدو السعودي لرفع الحصار وإنهاء العدوان، محملة إياه مسؤولية التصعيد في باب المندب وتحويله إلى ساحة اقتتال وتهديد للملاحة البحرية. وشددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم على أن ممارسة اليمن لسيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تهدد الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة الالتزام بالاستحقاقات الدولية المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة البحرية. عناوين رئيسية تعيد رسم ملامح الخريطة الاستراتيجية في اليمن، حيث تشهد الجبهات الجنوبية الغربية تطورات ميدانية متسارعة تربط بين الجغرافيا البحرية والبرية لساحل تعز وباب المندب. تقرير للزميل حمود محمد شرف يضعنا في صورة الأبعاد السياسية والعسكرية لهذه التحولات وانعكاساتها على خطوط الملاحة والأمن القومي.
2: البحر العربي وهذا البحر الأحمر تحت السيادة اليمنية،
3: من باب المندب وذوباب إلى المخا وصولا إلى المحاور المتصلة، تتشكل خريطة ميدانية جديدة مع تقدم القوات المسلحة اليمنية وتراجع التحشيدات التابعة للسعودية في عدد من المواقع بمناطق جنوبي غرب البلاد. وتكتسب هذه الجغرافيا أهميتها من اتصالها المباشر بتعز، إذ يقع ضمن جغرافيتها باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إلى جانب ذوباب والمرتفعات المحيطة بما تشكله من عمق مشرف على المضيق، بينما يمثل ساحل تعز الممتد باتجاه المخا حلقة مترابطة بين الجغرافيا البحرية والجبهة البرية. ولذلك فإن ما يجري في تعز اليوم لا ينفصل عن أهمية الساحل ومفاتيحه الاستراتيجية. وعن خريطة الانتشار وأهمية هذه المناطق عسكريا وجغرافيا، تحدث إلينا الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية العميد عبد الغني الزبيدي.
4: هذا طبيعي، طالما وهناك سيطرة على هذه المناطق الساحلية فلا بد أيضا أن يكون هناك سيطرة على هذه المرتفعات الجبلية في المديريات الغربية والجنوبية الغربية لتعز، وبالتالي هذه السيطرة مهمة جدا للناحية الاستراتيجية ولحماية أيضا المكتسبات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة، وهي مكتسبات كبيرة جدا ربما كانت أيضا يعني محل أنظار العالم. اليوم هناك حالة استنفار ترفعها السعودية باتجاه أيضا تحشيداتها وأيضا باتجاه أيضا العالم لموضوع باب المندب.
3: ولا تقف أهمية هذه التطورات عند حدود الميدان، فارتباط الساحل الغربي لليمن بمحاور تعز يضع باب المندب والمخا والمرتفعات المشرفة عليه ضمن معادلة واحدة لها أبعاد تتصل بالملاحة والأمن الإقليمي والحسابات السعودية والصهيونية. فما الذي تعنيه هذه الخريطة الجديدة سياسيا واستراتيجيا ومنعكاساتها على مسار المعركة؟ سؤال يجيب عنه الكاتب والمحلل السياسي فهمي اليوسفي.
5: عندما ننظر إلى تحرير جزء كبير من الساحل الغربي في محافظة تعز، نحن ننظر إلى سقوط مشروع أنور عشقي الذي كان سيربط مدينة النور في ذباب ومدينة النور في جابوتي لأجل خاطر الكيان الصهيوني، ولهذا هم دفعوا بالسعودية لتأمين هذا المضيق لكي يكتمل المشروع، لكن صنعاء حققت انتصار بهذا الجانب.
3: من باب المندب إلى المخا وتعز مرورا بذباب، تتداخل الجغرافيا البحرية والبرية في معركة واحدة لتجعل كل تقدم ميداني للقوات المسلحة اليمنية جزءا من مشهد أوسع يتجاوز حدود الجبهة ليتصل بمعادلات أمن الإقليم والملاحة العالمية، كما يرتبط بسياق أوسع لمعركة محور الجهاد والمقاومة في المنطقة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: ومن مدينة التربة المحررة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، يضعنا مراسل إذاعة سام اف ام ريان العزعزي أمام واقع الحياة في المناطق المحررة، ويوجه من هناك رسالة إلى العدو السعودي.
6: أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي إذاعة سام اف ام، وطلوا عليكم في هذه اللحظات من هنا من منتزه السكون بمنطقة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز. هذه المنطقة التي تنفست الصعداء وتحررت من ربقة الاحتلال وطردت فيها تحشيدات العدو السعودي، فيما تبقى من مناطق ما زال العدو السعودي يسيطر عليها ويحتلها عبر تحشيداته، رسالتنا إليهم بأننا لابد أن نتعاون معا لطرد هذه الميليشيات، ولا يوجد ما نخاف ولا يوجد ما نقلق منه، نحن إخوة وأهل أصلا من ذي قبل، الشعب والقوات المسلحة اليمنية هي لكم وليست عليكم، ويجب أن نتعاون ونتكاتف معا لنستعيد جمهوريتنا ونستعيد عزتنا ونستعيد كرامتنا أيضا. فتعز لا يمكن أن تقبل بالغازي والمحتل، وأبناء تعز هم أحرار وشرفاء وكرماء ومتعاونين بكل ما تعني الكلمة لطرد هذه الميليشيات. اليوم الرسالة أيضا تصل للعدو السعودي، لن نسمح لك أن تهنى، وأرضنا سنحررها بالكامل بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لنا أن نقبل بالاحتلال، وسنسعى لطردك من كل أراضينا المحتلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بعدوانك واعتدائك على أبناء الشعب اليمني فجرائمك لا يمكن أن تذهب هدرا ولا يمكن أن تمر مرور الكرام. ما تلمسه وما تعيشه اليوم من احتراق لنفطك ومحاصرة بحرية وجوية ما هي إلا بداية الورقة التي نمتلكها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الورقة ستجبرك على القبول بالهزيمة والانسحاب وكف أذاك عن يمن الإيمان والحكمة. من منتزه السكون في منطقة التربة بمديرية الشمايتين محافظة تعز، ريان عبد الحفيظ العزعزي لإذاعة سام اف ام.
0: الخبر الأخير، اطلع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود اليوم على سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى خليفة العام في مدينة التربة بمحافظة تعز واحتياجاته من التجهيزات والمستلزمات الطبية. وأكد نائب وزير الصحة استمرار العمل بالمرافق الصحية والخدمية وتلبية احتياجاتها والاهتمام بالكوادر الصحية، خاصة بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من مدينة التربة، مشددا على العمل لتطبيع الأوضاع الصحية وتحسين الأداء وخدمة المواطنين. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. سيد القائد يؤكد أن العدو السعودي يسير على النهج الصهيوني في عدوانه وجرائمه في اليمن، ويجدد الدعوة للخروج المليوني الواسع عصر غد الجمعة. القوات المسلحة تحذر الموظفين في المنشآت النفطية السعودية من التواجد فيها. استشهاد وإصابة 4 أشخاص بغارة للعدو السعودي على منطقة هران في محافظة ذمار. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: للناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لتدارس آيات الله وقراءة ما تيسر لنا من آيات عظيمة من كتاب الله العظيم الكريم، ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، ما أحوجنا إلى معرفة معاني هذا الكتاب العظيم، إلى معرفة الله، ولا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم، إلا عن طريق القرآن الكريم. كيف لا وهو كلام الله، كلام خالقنا، كلام من بيده الأمر والنهي لنا، من بيده ملك السماوات والأرض، ومن إليه يرجع الأمر كله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 47 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى رضا الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الفرقان عبارة عن التوراة باعتبار أنها تفرق بين الحق والباطل كما وصف القرآن بهذا الوصف، وضياء أي نورا للبصائر كالضياء للبصر، وموعظة وتذكيرا من الغفلة للمتقين ليزدادوا تقى وليثبتوا على التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تفسير للمتقين، تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. ويقول الله سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتاب هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة، وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وغزارة علومه. أفأنتم له منكرون؟ سؤال إنكار عليهم، لأن إنزال الكتب من الله هدى لعباده ليس أمرا ينكر، قد أنزل الكتب على الأولين. ويقول الله سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. المعنى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ما آتينا موسى وهارون، آتيناه هداه الذي حصل له وامتاز به من بين الأمم واستحق به أن اتخذه الله خليلا. والرشد إصابة الصواب ضد الغواية، وذلك بهداية الله تعالى له. وكنا به عالمين، إما بصبره وعنايته في مقاومة الشرك كما تفيده الآيات التي بعد هذه، وإما بشكره على نعمة إيتائه رشدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه وقومه، يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي ما حقيقتها حتى أنكم تعبدونها بعكوفكم لها وحبسكم أنفسكم عليها خضوعا لها وتقربا إليها بالعكوف لها. ويقول الله سبحانه: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يجدوا لها صفة توجب عبادتها، لأنها مجرد تماثيل مصنوعة، فلم يجيبوا بجواب مطابق لسؤاله وعدلوا إلى التقليد لآبائهم. ويقول الله سبحانه: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. جواب قاطع لاحتجاجهم بآبائهم، لأنهم إنما يتبعونهم تقليدا بلا حجة. وعنده عليه السلام الحجة على ضلال المقلد والمقلد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. سؤال معناه طلب الحجة على أن ما جاءهم به هو الحق، ولذلك أجابهم ببيان الحجة في قول الله سبحانه وتعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، هو المالك لكم كما هو المالك للسماوات والأرض، فأنتم عباده وحده لا شريك له فيكم. وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي على أن ربهم رب السماوات والأرض، أي أني أعلم ذلك يقينا، فأقول لكم ذلك عن يقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم، لأمحقنها أو لأبطلنها بطريقة خفية. وفيه احتجاج جديد، لأنه يتوعدها فلا تضره بعد أن تولوا مدبرين، لأنها لا تحمي نفسها، وإنما المشركون يحمونها، فإذا ولوا عنها مدبرين استطاع كيدها، وذلك لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر، فضلا عن أن تخلق وترزق. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعل أصنامهم قطعا مجذوذة أي مقطوعة، وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، أي لعل قومه وأباه يرجعون إلى الذي لم يقطعه، فينكرون عليه تكسير أصنامهم إن كانوا يعتقدونه قادرا على ذلك، ولكن انكشف أنهم يعلمون أنه عاجز عنه فلم يرجعوا إليه. أو لعلهم إليه يرجعون فيسألونه: من الذي حطم الأصنام؟ فإذا لم يجبهم عرفوا أنه لا ينفع ولا يضر، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا القرآن وهذه الآيات نورا في صدورنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه.

إله إلا أنت القوي العزيز، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك لتدارس آيات الله وقراءة ما تيسر لنا من آيات عظيمة من كتاب الله العظيم الكريم، ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، ما أحوجنا إلى معرفة معاني هذا الكتاب العظيم، إلى معرفة الله، ولا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم، إلا عن طريق القرآن الكريم. كيف لا وهو كلام الله، كلام خالقنا، كلام من بيده الأمر والنهي لنا، من بيده ملك السماوات والأرض، ومن إليه يرجع الأمر كله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 47 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى رضا الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الفرقان عبارة عن التوراة باعتبار أنها تفرق بين الحق والباطل كما وصف القرآن بهذا الوصف، وضياء أي نورا للبصائر كالضياء للبصر، وموعظة وتذكيرا من الغفلة للمتقين ليزدادوا تقى وليثبتوا على التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تفسير للمتقين، تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. ويقول الله سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتاب هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة، وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وغزارة علومه. أفأنتم له منكرون؟ سؤال إنكار عليهم، لأن إنزال الكتب من الله هدى لعباده ليس أمرا ينكر، قد أنزل الكتب على الأولين. ويقول الله سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. المعنى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ما آتينا موسى وهارون، آتيناه هداه الذي حصل له وامتاز به من بين الأمم واستحق به أن اتخذه الله خليلا. والرشد إصابة الصواب ضد الغواية، وذلك بهداية الله تعالى له. وكنا به عالمين، إما بصبره وعنايته في مقاومة الشرك كما تفيده الآيات التي بعد هذه، وإما بشكره على نعمة إيتائه رشده. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه وقومه، يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي ما حقيقتها حتى أنكم تعبدونها بعكوفكم لها وحبسكم أنفسكم عليها خضوعا لها وتقربا إليها بالعكوف لها. ويقول الله سبحانه: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يجدوا لها صفة توجب عبادتها، لأنها مجرد تماثيل مصنوعة، فلم يجيبوا بجواب مطابق لسؤاله وعدلوا إلى التقليد لآبائهم. ويقول الله سبحانه: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. جواب قاطع لاحتجاجهم بآبائهم، لأنهم إنما يتبعونهم تقليدا بلا حجة. وعنده عليه السلام الحجة على ضلال المقلد والمقلد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. سؤال معناه طلب الحجة على أن ما جاءهم به هو الحق، ولذلك أجابهم ببيان الحجة في قول الله سبحانه وتعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، هو المالك لكم كما هو المالك للسماوات والأرض، فأنتم عباده وحده لا شريك له فيكم. وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي على أن ربهم رب السماوات والأرض، أي أني أعلم ذلك يقينا، فأقول لكم ذلك عن يقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم، لأمحقنها أو لأبطلنها بطريقة خفية. وفيه احتجاج جديد، لأنه يتوعدها فلا تضره بعد أن تولوا مدبرين، لأنها لا تحمي نفسها، وإنما المشركون يحمونها، فإذا ولوا عنها مدبرين استطاع كيدها، وذلك لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر، فضلا عن أن تخلق وترزق. ويقول الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعل أصنامهم قطعا مجذوذة أي مقطوعة، وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، أي لعل قومه وأباه يرجعون إلى الذي لم يقطعه، فينكرون عليه تكسير أصنامهم إن كانوا يعتقدونه قادرا على ذلك، ولكن انكشف أنهم يعلمون أنه عاجز عنه فلم يرجعوا إليه. أو لعلهم إليه يرجعون فيسألونه: من الذي حطم الأصنام؟ فإذا لم يجبهم عرفوا أنه لا ينفع ولا يضر، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا القرآن وهذه الآيات نورا في صدورنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي، برنامج الفتاوى المباشرة يستفتونك عبر أثيركم إذاعة سام اف ام. طبعا نرحب بجميع المستمعين الكرام ونحيطكم علما بأن الأستاذ عبد الرحمن المتوكل غائب لظروف استثنائية، وسأكون معكم أنا علي مجلي في استقبال مشاركاتكم وتساؤلاتكم على الهواء مباشرة، والتي سيجيب عليها القاضي السيد العلامة عبد الرحمن الوشلي نائب مفتي الديار سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. مرحبا بكم. الله يحييكم، الله يحفظكم، وجمعة مباركة إن شاء الله. البداية سيادة القاضي العلامة، من ما جاء على لسان السيد القائد خلال الخطابين الأخيرين اليوم وبالأمس من دعوة لأبناء شعبنا اليمني بالخروج الجماهيري الحاشد إلى كل الميادين وإلى كل الساحات لمواجهة الباطل، وأيضا لتأكيد وقوف أبناء شعبنا اليمني إلى جانب أبناء فلسطين والقضية الفلسطينية بشكل عام، أهمية الخروج في هذه المرحلة.
2: والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أهمية الخروج، أنا أعتبر الخروج واجبا على من قدر عليه، لأنه هو يمثل جهادا إعلاميا قويا وردا على العدو المستكلب.
1: نعم.
2: الذي يطمع في كل شيء، لابد أن يرى هذا الشعب، يراه كاملا.
1: نعم.
2: يرى الشعب.
1: واليوم تعتبر الميادين هي من أهم المواطن التي نغيظ بها أعداء الله.
2: نعم، هذا من الواجبات، لا يقل أهمية عن التحشيد الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وآله في تبوك، وسماها ساعة العسرة، وبكت الله من تخلف عنها وسماهم المخلفين.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم، ولذلك أهمية كبرى أن يخرج الجميع، كل قادر، إلى كل الساحات وإلى كل الميادين لإعلان الموقف الثابت والمبدئي في مواجهة أعداء الله الذين يتربصون بأبناء شعبنا اليمني ويحاولون إخضاع هذا الشعب. كتب الله أجركم فضيلة العلامة. طبعا سنستقبل المشاركات الخاصة بكم مستمعين الأكارم والتساؤلات على الأرقام التالية، يمكنكم الاتصال مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-653. الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 720-991-991. طبعا هنالك تساؤلات وصلتنا عبر جهاز الرسائل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وجمعتكم مباركة، افتونا كتب الله أجركم حول الصلاة، حول صلاة العشاء، متى آخر وقت لصلاة العشاء في الليل جزاكم الله خيرا.
2: طبعا صلاة العشاء لها وقت كغيرها من الصلوات، لها وقت اختياري ووقت اختياري.
1: نعم.
2: ووقت اضطراري، والوقت الاختياري هو الوقت الأفضل والذي ينبغي للمؤمن أن يحافظ على الصلاة فيه. وقتها إلى ثلث الليل وقت العشاء.
1: نعم.
2: وقتها الاختياري، ولكن وقتها يعني بصفة عامة إلى قبل الفجر.
1: نعم، سلام الله عليكم وكتب الله أجركم. أيضا من التساؤلات التي وصلت للتساؤلات الفقهية، سلام الله عليكم يا شيخ، معي خاله زوجها مجنون ورجع بزيني جهالة، وذا الحين جهالة بيزورونا بيحسبونا ست خواتهم، هل هو إثم؟
2: يعني لا، هو بحسب ما قدمتم لهم من المعروف وما بينكم من الوشيجة والقرابة، هكذا ترون أنهم مثل أخوتكم فلا بأس، لكن هم أجانب، لا يجوز للبنات لا يجوز أي واحدة أن تبدي زينتها أمام أي واحد منهم أو تختلي به.
1: نعم، كتب الله أجركم. نستقبل أحدى المكالمات. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال يا شيخ؟
1: في خير، لكم الخير، معاكم الشيخ.
2: نعم،
1: تفضل.
3: يا شيخ، تربية العصافير في المنزل هل هو جائز؟
1: تربية العصافير في المنزل هل هو جائز؟
2: أنا لا أراها جائزة، لأنها حبس لهذه العصافير التي تحب الحرية والانطلاق، حبس لها وإضرار بها.
3: ولكن أنا
2: لا أرى هذا يجوز.
1: قالت ولو كان الواحد بيهتم بالعصافير، يعني
2: بيهتم
1: يعني لأنها بتحب الحرية.
2: ايه،
1: يعني نعم. عاد معاكم سؤال.
2: احنا فليش هذا فليش المعارك معنا، معاركنا مع السعودي الذي يريد أن يخضعنا ويعني
1: يمارس
2: حريتنا. نعم، واستقلالنا.
1: نعم، بالفعل،
2: لا من أجل الحرية،
1: بالفعل.
3: أيضا صلاة المغرب لو مثلا يستن بنات مجموعة من البنات يصلين جماعة، هل يعني البنت اللي تأمهن تقرأ في الركعتين الأولتين وهن يسكتين والثالثة كل واحد يقرأ لنفسه أو كيف؟
1: نعم، بتسأل حول صلاة المغرب، يعني حين يصلين بنات ود أمهن واحدة من البنات، هي مثل صلاة الرجل يعني في الركعتين الأولى تكون الصلاة جهرية وبعدها
2: تصلي، تكون الإمامة وسط الصف، وإذا كان هناك أكثر من صف لكل صف إمامة، وتجهر بقدر ما تسمع التي بجانبها التي عن يمينها وشمالها، لا ترفع صوتها كثيرا، وكل واحدة وأي واحدة والتي لا تسمع قراءة الإمامة تقرأ لنفسها، كل واحدة تقرأ لنفسها.
1: نعم، كتب الله أجركم. عاد معاكم سؤال.
3: أيضا لعبة الجوكر لو مع الأطفال يجوا يلعبوا لعبة الجوكر المكتوب فيها يعني حجرة ورقة مقص، هل جائز؟
1: نعم، هنالك يعني في هذه الأيام انتشرت لعبة الجوكر بين الأطفال، بدي تسأل هل هي لعبة يعني حلال أم غير جائزة؟
2: طبعا الأطفال الصغار لا ذنب عليهم، القلم مرفوع عنهم، لكن إذا كان هناك شيء يضر بهم أو يؤثر على نفسياتهم فلا يجوز للكبار أن يمكنوهم من ذلك أو يتركوهم يمارسونها.
1: نعم، كتب الله أجركم. عاد معاكم سؤال.
3: شكرا جزيلا
1: لكم، في أمان الله. أيضا من التساؤلات التي وصلتنا فضيلة العلامة، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز للذي عليه جنابة أن يدخل المسجد لأخذ غرض معين ويخرج؟
2: لا يجوز له أن يدخل إلى المسجد وفيه في المسجد من يناول ذلك الغرض إلا عند الضرورة القصوى، إذا لم يجد أحدا وهو في أشد الحاجة إلى تلك إلى ذلك الذي سيأخذ.
1: نعم، كتب الله أجركم. أيضا من الرسائل التي وصلت اتصال. ألو، مرحبا.
4: ألو، مساء الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
4: كيف حالك يا جدو؟
1: حياكم الله، في خير، تفضل.
4: لدينا بعض الأسئلة.
1: تفضلوا.
4: يا شيخ، السؤال الأول يقول زنت يعني سم يعني صبح الصبح ما الصبح ونقلك بصوم، هذا يعني معتبر يعني صيام وماشي. السؤال الثاني،
1: أختي الكريمة، أختي الكريمة، أتمنى تعيدي السؤال بوضوح أكثر.
4: أنا بالصباح ما استبحت، قلت بنوي الصيام جاز يعني الصيام أو أفطر ذيك الساعة يعني.
1: نعم، هي نوت الصيام بس ما تسحرتش، هل أيوة. الصيام جائز أو لا؟
2: هل نوت الصيام وهل الصيام قضاء أو تضوع؟
4: لا، لك كذا أنا قلت بنوي يعني الصيام.
1: نعم، الصيام هو قضاء ولا تطوعا لله؟
2: هل قصدت تتطوع لله كذا تبرع؟
1: تطوع
2: أو قضاء أيوة. أو نذر؟
1: قالت تطوع.
2: إذا أردت أن تفطر فلها ذلك، المتطوع أمير نفسه، إن شاء نعم. صام وإن شاء أفطر.
1: وإذا أردت أن تكمل الصيام فلها ذلك.
4: والسؤال
1: الثاني،
4: أنا
1: قاعد
4: أسلم على
2: خالد، فتفطر وتصطبع وتتغدى
1: نعم.
2: ولا عليها شيء.
1: نعم، ما عبد من سؤال.
4: السؤال الثاني جايز أنا أسلم على خال عمتي يعني زق عمتي.
1: نعم تسلمي على خال عمتك.
4: أيوة.
1: هل هو جايز قصتش؟ قالت بتسلم على خال عمتي، هل هو جايز؟
2: على خال
1: عمتي.
2: عمتها.
1: أخت أبوها خالها.
2: أخت أبوها خال عمتها. خال طبعا أيوة لأنه محرم لها.
1: نعم يعني يجوز ذلك.
2: نعم
1: نعم. أيضا فضيلة العلامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبارك الله فيكم يا شيخ، هل يصح أن ننفق في سبيل الله من المال الذي أبي يعطينا ويكلفنا أن نصرف منه لنواقص البيت من الأكل والشرب وغيره وهو لا يدري أننا ننفق لأنه ما يرضى أن ننفق، هل يصح أم لا؟ ولكم كل الشكر والتقدير وأدعو الله أن يحفظ أبي. أبوهم بيدي لهم زلط مصاريف البيت وهم بيجروا وينفقوا في سبيل الله، يعني بيجروا من المبلغ وينفقوا في سبيل الله، وأبوهم مشو داري وأيضا لو يدرى مشو راضي.
2: إذا كان هناك فضلة فلا بأس بإنفاق الفضلة،
1: يعني زيادة يعني
2: لكن الفضلة هذه مشتركة بين الجميع، لا ينبغي أن ينفق شخص إلا بموافقة الجميع،
1: يعني ضروري يأخذوا إذن. نعم نعم. معنا اتصال يا صايب. نعم. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم، ما نصيحتكم يا شيخ للذين يكثرون من اللعن على أبسط شيء يلعنوا حفظكم الله؟
2: آثم بلا شك أن اللعان آثم ولا ينبغي ولا يستحب. قال المؤمن ليس بلعان ولا
1: بالطعان الله،
2: لكن عليه أن يتوب من هذا ويستغفر الله ويطلب المسامحة ممن لعنهم.
1: نعم وأصبحت هذه الصفة منتشرة يعني خاصة في الأطفال هذه الأيام. معنا اتصال. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. زوجة جديدة تمتنع عن المعاشرة الزوجية بسبب الخوف، ما حكمها وما نصيحتكم فضيلة شيخ لأمثالها؟
2: نصيحتي للرجل أن يكون رقيقا سهلا لينا يتعامل بالرفق والأنا ويستشير ربما يستشير من هو أعقل منه وأعلم بهذا الأمور وأتسبر الأمور إن شاء الله. وأول قال كما قال العربي في المثل العربي.
1: نعم.
2: قال الإيناس قبل الإبساس. قال آنس الشاه أو الكذا التي تريد أن تحربها أولا آنسها وقدم لها الأشياء، قدم لها المرعى، قدم لها كذا قبل ما تحربها. وهكذا المودة والصداقة والإحسان الكثير.
1: نعم.
2: هذا لها الأثر.
1: نعم
2: كتب الله أجرك. مش كل شيء بالعيفطة بالعيفطة
1: حفظكم الله.
2: بالعنف.
1: نعم فضيلة العلامة أيضا هنا رسالة أو تساؤل، قال هل من تذكر كلام جارح وتألم فهل يتجدد إثم قائله كما تجدد الألم؟ وأيضا يضيف قال وهل صحيح أن من آذى الناس كان القضاء في عياله؟ وأيضا تساؤل ثالث قال وهل المسحور يعاقب على أخطائه التي هي نتيجة السحر؟
2: أولا الكلام الأول جملة الأولى
1: الجارح، قال هل من تذكر كلام جارح وتألم
2: تذكر يستاهل، ليش يجلس يتذكر ينسى يتناسى ويسمح ويعفو ويصفح لأجل أجل يكتب الله أجره والعافين عن الناس
1: الله.
2: الله العافي، لكن يجلس يتذكر هذا ضرر على إيه؟
1: بالفعل
2: يتذكر.
1: أما بخصوص قال وهل صحيح أن من آذى الناس كان القضاء في عياله؟
2: ما دخل العيال
1: هذا مثال هذا على ما أعتقد.
2: من آذى الناس عاقبها الله، إن لم يعاقبه في الدنيا يعاقبه في الآخرة بقدر ما آذى الناس.
1: نعم كتب الله أجركم. أيضا قال وهل المسحور يعاقب على أخطائها التي هي نتيجة السحر؟
2: هو هذا الأيام من فعل فعله قال أنا مسحور، هذا تشتي خبراء يبينوا أنه سحر.
1: نعم
2: يذكر الله كثير، لأن السحر لا يضر من يكون الله سبحانه وتعالى على لسانه. يقرا المعوذتين ويذكر الله
1: ويرتبط بالله
2: ما يقع شيء
1: بإذن الله. كتب الله أجركم. أيضا من التساؤلات التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أو قالت: عندي سؤال، ابن أخي بيجي وأنا أصلي ويسحب من فوق راسي الحجاب لو ما يبدي شعري، هل أعيد الصلاة؟
2: إذا نعم، إذا بدأ شعرها خلال الصلاة تعيد الصلاة، لأن الشعر واجب ستره في جميع الصلاة.
1: نعم، الله يكتب أجركم. أيضا من التساؤلات، السلام عليكم، هل الغنم فيها ربا؟
2: كيف ربا؟ يعني يجر واحدة بواحدة ولا واحدة أزيد أكثر أحسن من واحدة؟
1: يعني السؤال فيها. هكذا
2: الربا في المكي في في في في المثلية، المكيل والموزون.
1: نعم نعم، الله يكتب أجركم. أيضا من التساؤلات التي تصل عبر جهاز الرسائل، السلام عليكم يا شيخ، أنا في بعض الأحيان أطلب من أبي يدي لي زلط ما يرضى فأشل عليه من غير ما يدري، هل علي شيء؟
2: نعم، ما يصلحش، ما يصلح يأخذ هذا الأمانة. إذا كنت إذا لم تحفظ الأمانة مع أبيك فكيف تحفظ الأمانة مع غير
1: مع الناس؟ الله،
2: الأمانة ولو حصل للإنسان ضر، الأمانة مهمة جدا. نعم، حاول الإنسان يعلم نفسه الأمانة.
1: نعم، الله يكتب أجركم. أيضا من التساؤلات والرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. وجدنا كشاف في طريق خالي لا يوجد به أحد ولا يمر منه، فهل يجوز لنا أخذه واستخدامه؟
2: إذا كان زهيد القيمة فهو من الأشياء البسيطات المسامح بها، المسامح عنها، فيمكن أن يتصدق الإنسان بقيمته،
1: يخرج يعني مقابل
2: يتصدق.

0: لهم الفاتحة.
1: يعني ينفع.
0: نعم وأقرأ وأدعو لهم.
1: نعم الله يحفظكم.
0: وإذا أعطاه صلاة فصلاة حلال، لأن قد ورد أن أحد أصحاب رسول الله مر بقبيلة وفيها لديق، فقالوا هل من راق؟ فقال أنا أرقيه، فقرأ له الفاتحة فشفاه الله، فأعطوه سربا من الغنم، فامتنع أن يأخذها حتى يتأكد من حلها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اضربوا لي معكم فيها بسام، يبين له أن أخذها حلال له.
1: نعم الله يكتب أجركم. طبعا سنستمر في استقبال التساؤلات الفقهية عبر أثيركم سام أف أم في البرنامج المباشر الأسبوعي يستفتونك. نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل.
2: سام أف أم وقفة إعلانية. مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
3: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20 ألف ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبعفون، أصالة وتواصل.
11: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الحرم لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته،
14: قال في ذا المكان ما به.
15: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
16: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
17: سام اف ام والعود احمد.
1: إذن من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج، برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك مع القاضي السيد العلامة عبد الرحمن الوشلي، ونستمر في استقبال المسائل الفقهية مباشرة وعلى الهواء من الرسائل والتساؤلات. السلام عليكم. عليكم السلام. قال في قطعة أرض أخذها شخص بحجة إعطاء ميكروفون للمسجد، والآن القطعة الأرض بقيمة 2 مليون، هل يأخذ الأرض ولا تتقسم للورثة كلهم؟ وهل يصح البيع إذا تم بيعها له زمان؟
0: هذا يأخذ، من الذي عين هذا باسم ميكروفون للمسجد؟ هل المالك؟ من العينة؟ إذا لم يكن، إذا كان المالك فللورثة الحق أنهم يوفروا الميكروفون للمسجد ويتقسموا الأرض.
1: نعم. الله يكتب أجركم. أيضا من الرسائل والتساؤلات، مساء الخير يا شيخ، معنا بيت جيراني جولة عندنا يومين بدون احترام لأوضاع البيت، وهذه الأيام مدارس وهم ناس مساكين، بس احنا قد احنا مضايقين، كيف نفعل معهم؟ بأيش تنصحنا يا شيخ جزاك الله خير؟
0: قول معروف ومغفرة خير من صدقة. يغلق الباب ويقول له أهلا وسهلا، ما تشتي يا ولدي، ما تشتي، ما بش معي، لو شي عدد دي لك من عيني. الكلمة الطيبة.
1: نعم، بالكلمة الطيبة. أيوة. بالتي هي أحسن. أيوة. نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الرسائل والتساؤلات، أبي مات وأنا كان زوجي في الجبهة وبيت بي في المحويت وأنا في ذمار، ما وقع لي أبصر بي، يعني ما صح لها دبصر أبوه، وحلمته أنه لابس أبيض وقد رجع شباب وهو بعيد مني وابتسم لي ابتسامة غريبة، مدري عتاب ولا حب ولا حنان. أنا يا شيخ ربي ابتلاني بموت أبي وزوجي مجاهد، هل أنا مأجورة؟ فسر لي الحلم.
0: إن شاء الله ما يصاب به المؤمن من حزن أو وصب أو نصب أو هم أو غم إلا أجر عليه، يكتب الله أجر الجميع، ويكون الإنسان يردد لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من من ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، الأكثر من ذكر الله. نعم، جزاكم الله خير. أيضا من التساؤلات، فضيلة العلامة السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير، كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. قال عندي عدة أسئلة. سؤال، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي في الدورة ولو حتى في آخر يوم من الدورة؟
0: لا يجوز إلا بعد أن تغتسل من الدورة، بعد أن ينقطع الحيض تماما ثم تغتسل، وبعد ذلك يجوز له، لأن الله تعالى يقول فإذا تطهرنا.
1: نعم،
0: إذا يعني اغتسلنا.
1: نعم، كتب الله أجركم. أيضا قال واحد تزوج ومستقبل العقدة نفسه، يعني وكل أبوه يستقبل العقد. نعم العقد. قال واحد تزوج ومستقبل العقد بنفسه، يعني وكل أبوه.
0: ما قبلش العقد بنفسه، أبوه قبل عنه. وكل أبوه، قال أبوه قبلت لي الولد يا العقد.
1: نعم،
0: جائز يصح.
1: نعم. أيضا من التساؤلات قال عند الجماع كم لازم يبول مرات قبل الترويشة؟ أيضا من التساؤلات قال هل يجوز يجامع الرجل زوجته؟ استغفر الله العظيم. قال عندنا مسجد وفيه بطارية، هل يجوز نشبك منه سلك ضوء أو سلك شحن؟
0: لا يجوز أن يشبك من من من من بطارية المسجد.
1: نعم،
0: إلا إذا كان يعمل للمسجد ولم يضر ولم يؤثر على المسجد، إذا كان إماما أو خطيبا أو منظفا.
1: نعم،
0: يعمل لصالح المسجد
1: فيجوز له
0: الحق فيما لا ينقص
1: أو يؤثر على المسجد.
0: يؤثر. نعم. على المسجد.
1: نعم. كتب الله أجركم. أيضا من التساؤلات فضيلة العلامة قال السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيفكم؟ أنا اللي سألتك أول من شان البنت الذي تحب شخص وتصمم صورها هي وهذا الشخص في الذكاء الاصطناعي وما حد يشوف إلا هي، هل هو حرام ولا مش هو حرام؟ معاكم براءة.
0: لا حرام، كيف مش حرام؟
1: هي قالت
0: لا أخوها ولا أبوها ولا ما يسبرش،
1: قالت ما حب يبصر الصور.
0: أي بيبصرها الله ويكتبها ملعونة، لأنها تتقرب إلى شخص مش لا زوجها
1: أجنبي. نعم.
0: ولا هو محرم لها.
1: نعم.
0: والله تعالى أجركم. يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كيف الكلام.
1: نعم بالفعل. كتب الله أجركم. أيضا من الرسائل والتساؤلات السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنا أصلي وفي جنبيتي ذهب، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
0: إن اعتبرت الجنبية لبسا فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، وإن اعتبرت سلاحا فيجوز ذلك، ولعلها في اليمن تعتبر في اليمن سلاح، تعتبر في اليمن سلاحا مثل ما كان العربي يعتبر يلبس السيف وهو مطرز بالذهب.
1: نعم نعم نعم. كتب الله أجركم. أيضا من الرسائل والتساؤلات مساء الخير يا شيخ، أنا جت فيني العدة وجلست 4 أيام واختسلت، وبعدها جت أشاير، هل صلاتي صحيحة؟
0: إذا جاء الدم بعد 4 أيام ولو قد اغتسلت فعادوا من الحيض، لأن أكثر الحيض 10 أيام، ما دام عادوا في حدود 10 أيام فهو حيض، إلا إذا قد مضت 10 أيام فما زاد فهو غير حيض فتصلي،
1: فالصلاة صحيحة
0: فتصلي.
1: نعم.
0: ويحل لها كل ما يحل لغير الحيض.
1: نعم. الله يكتب أجركم. أيضا من التساؤلات فضيلة العلامة ألو مساء الخير يا شيخ، في واحدة تسب أمها،
0: كيف الكلام هذا؟
1: يعني بدلعن أمها.
0: إذا كان النبي صلى الله عليه
1: فلا تقول له
0: بدلعن الله من يسب أم الناس لأجل لا يسبوا أمه، فما بالك بالذي يسب أمه مباشرة؟ هذا لعن النبي من يسب أمه بغير بطريق غير مباشرة. قال لعن الله الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فما بالك بالذي يلعن أمه ويلعن أمه ويلعن أباه مباشرة؟ ملعون هذا.
1: الله الله يكتب أجركم. أيضا من الرسائل والتساؤلات الفقهية التي وصلتنا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تكون صلاة التسبيح؟
0: صلاة التسبيح كيف تكلمنا على كثيرا المقدم الأستاذ عبد الرحمن.
1: نعم.
0: قد بيديها هو بنقول هيا علمهم صلاة التسبيح، هي عبارة عن أربع ركعات يقرأ كأي نافلة، يقرأ الحمد وسورة ثم يسبح في القيام بعد الحمد وسورة 15 تسبيحة، ثم يركع يسبح 10، ثم يعتدل فيسبح 10، ثم يسجد فيسبح 10، ثم يعتدل بين السجدتين فيسبح 10، ثم يسجد فيسبح 10، ثم لا يقوم بل يقعد قبل قيامه في كل ركعة، يقعد ويؤديها 10 ويفعل في كل ركعة ما فعل في الركعة الأولى.
1: الله يكتب أجركم، الله يحفظكم. أيضا من التساؤلات: مساء الخير وجمعتكم مباركة بذكر الرحمة، ما حكم معي أخي مش من أبي أمي، بين تواصل معه بحشمه وبين وقف معه في مختلف الظروف؟ أخوها من أبو معي أخ مش من أبي أمي، يعني
0: أخوها بالهوى
1: من الرضاعة، هو
0: ما بالله بالهوى سمت أخوها، مثل يقول قدوم مثل أخي بالمزاج، ما إيش هو أخوش مثل أبيه ولا شيء، هذا بتكذبي على الله.
1: نعم،
0: ما إيش هو أخوش، ولا يجوز أن تبقي معه ولا تواجهي ولا تختلي به.
1: نعم، الله يكتب أجركم. أيضا من التساؤلات: السلام عليكم. وعليكم السلام، افتونا يا شيخ، زوجي كان يعطيني هدايا وفلوس وهو في السعودية، ولم يقل هذا خليها عندش، عاد من السعودية وكان يمن علي أنه أعطاني، وبعد مدته صار بيننا مشاكل، والآن يطالبني باسترجاع كل ما أعطاني، مع العلم أكثرها في أكل وملابس وجزء منها في ذهب، فهل ذا الحين أرجع حاله؟
0: لا يصح لا أن يسترجع شيئا أبدا، لأنه أعطاها على سبيل الهدية وسبيل الهبة وهي زوجته، بس كان مأجور من قبل ضاع
1: أجره.
0: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
1: الله الله الله يكتب أجركم. أيضا من الرسائل: مساء الخير، أنا فيني سحر وبيقولوا عمتي هي التي مرضتني، لما أسير أتعالج أصطك ولا عند القرآن، ما فهمت ما معنى أصطك؟
0: تكون إذا بتقرأ تقرأ سورة البقرة وما يقوع شيء، ولا تقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس تردده ولا يقوع شيء ولا يضرها السحر، وتكون تهتم بالصلاة، لأن الصلاة المؤمن المواظب على صلاته ودينه ما يضرها السحر أبدا.
1: نعم، الله يكتب أجركم. يعني الارتباط بالله عز وجل، نعم، والقيام بالطاعة كما يجب. أيضا من الرسائل التي وصلتنا: فضيلة العلامة، ما رأيكم يا شيخ الذي يتوضأ داخل الحمام، هل يجوز وجزاكم الله خير؟ أبو خليل من الحديدة.
0: يتوضأ يعني ما عليه، يتوضأ داخل الحمام ما به.
1: نعم، يعني جائز.
0: جائز.
1: أيضا من التساؤلات: فضيلة العلامة، مساء الخير، أشري أسألكم، إذا واحد تاب إلى الله، الله بيمسح؟
0: نعم، إذا تاب إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها، ويغفر الله عندما تكون التوبة النصوح، أن يعزم على التوبة، أن يندم ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب، يتوب الله عليه.
1: نعم، الله يكتب أجركم. أيضا من التساؤلات: فضيلة العلامة، السلام عليكم. وعليكم السلام، قال يا شيخ، ما رأيكم في تأخير صلاة الفجر بسبب النوم، لأننا نتأخر بعض الأحيان، وهل أعتبر فاجر؟ كتب الله أجركم.
0: لا، هو معذور، النوم لا شيء على من قلبه النوم، من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها، فليصليها إذا ذكرها، يصليها عندما يستيقظ.
1: نعم. أيضا من التساؤلات: فضيلة العلامة، مساء الخير يا شيخ، أنا نويت بيومين صيام على نية أن أمي ما تسوي العملية، ورجع سوت العملية، وش عاد أفعل؟ أصوم ولا كيف؟ افتونا، كتب الله أجركم. معكم
0: يعني
1: بنت صعدة.
0: يعني نذر أو نذرت أنها تصوم إذا ما سبرش العملية.
1: أيه،
0: سبرت العملية
1: ما
0: فيش عليش،
1: لأنها سبرت العملية. أيضا السلام عليكم، كيف لا واحد جنابه ولا ماء بعيد الماء، يتيمم ويصلي ولا كيف؟
0: إذا كان الماء بعيدا قدر ميل، من قدر مسافة ميل، أيوة يتيمم، أو كان يخشى أن مثلا أن تطلع الشمس قبل أن يصل إلى الماء، يتيمم ويصلي الفجر.
1: نعم، جائز.
0: نعم
1: نعم. الله يكتب أجركم. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الاعتقاد بالعين حقيقة؟ وهل يسبر أن الناس يغسلوا ويستخدموا للمريض كعلاج؟ بعض الأحيان لا واحد في الشيء ولا شيء بيجول البيت ويقولوا لك اغسل على مدى يتحمم به ولا
0: خرافات هذا.
1: يعني
0: ولا شيء ما لا يضر ما ي... ولا لا لا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
1: الله.
0: قراء الآيات القرآن دواء للعين وللسحر ولكل شيء.
1: نعم الله يكتب أجركم. أيضا من الرسائل والتساؤلات: مساء الخير. في مره تجس هي وكنة وهي مزوجة وزوجها غايب. تجس هي ما فهمت السؤال. بعض الأحيان بتجي الرسائل متقطعة، يعني عندما تسألوا أتمنى أن تكتبوا سواء، يعني علامة نطرح التساؤل على فضيلة العلامة بشكل صحيح لكي تستمعوا إلى الفتوى بالشكل الصحيح. أيضا بيقول: السلام عليكم. ما جزاء من أنفق ماله دفاعا عن أفعال لا ترضي الله وجزاكم الله خير؟
0: هذا زاد إلى النار، تتجمع يوم القيامة هي الذي تحرقه.
1: نعم
0: هذا الأموال زاده إلى النار،
1: توصل إلى جهنم،
0: زاده في النار. نعم
1: الله. أيضا من التساؤلات: اسم نذير هو اسم عادي؟ بيقولوا ما هو حلا
0: يقول له يا نبي
1: نذير. نذير
0: نذير.
1: نعم
0: عادي عادي،
1: اسم عادي. نعم أيضا من التساؤلات: هل يجوز أن يجامع الرجل عقيدته قبل أن تزف إليه؟ افتونا كتب الله أجركم.
0: إذا أذنوا لها أهلها بعد أفقد عقدوا لها قدي زوجته ولو ما قد زفت، لكن الإنسان الذي صاحب الشهامة وصاحب الإنسان الذي يعرف العرف يلتزم بالعرف، لا يخرق العرف.
1: نعم
0: يعني لا العجل زلل.
1: بالفعل.
0: أيوة.
1: بالفعل. سلام الله عليكم وكتب الله أجركم.
0: يعني أيضاً تؤدي هذا إلى أشياء
1: مشاكل أو
0: يعني مشاكل. نعم
1: نعم. أيضا من التساؤلات التي سنختتم بها هذه الفترة، فترة يستفتونك: مساء الخير يا شيخ، هل يجوز الأخ أن يأكل حق خواته الورث للثمانية وأربعين سنة ولا بدي لهن شيء، وإذا طلبين حقهم بيرجع يتكلم عليهن؟ افتونا جزاكم الله خير.
0: بطنه يوم القيامة تكون مثل الجبل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: الأموال هذه الجرب حقهن ولا كذا، تقع بطنه كلها داخلها جرب وداخلها أشياء حق الناس.
1: نعم أيوة. يتقي الله يرحم نفسه.
0: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
1: الله.
0: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
1: نعم.
0: هذا إثم كبير إذا ما تابش الشخص واستدرك نفسه قبل أن يأتيه الأجل.
1: نعم بالفعل. جزاكم الله خير. آخر الرسائل التي سنقرأها لأن الوقت داهمنا: يا شيخ، حصلت مشاكل قوية مع رجال وزوجته، وأنا كنت موجود لما طلبوني الشد، رفضت، هل علي إثم عندما أنا عارف الحقيقة؟ و
0: لا شك أنك آثم، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
1: نعم يعني
0: خطأ كبير كبير
1: ما دام هو عارف للحقيقة ضروري أنه
0: لأن الشاهد مأجور عندما يشهد، لأنه يثبت حقا ويزهق باطلا بشهادته.
1: بالفعل.
0: ينصر المظلوم على الظالم.
1: جزاكم الله خير فضيلة القاضي العلامة السيد عبد الرحمن الوشلي على إجابتكم على كل هذه التساؤلات الفقهية عبر أثير سام اف ام، ونعتذر عن بقية الرسائل التي وصلتنا ولم نستطع أن نجيب عليها. بإذن الله عز وجل يتجدد اللقاء بكم في البرنامج يستفتونك مساء كل خميس، ونجيب على كل التساؤلات بإذن الله عز وجل. أشكركم جزيلا مستمعين الأكارم، وبإذن الله عز وجل الجميع يكون عند مستوى المسؤولية بالغد. ينبغي أن يخرج أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الطاغوت، وأن يكون لنا جميعا موقف مشرف في مواجهة الأعداء. أترككم في عناية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: يستفتونك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بسط لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
11: في دعم صناعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
12: 555555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
4: هدهد الانتصار،
0: هدهد الانتصار.
4: عاجل
0: عاجل
4: عاجل.

99.1 سام اف ام بالبشائر بأخبار الانتصارات.

0: من المؤمنين من الأخبار التي تقر بها الأعين والتي تثلج الصدور تصاعد لأعمدة الدخان من مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
1: يا قوة الله!
0: إذن في هذه الأثناء النيران تتعالى وألسنة الدخان من مطار خالد في الرياض تتعالى بقوة الله عز وجل. وفي المعادلة التي أعلن عنها اليمن الحصار بالحصار تستمر القوات المسلحة اليمنية في فرض هذه المعادلة، كما مطار صنعاء مغلق، المطارات السعودية تستهدف وستغلق بإذن الله عز وجل، والملاحة الجوية والبحرية محظورة على العدو السعودي. عبر أثيركم سام اف ام سنكون معكم مع مختلف البشائر وآخر الانتصارات، وبإذن الله عز وجل في مواكبة مستمرة لآخر التطورات. ومن هذه البشائر يا أبناء شعبنا اليمني في هذه الأثناء الدخان النيران تتعالى من مطار خالد فريق.

0: لا عاصم اليوم من أمر الله للسعودي ولكل أدوات السعودي. سيتحرك أبناء شعبنا الأحرار في مواجهة كل ذلك الكبر وكل ذلك العدوان وكل ذلك الطغيان والبهتان بحقهم وبحق المقدسات. نعم، هذه البشائر تدفع شعب الإيمان والحكمة، تدفع كل الأحرار، كل صغير وكبير إلى الخروج الحاشد بإذن الله عز وجل في يوم غد الجمعة عصراً، حيث يكون الموقف على أشده، حيث تكون المواقف في ميادينها، حيث يكون أبناء شعبنا اليمني على موعد مع تأكيد حضورهم والتزامهم ومضيهم إلى جانب إخوانهم في غزة وفي فلسطين بشكل عام، وأيضاً حضورهم في مواجهة الطاغي والمستكبر الذي يستهدف هذه الأمة. إذن في هذه الأثناء مباشرة وعلى الهواء إلى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة المسيرة الفضائية.
1: المليوني تأكيدا على موقف شعبنا الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد لجرائم العدو.
2: التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء.
1: السيد القائد يدعو النظام القطري لمراجعة حساباته ويؤكد العدو السعودي يخسر أكثر ولا يمكن تحقيق أهدافه تجاه بلدنا وشعبنا متقدم في المواجهة.
2: شعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان، القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف.
1: القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد الدولي ونجران وقاعدة خميس مشيط، مشاهد توثق اندلاع ألسنة النار وسط إلغاء واسع للرحلات.
3: باص كامل.
1: جرائم سعودية مستمرة في اليمن، العدو يوقع شهداء وجرحى في تعز وإب والبيضاء ويواصل استهداف الأعيان المدنية وتدميرها. شهادات متجددة على دموية العدو السعودي من الصالة الكبرى، وأهل الشهداء يشددون على الثأر ويأملون ألا يفلت العدو السعودي من العقاب.
4: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على بلدة قبدي. أول فرحة دي في الدنيا.
1: الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بلغ مستويات كارثية، غياب المساءلة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على توسيع هجماته. الكونغرس الأمريكي يقر بالفشل أمام إيران ويؤكد الجيش خسر 81 طائرة ومروحية ومسيرة بين مدمرة ومتضررة خلال الحرب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. في يد تحمل كلمة التوحيد وسيفا، وفي الأخرى تحمل منشارا أو سكينا أو صاروخا أو قنبلة. تلكم السعودية العظمى التي تقدم نفسها حاملة راية الإسلام وخادمة الحرمين، وهي تقتل بني الإسلام تحت مظلة التوحيد وأستار الكعبة، وهي ألد الخصام، ما وحدت يوما ربا غير أمريكا، ولا حملت منذ تأسيسها سيفا إلا في سبيل الصهيونية العالمية. تلكم مملكة قرن الشيطان التي قتلت وجرحت في مثل هذا اليوم 1000 يمني، وارتكبت جريمة كبرى في الصالة الكبرى من بين جرائم لا تحصى، تؤكد أن النظام السعودي مجرم موغل في الدم، لم يستثني مأتما ولا عرسا ولا حتى مقبرة، ولم يتحاش مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاعن في السن أو طفل رضيع، وهو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء والمسافرين. وفي النشرة قصة مؤلمة لأم مكلومة ودعت أثيرها بلا صدى عودة مرجوة من امتحانها ما قبل الأخير. وفي حجة شيخ كبير من حرض نام مع أسرة وفاق على إبادة أسرة كاملة، لم يبق منها سوى فاطمة، الطفلة التي لم تخرج من صدمتها إلى اليوم. والجريمة لا تقف عند هذه الحدود، فبينما يسلك قاتل الأطفال والنساء مسلكا صهيونيا إجراميا، فإنه على المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية اليمنية بصلة، فضلا عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل سعودي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة، كي لا تتورط في الإثم والعدوان. والرسالة في المقدمة هنا إلى تركيا التي اهتزت على وقع جريمة منشار بن سلمان، وإلى باكستان التي طحنت لعقود بفتن مولتها أموال الرياض، وللدوحة التي حوصرت وقطع عنها حتى لبن المراعي، ولا يزال بنو سعود ينظر إليها كجرم صغير سهل البلع والضم. فلا تلطخ سمعة بلدانكم وشعوبكم بعار آل سعود، فمن يورط نفسه لن يكون بمنأى عن تبعات ميزان العدل الإلهي ونيران غضبة اليمن. أما شعبنا فلم يزده ظلم الجارة الجائرة وإجرامها إلا قناعة بالمظلومية وإيمانا بعدالة القضية واندفاعا في المواجهة وأداء المسؤولية. وشعبنا متوثب للتصدي للعدوان ورفض الجبهات وللخروج المليوني غدا، ليسمع النظام المجرم وكل العالم كلمته. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

0: في يوم عرسهم في يوم فرحهم ثلاثة أخوة
1: مواطنين ما ذنبنا.
2: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد بالقوات المسلحة جيشا أمنا وتعبئة برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر لكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستسلام.
3: جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، جدد الدعوة لشعبنا العزيز إلى مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على ثبات الموقف ونصرة لفلسطين والمقدسات، ورفضا للإساءة التي يقوم بها النظام السعودي لمكة والمدينة المنورة.
2: كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا.
3: وأكد السيد القائد أن موقف الشعب اليمني قوي وسط تراجع العدو، وأشار إلى غياب الحساسية الدولية من عسكرة السعودية لباب المندب وتأثير ذلك على الملاحة.
2: ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا في أرضنا في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت في أي امتداد بمعونة الله بتوفيق الله بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود للثبات مهما طالت الحرب مهما كانت المواجهات.
3: السيد القائد أكد أن السعودية تخسر على كل المستويات، وأن فاعلية القوات المسلحة غير مسبوقة منذ العام 2015.
2: العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده، يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار، لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة.
3: وأشار السيد القائد إلى أن العدو السعودي فتح جبهة من جهة لحج لمحاولة استهداف باب المندب وصنع هالة من الأكاذيب.
2: العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب، هذا هو ما فعله، وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم، هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى، كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر في أي مكان في خليج عدن وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن.
3: السيد القائد أكد أن النظام السعودي واهم إذا اعتقد أن جرائمه ستكسر إرادة شعبنا وتثنيه عن المواجهة.
2: فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم فهو واهم. حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا، يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد لاستشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات جبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل. أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه الجبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة الجبلية لهذا الشعب، ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاء جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا.
3: السيد القائد كرر التذكير لقطر بالعدوان السعودي عليها بعد استخدامها في العدوان على اليمن خلال العام 2015، ونصح دولة قطر بالعودة إلى نهج الأمير حمد الذي عمل على إحياء السلام.
2: ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، فنذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري: نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، وهذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية، هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية، ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام، عملت على ذلك عندنا في اليمن وعملت في بلدان كثيرة.
3: وحذر السيد القائد من يورط نفسه ويشارك السعودية في عدوانها على اليمن، وقال إن من يشارك العدوان السعودي رصيده الأسود فهو يسيء إلى بلده وشعبه، مشيرا إلى العبرة من مصير الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.
2: فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة. الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذوا العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، لأنه بغي كبير، بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني. لكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا، امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال.
3: أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وجددت القوات المسلحة تحذيرها للمرة الأخيرة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، وأكدت أن أجواء العدو السعودي أصبحت مسرحا لعملياتنا العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة.

0: سيريوم لتحليل الطيران أن نحو 300 رحلة جوية ألغيت اليوم الخميس من وإلى مطار خالد الدولي بالرياض. من جانبها علقت مجموعة لوفت هانزا الألمانية والخطوط الجوية الهندية رحلاتهما إلى الرياض، مع توقعات بإجراءات مماثلة من قبل شركات عالمية أخرى استجابة لتحذير القوات المسلحة.
1: كما لم يحصل من قبل، تتسع دائرة الاضطرابات التي تحيط بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، نتائج سريعة تقطفها القوات المسلحة اليمنية بعد أن وجهت ضربات صاروخية نحو أهداف في المطار. ورغم محاولة الحظر الشامل عن المشاهد والمعلومات، يفشل النظام السعودي في التغطية على نتائج الضربات، سرعان ما ظهرت المشاهد التي وثقت جانبا من الحرائق في المطار. موقع فلايت رادار المتخصص بالملاحة الجوية كان حاضرا بالمتابعة وكشف جانبا من نتائج الضربة. يؤكد الموقع أن مطار الرياض أغلق لأكثر من مرة في النهار، مع توقف عمليات الهبوط لأكثر من 80 دقيقة والإقلاع لأكثر من 90 دقيقة، لينتج عن ذلك إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الرياض مساء اليوم. من جهتها، أفادت البيانات صادرة عن شركة تحليلات الطيران سيريوم بإلغاء قرابة 50% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض حتى 6 مساء، مع توقع إلغاء أكثر من 30 رحلة أخرى غدا الجمعة في مطارات سعودية. ما سبق دفع موقع فلايت رادار إلى تصنيف مطار الرياض الأول عالميا في قائمة المطارات الأكثر اضطرابا. عقب وقت وجيز من تحذير القوات المسلحة لشركات الطيران العالمية وانطلاقا من قدرة اليمن على تنفيذ ضربات دقيقة، سرعان ما فرض ذلك استجابة سريعة من قبل شركات الطيران. تنقل وكالة رويترز عن متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية قوله إن شركات الطيران التابعة للمجموعة ستعلق رحلاتها إلى الرياض حتى 16 من أكتوبر، مع توقعات بتمديد مدة التعليق لفترات مفتوحة في ظل عمليات الرد اليمنية. كذلك أعلنت الخطوط الجوية الهندية أنها ألغت رحلاتها من الرياض وإليها حتى يوم السبت المقبل، مع ترقب حذر للتطورات الجارية. التحذير اليمني شمل جميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في المنشآت النفطية السعودية. قد يعمل نظام الرياض للتقليل من هذه التحذيرات، لكن الحرائق التي غطت سماء مناطق واسعة في المملكة من رابغ إلى الرياض وخريص، وقبل ذلك في جيزان ونجران وينبع وغيرها، جميعها تفرض تعقيدات كبيرة بعيدة عن رهانات النظام السعودي ولا يمكن تجاوزها بتطمينات. تدرك جميع الشركات أن الضربات اليمنية اليوم تختلف عن السنوات الماضية. الحرائق الكبيرة تكفي لإعطاء الفاعلية الكاملة للتحذيرات اليمنية. من يتجاهلها سيجد نفسه أمام واقع أكثر تعقيدا مما حصل. فالعمليات السابقة توحي بأن اليمن لم يلق بكل أوراقه ولا يزال محتفظا بمزيد من المفاجآت.
0: مشاهدينا، نذكر بالأخبار العاجلة الصادرة قبل قليل عن المتحدث باسم القوات المسلحة، حيث يشير إلى أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 59 غارة وصاروخا على العاصمة صنعاء ومحافظات الجوفة تعز ومارب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وإب والبيضاء. وكما هي العادة، الغارات انطلقت أو نفذت من خلال طائرات F-15 وتايفون أكلعت من قاعدتي خميس مشيط والطايف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وأشار إلى أن حصيلة الغارات، غارات العدو السعودي، ارتفعت منذ بدء التصعيد على بلدنا لتبلغ 1857 غارة جوية وصاروخا. أعلنت القوات المسلحة أيضا في وقت سابق عن إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من نوع بيرقدار أكينجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي، كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء محافظة تعز. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء نتابع مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الشمايتين في محافظة تعز. نتابع ونعود إليكم.

أهلين المكتب المدني العربي لك الحمد يتقدمون، وأنا طبعا في مقدمة الجبهة المجاهدون يتقدمون والطب المدني العربي والحمد لله الله أقسم بها القلوب تفتح على قدام.

0: سلم بعد راسك يا ولد وسلم.
1: سلم. تعال تعال. نشيل عليك نشيل عليك.
2: المجاهدين يقومون بلاحقة المرتزقة والعملاء الذين باعوا أنفسهم بالريال السعودي.
3: المجاهدين من سنة قدم الخضروات.
4: يا ربي لك الحمد. هؤلاء المجاهدين يتقدمون نحو التربة والعدو فار فار. هؤلاء المجاهدين متقدمين نحو خط التربة.
5: هؤلاء المجاهدين يصلون إلى الرأس.
6: لا المؤمنين طيبوا من مرتزقة العدوان.
7: هذا من المقاعدين يطلعون تبات الشماسية حول الخزان.
8: الآن المقاعدين تبات العدو.
7: مشيت كوب كوب كوب.
9: الآن المجاهدين متقدمين باتجاه تطهير جبل ريزن.

0: يلد بالفرات.
1: أولاء المجاهدين يقومون بملاحقة مرتزقات السعودية وعملائها أمريكا وإسرائيل، وهم أولاء المجاهدين سيطروا على هذه التبكة.
2: هذا أحد مرتزقات الغزوان،
1: تم السيطرة على جبل رسان. هذا المجاهدين الآن في رأس جبل رسان.

0: هذا المجاهدين يتقدمون نحو الشبكة.
1: هؤلاء المجاهدين يقوموا بالاستدراع على التبعه والشبكه باذن الله. اللهم لك الحمد والشكر.

0: الله
1: اكبر. الموت في امريكا، الموت في دبي، الله اكبر.
0: اما بعون الله استدار طب
2: هذه تقوم بتحرق وتتقهر يا رب.
3: شو تشوفون الجهدين هذا؟
4: هتعني ما يخلعوا لو سمح.
3: هذا أحد زيارات العدس. قوة أمانة ضخمة ضخمة يا رب ياكلها.
5: هذه وحدة المدفعية تستهدف معسكر صبران. يا ربي لك الحمد يا الله يا الله.
6: وهذه هي آلية المرتزقة، هذه هي الثانية، وهم يشردون يشردون. يا ربي لك الحمد يا الله.
7: اللهم المجاهدين يتحركون إلى معسكر صبران.
8: اللهم المجاهدين يصعدون إلى معسكر صبران.
9: يدعون على التباب هذا الذي تعود فيها وتم الفهار منها. يا ربي لك الحمد.
10: هذوما كان 5 مجاهدين متقدمين.
11: هؤلاء المجاهدون الآن يقومون بالاقتحام. المجاهدون في ذات الجبال التي تم السيطرة عليها، هم الآن يواكبون المرتزقة ويلحقون لهم لاعقب ديارهم. يا ربي هم يفرون
12: فضل الله سبحانه وتعالى. الآن وصلنا التربة. يا ربي لك الحمد. والآن سيتم تحرير بفضل الله.
13: الآن يبدأ المجاهدون التحرير، تحرير باقي التربة.
0: أي هي مدينة التربة، ديرية التربة.
14: لا من عطف هذا
15: بدارك. ثلاثة تقوم.
16: هذا أنا مرتزقة يلعبون في الفرار. يا رب لك الحمد. هذا عيار
17: شردوا. يا رب لك الحمد. هاي يباثركم يقولكم على الأدبار ثم لا ينصرون.
18: هرب. هذا أحد أسرى مرتزقة الريال السعودي الذي باعوا أنفسهم بالريال السعودي.
19: هذا قال إنه سرح من أجل الظلم.
2: يا بن صيح لا تسلم. أنت لا تسلم.
20: بخير
2: والله. نحن نبصركم ونتعلم ان شاء الله.
21: هذا من احد المستوصفات.
22: هذا احد جرحى المحتزقة العدوان. المجاهدين يقومون بمعالجته. ايوه كيف اللواء كم؟
23: ها؟
22: كيف اللواء كم؟
23: اثنين نشيل اعمالك.
22: تبع الوهم
23: الرابع.
22: رابع
23: ايش؟ اشياء جبلي.
12: هذا احد اسرى المرتزقة.
4: هذا احد الاسرى الذي تم اخذه معسكر الامن المركزي بمديرية التربة. وما النصر الا من عند الله.
12: هؤلاء اثنين اسرى.
24: يلا خذوهم وزعوا الخط من حد جيتهم.
25: هذا غوارات طيران
4: خزان.
18: هذه غارات الطيران الهستيرية يستهدف بها المواطنين وبيوت المواطنين.
16: هذه غارات الطيران السعودي الأمريكي.
15: هذه ضربات العدو السعودي الأمريكي العميل.
4: أين دخل المرتزقة؟
12: هذه غنيمة
1: حق العدو المرتزق السعودي يا ربي لك الحمد.
3: 14:30 في جبهة الشمايتين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل دماء الشهداء.
5: بيانات الكتيبة الثالثة، هذا البيانات حق الكتيبة الثالثة،
6: وهذا قاذف،
5: وهذا قاذف البيجي،
6: وهذا بندق،
5: وهذا بندق،
20: هذا
23: أحد
20: غنائم
23: المجاهدين
20: الذي غنوه.
23: تم فضل الله سبحانه وتعالى
26: بنام
23: هذا الطقم قبل قليل.
26: هذه تقوم العدوى المحترقة.
27: هذه الغنائم التي اقتنمها المجاهدين من مرتزقة العدوان السعودي الامريكي، يا ربي لك الحمد. هذا 120 هاون، وهذا هو القذائف.
28: بس كنا يمس هذا ال 11 فلسطيني.
29: نحن في مبنى حكومي في
30: المدينه. يا احمد بن
31: محمد ضد البندق حق ثابت الداع فرع
29: يا معتعي
31: تربه فرع التربه.
32: يا حنيري يا حنيري
33: هذا هيكس، وهذا طقم، هذا طقم، هذا طقم.
34: وهذه هي كذلك غنائم طقم.
35: هاري بعد والله.
31: 23 حقهم، وهذا فضل الله تعالى. عزلهم بيشردوا بيشردوا
36: بيشردوا. السيطرة على موقع الشبكة، وهذه غنائم المرتزقة مخزن أسلحة. نحمد الله ونشكر له الحمد لله الشكر على هذا الانتصارات وهذا الغنائم. هذه هي الزنجات والقذائف حقهم.
37: هلا غنائم
38: انا ابغى ادخل
39: قفل الكاميرا.
37: يا رب لك. والله كذلك غنائم صناديق.
38: هلا غنائم سعودي. هلا غنائم
37: سعودي.
38: هلا غنائم سعودي.
36: طلعت رسول الله قضايف 120. ها؟ 120. هذه غنائم من حق المرتزقة.
40: تم من قبلهم تحرير هذه المناطق الواسعة في مدينة الشميتين بمحافظة الجزائر بيك الحمد.
41: تم بعين الله إسقاط المعسكر الأمن المركزي في مديرية التربة، وتم تنكيل بأعداء الله والغنائم من أطقم، من أسلحة، من قناصات، من شياكي، من قواذف، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. والله ناصرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
42: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النعلة لليهود، النصر للإسلام.
43: إذن مشاهدينا، كنا وإياكم نتابع سويا مشاهد وزعها الإعلام الحربي لطرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الشمايتين في محافظة تعز. وفي تعز أيضا استعادت مديرية الصلو الأمن والأمان بطرد تحشيدات العدو السعودي منها. مراسلنا في تعز زار المديرية ورصد جانبا من بهجة المواطنين وتطبيع الأوضاع هناك.
44: كغيرها من المديريات المحررة، ها هي مديرية الصلو تستعيد حضورها ودورها الوطني في مواجهة العدوان ومشاريعه بطرد تحشيدات العدو السعودي. من على هذه القمة الجبلية بمديرية الصلو أتحدث إليكم، ونحن هنا نواكب فرحة الناس بعودة الأمن والأمان وطرد تحشيدات العدو السعودي. كونوا معنا.
45: الحمد لله بفضل الله وقوة الله، بعد 9 سنين من العدوان السعودي على بلادنا تم تحرير المديرية يوم أمس، ودحر قوات العدو وتسليمهم إلى الجيش واللجان الشعبية.
46: نجدد العهد والولاء للقيادة وللسيد القائد يحفظه الله، والتي تزامن تحرير مديرية الصل مع ذكرى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. اليوم نحن نقول أيضا لإخواننا في مديرية الصل، والله ما أتينا إليكم لا انتقاما ولا ثأرا، ولكن أتينا ودا في الأخوة، ودا في في في توحيد الصف، في مواجهة العدو السعودي المتربص باليمن منذ عقود. والكل يعلم هذا، أن عدونا الأول والأخير وهو ألد الخصام يعتبر العدو السعودي المجرم.
44: التقينا الأهالي الذين عبروا عن بهجتهم باستعادة مديريتهم للأمن والاستقرار بعد سنين من الشقاء، فيما شرعت السلطات المحلية بإعادة تأهيل طريق الصلو دمنة خدير بعد أن أغلقه المرتزقة طيلة سنين.
0: طبعا نحن نرجع لبلادنا لأمننا من عدو غاشم، يعني جاي تعدينا من طرف الدنيا، نسمح له أنه يدوسنا داخل بلادنا؟ ولا أنت أخي وأنا أخوك والبيت واحد والحل واحد؟ لأنه يقول لك أنت يمني وأنا يمني، لكن يجي تعديني واحد من طرف الدنيا؟ هذا اللي تزعل تقهر.
1: البلد بلد الكل، لا صدق الإنسان الأجنبي أجنبي عن أبوه، تمام. أهم شيء إنسان دخلت البلاد بس فأطلعي، تمام. أهم شيء إن افتتح النقل الحمد لله، تقمت مشيت على مكان لمكان، خلاص نحن تعبنا نمشي للعصية ولا ما نقدر نمشي.
2: ونحن نركب كنا ب 500 لا داخل الدمنة، وكنا دحين نركب ب 5000. نحن اكبر هذه نعمان وما افتكيتوا لنا طريق السلم.
3: اليمنيين كلهم ان يقفوا صف واحد من اجل الصالح العام ومن اجل اليمن.
44: العائدون الى حضن الوطن توافدوا الى مراكز الاستقبال في ظل ترتيبات امنيه يجري العمل على تنفيذها ضمانا لاعاده تطبيع الاوضاع في المديريه.
4: عائدين من الصل من عند العدوان، ورجعنا إلى بلادنا وبأخواننا في منطقة الصل وإن شاء الله ولا حضن الوطن. وهذا ونرجو الأخوان الذين مغرر بهم سواء بتعز أو بغير تعز أو بمارب أو بالقوف أو بأي مكان، العودة إلى وطنهم وبين أهلهم وأصحابهم.
6: الترتيبات الأمنية جارية، ونرجو من الجميع التعاون مع الجهات الأمنية، وهناك ترتيبات لأوضاع العائدين في هذه المديريات، وقد وصلت منهم دفعات كثيرة، ولم يتبقى لدينا سوى بعض المتخوفين الذين لم يصلوا إلينا إلى اليوم.
44: وفيما تستمر الجهود الرسمية والشعبية لاستقبال بقية العائدين من مختلف مديريات المحافظة، تؤكد الجهات الرسمية بأن باب العفو الرئاسي العام مفتوح وأن الوطن يتسع للجميع. الذاكرة الجمعية هنا في مديرية الصلو مثخنة بالجراح ومكتظة بالمآسي منذ العام 2015 وحتى الآن، وهو الذي دفع أبناء المديرية للوقوف جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والأمن في تطهير المديرية وطرد تحشيدات العدو السعودي. الصلو تحررت والتالي يتبع. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
43: رحلة لإسعاف أم أصيبت بجلطة تتحول إلى فاجعة إثر غارة للعدو السعودي استهدفت أسرة كانت على متن حافلة في طريق شرجب التربة بمحافظة تعز، استشهد فيها رجل وفتاة وجنين في بطن أمه، وأصيب سبعة بينهم امرأة فقدت زوجها وشقيقتها وجنينها.
7: جرائم بن سلول الملعون.
8: لم تكن منار عبد الحافظ هائل تطلب من زوجها أشرف سوى إنقاذ أمها اعتراف، التي باغتتها جلطة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. استجاب الزوج لنداء زوجته واصطحب أطفالهما مع أفراد الأسرة على طريق شرجب التربة بمحافظة تعز، رحلة كان الأمل فيها إنقاذ حياة أم قبل أن تباغتهم غارة للعدو السعودي وتحول طريق النجاة إلى مسرح لفاجعة إنسانية.
7: استهدف باص محمل ركابها، كلهم مدنيين، ضربهم الآن في مدينة التربة. ها مكالفة، هؤلاء المكالف، ضرب باص كامل. اسكلا باص كامل مع المكالفة. ها هولك الجاهل. طيب. وهذه الطفلة الثانية.
5: لعنة الله عليك يا ابن سلمان، لعنة الله عليك يا ابن سلمان، لعنة الله عليك يا ابن سلمان.
9: عليك شمودو
5: يصبر، لعنة الله عليك. لا تقلقي، لا تقلقيها يا اخي، وهذه تعينوها سريع، يلا تعينوها، هذه سريع تعينوها، وهذه المرأة حامل.
8: استشهد الزوج أشرف البالغ من العمر 34 عاما ومعه اعتدال شقيقة زوجته ذات 18 ربيعا، فيما أصيبت بقية الأسرة بجروح متفاوتة. أما منار الحامل في شهرها الأخير فقد فقدت جنينها وزوجها وشقيقتها دفعة واحدة، ولا تزال ترقد في غيبوبة بإصابة حرجة في يدها اليمنى، والأم التي خرج الجميع لإنقاذ حياتها باتت هي الأخرى بين الجرحى، ومعها أطفال لم يكن ذنبهم سوى مرافقة أسرتهم في رحلة علاج.
10: المكلف يعني طلعت المكلف، أنا سعيفين دنيل عندي بصالون، وطلعي سعيفة قلطة من حوما قداس على أساس نطلعي للتربة من التربة عدن، عملنا عند الصالة الذهبية وطيران ضرب يروح زوجي شنت حراسه، والمكلفة يدي بتزلط من هنا شظايا، وما جنب ذيك برضو تعبان، واحدة من بنوتي ماتا، والقوها الاثنين، واحدة رجله ذيك تشعم اليوم شنتح، والثاني معورة قاهل.
11: الثالثة عصرا تقريبا استقبلنا في هيئة مستشفى خليفة تقريبا 7 جرحى إصابة قصف طيران واثنين شهداء.
12: استهدفت مكانا عينا مدنيا واسقطت ايضا هؤلاء الشهداء المدنيين. هذه الاسره كانت في طريقها للاسعاف، لانه المراه الكبيره هي تعرضت لقلطه، وزوج البنت مع اولادها كانوا سيسعفوها الى المستشفى، ولكن تسببت ايضا في وفاه زوج البنت واحدى بناتها، والبقيه طبعا هم مصابين، حتى المراه نفسها الكبيره السن لا زالت بين الحياه والموت.
8: هكذا حول العدو السعودي المجرم رحلة إسعاف إلى فجعة، وطريقا يسلكه المواطنون طلبا للنجاة، إلى شاهد جديد على وحشية الإجرام السعودي. شهيدان وسبعة جرحى وجنين لم يكتب له أن يرى النور، حصيلة جريمة تكشف ما يخلفه الاستهداف السعودي للطرقات من مآسي بحق المدنيين. إنها ليست مجرد أرقام، بل أسرة خرجت لإنقاذ أمها فعادت مثقلة بالمآسي والجراح، ومنار التي لا تزال غائبة عن الوعي تنتظرها فاجعة فقدان زوجها وشقيقتها وجنينها في مشهد جديد من الإجرام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
13: إذاعة سام اف ام،
14: إذاعة المحور.
13: سام اف ام، وقفة إعلانية. مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
15: إيش شنسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشكلة.
16: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
15: سموها ما شئتم، نعم جيد.
14: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
17: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
18: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
19: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
20: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
21: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
22: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
23: ما مش مؤمن في بيته
24: قال في هذا المكان
23: ما به.
25: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أتفينا دم أتفيني وقيمة.
0: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود احمد.

ولذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية بالله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية.

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

من المعالم المهمة جدا روح المبادرة والمسارعة في أداء المهام الجهادية.

من المعالم الرشد والحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى عن جانب نفسي وجانب إدراك وفي واقعه شخصيته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من قناة عدن وإذاعة صام، حلقة الخميس 8 أكتوبر 2026. اليوم من يؤدي في معركة كبيرة أخلاقية وإيمانية، يؤدي بأعلى درجات الشجاعة وعلى درجات الإيمان وعلى درجات الثبات، لدرجة أنه انتصاراتنا على مدار الساعة مش قادرين في الإعلام نلاحق انتصاراتنا ونلاحق عملياتنا، سواء كان في ضرب التحشيدات السعودية أو في ضرب المناطق الحساسة في السعودية، أرامكو، المطارات العسكرية، أو ما يتعلق بتحرير المناطق. الحلقة اليوم الجزء الأكبر منها قراءة تحليلية لخطاب السيد القائد أمس بمناسبة 7 أكتوبر، لكن اسمحوا لي نبدأ من آخر تطوراتنا الميدانية. تعود كل يوم، تعود أرض إلى الخريطة الوطنية الإيمانية اليمنية. كل يوم يطرد السعودي، يطرد أثره، يطرد قراره، تطرد فلوسه، تطرد أوهامه، تطرد عن جهيته. آخر الأخبار تحرير مديريتي المواسط والمعافر في محافظة تعز. طبعا المديريات تعود سريعا في تعز، أولا لأداء القوات المسلحة، والشيء الثاني للدور اللي بيقوم به أبناء تعز، سواء كان المقاتلين أو الفعاليات، العلماء والمشايخ اللي لازم نتوجه لهم بتحية، لعبوا دور كبير. لذلك بتشوفوا الصور عندما يتم تحرير مدينة، بتشوفوا الناس الحياة بتعود في دقائق على طبيعتها. الناس عانت كثيرا من ويلات المرتزقة ومن ويلات السعودية، والقوات المسلحة لا تستهدف في المناطق المحتلة لا الأرض ولا الناس، الاستهداف هو للوجود السعودي. والمرتزقة الذين يرتضون لأنفسهم أن يكونوا جزءا من المشروع العدواني للسعودية هم الذين يستهدفون، مع فتح باب للعودة. أي واحد حتى هو في المعركة بيرفع بندقهم سلم في طريق آمن ويروح بيتهم. أعلى درجات يعني الأداء العسكري والسياسي والإعلامي والديني في اليمن لا نظير له في العالم يا رجل، لا نظير له في العالم. يعني مستوى الخسائر في المديريات اللي بتتحرر من البشر تكاد تكون صفر. ما في قذيفة من قذائفنا سقطت في دكان أو في الأبودن. استهدافاتنا لتكتلات عسكرية، حشود عسكرية، وهي سعودية لأن المال سعودي والقرار سعودي والتخطيط سعودي والغارات الجوية السعودية. بتكلم عن تعز عندما أتناول تحليليا خطاب السيد القائد. طيب، يوم الاثنين الماضي تاريخ 5 أكتوبر كان يوما كبيرا، يوما يمنيا كبيرا، أظهر فيه اليمن مستوى الإرادة التي يتحلى بها، مستوى الشجاعة، مستوى الإيمان، مستوى الثبات. كان يوم كبير لأنه يوم الاثنين الماضي نجح اليمن في إسقاط 3 أنواع من العدوان في يوم واحد. يوم الاثنين كان في عدوان عسكري غطته 100 طائرة، بقول لكم ايش كان يهدف هذا العدوان، وكان في عدوان سياسي تزامن والطائرات بتقصف في اليمن. كان في خبر جاي من الرياض بدء تفعيل حلف الريال، مش حلف مكة. انا ارجو من الناس جميعا ان لا نقول حلف مكة، لان مكة اقدس من ان تكون جزءا من هذا الاجرام. هذا حلف الريال السعودي. وكان في عدوان اكبر برغم ضخامة العدوان العسكري، الا ان العدوان الاعلامي كان اعلى. نجح اليمن في ساعات
وكان العمود الفقري لهذا العدوان الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة في رأس العارة. الصور أمامكم الآن، رأس العارة العمود الفقري للتحرك ضرب في رأس العارة. طبعا تتخيل 100 طائرة عسكرية تقلع من قواعد سعودية وتحرك بري، عملت قواتنا المسلحة سريعا خطة استدراج إلى أن تجمعوا في مكان في رأس العارة، فتم ضربهم بعنف شديد. يعني المستشفيات مليانة والسعودية نقلت جرحاها فقط. شوف حتى عنصرية في الدم، لأن في رأس العارة في قتلى سعوديين وفي قتلى من حلفاء السعودية، والحليم تكفيه الحشارة، مش من المرتزقة، لا من الحلفاء، من الحلفاء، من الحلفاء، من العالم الإسلامي. احنا منتظرين هذه الدول تعلن عن قتلها. السعودية انقذت أصحابها بطائرات، لا السعودية ولا تركت المرتزقة الجرحى. أكثر من 200، إيش 200؟ يعني أنت بتتحدث عن مئات بين قتيل وجريح. تم إخماد هذا التحرك البري في رأس العارة. تزامنا مع هذا التحرك البري كان في عدوان إعلامي كبير قادتها قناة الجزيرة والعربية والحدث، وحول هذا العدوان الشعب اليمني البطل إلى كابوس يوم أسود وإلى هزيمة نكرة. طبعا كل الناس يعرفوا الجزيرة والهذا أنهم نصابين كذابين، ده ضمن المشروع الصهيوني لكن أكبر فضيحة كانت للجزيرة والعربية والحدث هي يوم الاثنين الماضي. جلسوا لساعات يكذبوا أنهم في المخا وأنهم في باب المندب وأنهم في، لكن شوف مستوى الثبات والعزم والثقة اللي كان عند الشعب اليمني وقيادته. اتحركت الكاميرات، لازم أتوجه بالتحية لقناة المسيرة وقناة الفضائية اليمنية اللي كانوا كوادرهم موجودة سواء كان في المخاء، وآخر صور الآن بتشوفوها من على قناة المسيرة من باب المندب. هذا العدوان الإعلامي أحرق الإعلام العالمي كله، أحرق البي بي سي، أحرق الأمريكان، أحرق رغم أنه هذا أول من قال أن هذا إعلام كذاب نحن. فتعرضوا لهزيمة عسكرية، هزيمة سياسية، أنه حلف الريال السعودي اللي فيها باكستان وتركيا. أنت عارف أنه عملوا اجتماع مفاجئ صباح الاثنين، أعلنوا تفعيل حلف الريال، حلف الريال أعلنوا تفعيله مع عدوان إعلامي مع تحرك بري. ثلاثة أنواع من العدوان أخمدها اليمن العزيز البطل في ساعات. انتبه، يوم الاثنين الماضي يوم كبير وكبير جدا، لأنه كان رهان. السعودية كانت تريد أن تسرق منا لحظة تحرير الساحل الغربي ولو حتى تدخل في 50 متر. لم تتحمل السعودية الانهيار الكامل لوجودها في الساحل الغربي، لم تتحمل هذه الهزيمة، فسارعت إلى أن تسرق منا هذا الفرح، فأفسدت القوات المسلحة وبقي فرحنا بتحرير الساحل الغربي. وتزامن مع ذلك تحرير أيضا المزيد من المديريات في محافظة تعز، آخرها المواسط والمعافر. ما هي طبيعة العدوان يوم الاثنين؟ من كان موجود في هذا العدوان؟ هذا العدوان جاء بعد 8 أيام، 8 أيام بس،
من اجتماع المجرم نتنياهو بممثلين عن 10 دول عربية برعاية محمد بن زايد الصهيوني. كان السعودي موجود، التقى بهم كلهم على حدة. من مخرجات هذا الاجتماع كان العدوان الذي حدث يوم الاثنين. طبعا انتم عارفين انه، لكن هذا بتحدث به في تحليل خطاب السيد، وخطاب السيد تاريخي وحقائق طبعا الى جوار تحريرنا للمناطق في تعز، الى جوار ضرب التحشيدات امس، القوات المسلحة استهدفت 11 تحشيد. خيارات السعودية تضيع وتندفن مرة أخرى. عملياتنا العسكرية لا تستهدف لا الأرض ولا الإنسان، لأن هذه أرضنا وناسنا. هي تستهدف التواجد السعودي. التواجد السعودي، الرهان السعودي، التخطيط السعودي، التآمر السعودي، العدوان السعودي. في ناس مرتزقة يقبل أن يكون سعودي زي بلده يكسروا خشمه، واللي بيتراجع أهلا وسهلا ارجع لبيتك. ولذلك بتشوفوا المناطق بتتحرر بسرعة. ليه؟ لأن الناس عارفة أن اليمن على حق، وايضا سئمت من المرتزقة ومن السخافات السعودية. يا جماعة، لا يقبل احد ان يكون جزءا من المشروع السعودي او الاماراتي او القطري او الاسرائيلي او الامريكي الا انسان مهزوز خسيس. من يقبل بهذا الاجرام؟ كيف تعيش وانت جزء من المنظومة السعودية او القطرية او الاماراتية؟ كيف تعيش وانت تغضب الله يوميا، تنخرط في مؤامرة وعدوان على بلدك؟ لذلك بتشوفوا الناس في تعز. وأمس السيد القائد لم يذكر إلا حي اليمن وحي ذكر، أعطاه تعز جملة بقول لكم بعدين بعد ما اذهب إلى، طبعا استهداف النقاط الحيوية في السعودية مستمر. الصواريخ على اليمن تطلق من نجران ومن جيزان، بيتم استهداف منابع الإطلاق، والقاذفات طائرات تقلع من خميس مشيط ومن قاعدة الملك فهد في الطائف بتستهدف. أرامكو بتضرب، لأن أرامكو هي البوابة الوحيدة التي تشعل من خلالها السعودية المزيد من الحرائق في اليمن. لذلك بيتم استهداف الحنفية، الحنفية اللي بتؤمن استمرار العدوان هي أرامكو. المطارات السعودية الجانب العسكري منها بيضرب، وفي اضطرابات في الملاحة الجوية في مطار الملك خالد في الرياض، في المطارات في أبها، في وبعدها النظام العربي يضحكوا. احنا على حق، اول ما نستهدف ارامكو ولا يطلعوا ببيانات تدين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي استهداف مطار. احنا بنستهدف الجانب العسكري يا جماعة. مطار صنعاء بقرار سعودي مغلق 11 سنة. قليل الحياة، استحوا. وبعد اليمن اللي بيقدم خلال 11 سنة هذا المستوى من الشرف والإيمان والشجاعة والدفاع عن السيادة والاستبسال ودعم فلسطين ومناطحة الكيان الصهيوني ومناطحة الأمريكي، كل هذه مئات الآلاف من الأدلة اليومية عن حيثية اليمن الإيمانية الاستقلالية السيادية، وانتم مستمرين في الضربات بتتصاعد في ضغط هائل يمني على السعودية. السعودي بيتخبط. آخر مرة بن سلمان أمس استقبل الجولاني
من امريكا لا فرنسا للكيان الاسرائيلي لا طبعا الجولاني عشان يجيب الدواعش علشان يجيب الدواعش. وفي كثير من من الحقائق ستظهر لاحقا فيما يتعلق بالمنخرطين مع السعودية. انما المعادلة اليمنية الاعلى صوتا والاعلى فعلا، وبيستمر اليمن في ادائها الاخلاقي لان هذا مهم يا جماعة. اليمن يدير انظف معركة في التاريخ المعاصر كله، والذي نفسي بيده، برغم همجية ووحشية العدوان السعودي العسكري والاعلامي، العسكري والاعلامي، لان السعودية عندها ثلاثة اضلاع، عندها مرتزقة تحشيدات مش عارف ايش، وعندها اعلام، عندها فلوس بس. نضرب ارامكو المساس بالفلوس، نحرر مناطق وتذهب كاميراتنا الى المناطق فنقضي على سلاح الاعلام حقها. نضرب ارامكو نضعف قوتها المالية، نحرر مناطق نضعف قوتها الاعلامية. قوة سياسية ما فيش. جابت حلف الريال السعودي هذا، والله واحد يا اخي قال لما يذكر يقول لك حلف مكة، يعني مكة مكان مقدس. انا اسمي هذا الحلف من اليوم حلف الريال السعودي الباكستاني التركي. بعد الفاصل قراءة تحليلية لخطاب السيد القائد امس، وهو خطاب تاريخي بالنظر الى العناوين التي تحدث عنها السيد، عن المعادلات، عن الحقائق، ولا يظهر السيد القائد في اي خطاب الا ويوسع من مساحة الوعي والمعرفة والادراك. بعد الفاصل السيد القائد عبد الملك الحوثي بمناسبة 7 اكتوبر.

حينما يؤذن مؤذن الكفاح. يصدح صوت السلاح. مقاتلون يتنزلون. يطوون الأرض طولا وعرضا. يثأرون لدموع ذرفت. لدماء سفكت. يفتحون الحساب. ويبدأون العقاب. أكتوبر شهر العبور.

0: حينما كنت محييكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 8 أكتوبر 2026، والجزء الأساسي من حلقة الليلة نتوقف فيه عند المعادلات التي رسمها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أمس في خطاب بمناسبة ذكرى 3 ل7 أكتوبر. إطلالة السيد لسبعة أكتوبر تعني مكانة هذا اليوم لدى كل الأحرار والمؤمنين والمناضلين والمجاهدين في العالم، وبلد الحكمة والإيمان على رأس هذه القوى الذي يعرف إيش الأيام المهمة في تاريخ المقاومة. لذلك وصف السيد عبد الملك الحوثي أمس 7 أكتوبر بأنها أهم يوم جهادي في تاريخ المقاومة الفلسطينية كلها. يعني لدى المقاومة وقفات وعمليات وتصديات، لكن 7 أكتوبر هو أهم يوم، هو الخلاصة الجذرية لمعادلة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ليه؟ على مستوى العملية كانت أكبر عملية، وعلى مستوى النتائج اللحظية التي تسببت فيها هذه العملية لدى الكيان الصهيوني، يكفي أن أقول لك أنه خلال ساعات في 7 أكتوبر هشمت عملية 7 أكتوبر المعادلة الأمنية والعسكرية والسياسية الزائفة في الكيان الإسرائيلي في ساعات. يعني هذا الإسرائيلي اللي بيتشدق للسبعين سنة هشمت صورة 7 أكتوبر في ساعات. شوف قيمة 7 أكتوبر، لأنه من الذي يعرف قيمة مثل هذه الأيام، مثل هذا المجد الأحرار، وعلى رأس الأحرار في المنطقة اليمن وقائد اليمن العزيز الحبيب السيد عبد الملك بن الدين الحوثي. إذن إطلالة السيد أولا لأنه يعرف قيمة 7 أكتوبر. ما الذي أحدثت 7 أكتوبر؟ 7 أكتوبر جاءت في لحظة كان الإعلام السعودي والصهيوني بيشتغل أنه ما عاد فيش مقاومة. رجعوا بالذاكرة شوية إلى قبل 7 أكتوبر، كانوا يقولوا خلاص ما عاد فيش لا حماس ولا جهاد إسلامي ولا، وأيضا ما أحدث في الداخل الإسرائيلي، أحدث زلزال 7 أكتوبر داخل المؤسسة الأمنية وداخل المؤسسة العسكرية. يكفي أن أقول لك وسيتحدث عن هذا الموضوع أن الصهيوني اللي كان بعربة في كل العالم أصبح منبوذا، وخطاب المجرم في الأمم المتحدة كان واضح عندما خرجت كل الوفود. فالسيد أطل لتقديره لسبعة أكتوبر، هذا واحد. اثنين، لتقديره لرجال 7 أكتوبر وعلى رأسهم الشهيد الكبير يحيى السنوار ومحمد ضيف واسماعيل هنية وقيادة الجهاد الإسلامي، لأن هذا الصنف من الرجال ما يعرفت قيمته إلا رجال مؤمنين بوزن وحجم السيد عبد الملك. فطلع أمس يحييهم، يحيي دماءهم الزكية، لأن السيد عبد الملك، أنتوا لاحظوا اليمنيين، نحن السيد والشعب اليمني والرئيس المشاط والقيادات ليش هذه المكانة لفلسطين عندنا؟ لماذا هذه المكانة؟ أولا فلسطين حق مطلق، حق واضح، واحد. اثنين، مستوى التكالب على فلسطين غير مسبوق. فالسيد عبد الملك نيابة عن الشعب اليمني العظيم بيكرر هذا التآزر، هذا الوقوف مع فلسطين، لأن فلسطين على حق، ولأن فلسطين مظلومة يوميا، مئات من السكاكين المسمومة في ظهر فلسطين، معظمها سكاكين عربية وإسلامية من دول عربية وإسلامية، والذي نفسي بيده. فالسيد بيملأ فراغ أمة. بالله عليك 7 أكتوبر مشرف، ما حد أمس ذكر، بالعكس طلعوا يشوفوا 7 أكتوبر، يجيبوا صور من غزة وهي محطمة، كأن المعركة مع الكيان الصهيوني تقاس بالعمارات وبالشوارع. لا لا لا لا، المعركة مع الكيان الإسرائيلي تقاس بالإيمان ومستوى استعدادك لعدم قبول المشروع. من ضمن نتائج عدم قبولك للمشروع يمكن أن تستشهد. هذا لا يمس بالمعادلة، وإلا ممكن نقول للشعب الجزائري مثلا، لماذا خسرتم 1,000,000 شهيد من أجل طرد الاستعمار؟ القصة في الاستعمار وليس في نتائج طرد الاستعمار. القصة في الاحتلال وليس في نتائج المواجهة مع الاحتلال. هذا 1-2. انظروا إلى النتائج في الداخل الإسرائيلي. ألم تتهشم الصورة الجيش الإسرائيلي لدى المستوطنين في الكيان الإسرائيلي؟ ألم تتهشم الصورة الأمنية والمخابراتية والموساد والشباك بسبب 7 أكتوبر؟ ألا يعني هذا شيئا في الصراع؟ بالعكس، يعني الكثير. فالسيد على مسافة واحدة نيابة عن اليمن مع فلسطين، لكي لا تصبح كل الأمة ضد فلسطين. طبعا إلى جوارنا حزب الله، إلى جوارنا الحشد الشعبي، إلى جوارنا إيران، محور المقاومة. لكننا نتكلم عن بلد اليمن. لولا اليمن في النطاق العربي كدولة لكان كل النظام العربي مع الإسرائيلي. ألا يخيف، ألا تخيف هذه الحقيقة الناس، أن يكون كل النظام العربي أشرفهم ساكت ما لهش موقف؟ هذا دي غدا دولة بدولتين، الباقيين متورطين مع الكيان الإسرائيلي، الباقيين صعدوا في القطار الإسرائيلي من وقت مبكر، والذي نفسي بيده. لولا اليمن لكان النظام العربي كله في القطار الإسرائيلي. أنت هذه رحمة من الله عز وجل لليمن أن تكون في هذه المكانة، بلدا نظيفا، بلدا مؤمنا، يدافع عن سيادته وبنفس الجسارة يدافع عن فلسطين. هذا مجد يا جماعة، الشرف لم يمنحه الله لأحد كدولة إلا لبلد الحكمة والإيمان. هذه رسائل الله، ليس المتعلق بسياسة ولا متعلق باقتصاد ولا متعلق بحاجة. أن نكون الدولة الوحيدة، المعادلة الوحيدة، شعب قيادة وشعب وجيش بهذا المستوى في ظل نظام عربي في القطار الإسرائيلي. طبعا في القطار الإسرائيلي السعودي في الغرفة المكيفة، السعودي والإماراتي والقطر الخليجيين ذا الأيوة، بعدين يجي المصري ويجي المغربي ويجي التركي ويجي صعدوا في القطار منذ وقت مبكر. والله آية الله. فالسيد أولا حيا وصف 7 أكتوبر بأنه أكبر يوم جهادي في تاريخ معادلة المقاومة، وهذا وصف دقيق وكبير. يحسب لقيمة إطلالات السيد عبد الملك. هذا 1. السيد حيا حزب الله، والسيد القائد من منطلق إيماني، من منطلق رسولي، ومن منطلق وطني، ومن منطلق عروبي، ومن منطلق إسلامي، بيعطي مكانة لحزب الله في طوفان الأقصى بما يليق بالدور الذي قام به حزب الله، وعلى رأسهم الشهيد البطل سماحة السيد نصر الله، والدور اللي بيقوم به الآن المجاهد الكبير الشيخ نعيم قاسم، على مستوى التضحيات، على مستوى سرعة التدخل إسنادا لفلسطين. وشكر إيران، قامت بدور لافت في مسألة طوفان الأقصى، الحشد الشعبي، وأعطاه مساحة لليمن، عنونها بكلمتين بس: موقف اليمن غير مسبوق. بس عن ايش تتكلم عن اليمن؟ عن صواريخ الى اخر لحظة، عن مسيرات الى اخر لحظة، عن اغلاق باب ام الرشراش الى اليوم، عن منع الصهيوني من الملاحة في البحر الاحمر، عن فعاليات تخطت 1,000,000 فعالية في الكلمة بس. موقف في اليمن غير مسبوق ولا نظير له في تاريخ الإسناد. خطاب السيد أمس ذكر السعودية كثيرا، تحدث عن العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والكيان الإسرائيلي وبالأدلة وبالشواهد. اكتفى السيد القائد من كثرة تواطؤ السعودي مع الإسرائيلي، ملف كبير، بس السيد اكتفى ببعض المعلومات والحقائق، منها أن السيد قال لدينا أدلة دامقة أنه في طوفان الأقصى، بس في طوفان الأقصى كانت سفن تأتي من قبرص إلى السعودية تذهب إلى الكيان يوميا يوميا، والسعودية هي التي شاركت في محاولة فك الحصار اليمني على الكيان الإسرائيلي بريا، هي والإمارات والأردن، ومصر كانت عن طريق ميناء الأسكندرية كل ما يحتاجها الكيان الإسرائيلي، وتركيا يوميا كان، وتحدث في خطابات سابقة. السيد ذكر هذه الجملة بس. وذكر السيد في التوظيف الأعمى السعودي للمقدسات، ذكرهم بحاجة بس، اعترافات محمد بن سلمان أن السعودية بطلبا من أمريكا هي التي خلقت معادلة القاعدة لمحاربة ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، وهذا الفيديو موجود، نحن نبحث عنه من أمس إن شاء الله، إن شاء الله نعثر عليه. موجود اعتراف محمد بن سلمان أن السعودية استخدمت الدين لمصلحة أمريكا. ثم أقسم السيد عبد الملك، وهذا أبعد من عين الشمس، لو كان نجحت السعودية في اليمن كان سلمت اليمن جزرا وقرارا لدول الإسرائيلي والأمريكي. عشان تعرفوا قيمة التصدي اليمني للمشروع السعودي، على فكرة يوم الاثنين الماضي نحن أهبطنا عدوان كان الإسرائيلي موجود فيه، كان البريطاني موجود فيه، واللي بيمون الطائرات البريطاني، كان الأمريكي كمشرفا، كان الفرنسي موجود وآية الله، وكان القطري تكفل بالإعلام عن طريق الجزيرة، بقول لكم بعد قليل. إذن السيد عبد الملك أعاد تعريف 7 أكتوبر كقيمة أخلاقية، لأن السعودية بذرت كبرة الفتنة 70 سنة، فجاء 7 أكتوبر أطفأها. من الذي أطفأ الفتنة الطائفية شيعة السنة في 7 أكتوبر الذين سندوا غزة؟ اسمع اسمع الكلام عشان تعرف إيش الدور اللي طبيعة الدور اللي قام به اليمن وحزب الله والحشد الشعبي وإيران. من الذي أطفأ الجمرة الطائفية في 7 أكتوبر؟ من الذي ساند غزة؟ أو ليس القوى الذين ليلا نهارا تصوبون سهام التشويه ضدهم، ضد اليمن، بقيت أنصار الله، ضد حزب الله، ضد إيران، ضد هذا لا روافض، هذا لا مدوش، هذا لديهم مشروع. من اللي يقف مع غزة؟ فإسناد اليمن والمحور لفلسطين أطفأ جمرة اشتغلت عليها السعودية والإسرائيلي والأمريكي 70 سنة، قلت تحديدا منذ انتصار الثورة الإيرانية. لا عاد نبعدش، تشتغل على فتنة، تشيل الإسرائيلي كعدو حدثنا الله عنه، شوف شوف الدور اللي قامت به السعودية، شالت الإسرائيلي بفلوس كعدو وطرحت الإيراني والمحور، وبتمشي في ذا الموضوع. 7 أكتوبر جينا ثبتنا الإسرائيلي كعدو، انتبه للكلام. السعودية خسرت من 79 وهي تنقل الإسرائيلي، لم تكتفي بأن تنقل الإسرائيلي، لا، حولت الإسرائيلي لحليف ضد مشروع المقاومة. عملت السعودية إحلال وتبديل فيما يغضب الله عز وجل، بدل الإسرائيلي حملت الإيراني، حزب الله واليمن وقيادة أنصار الله والمقاومة في العراق وحماس والجهاد والمقاومة في فلسطين. خلتهم عدو مش أول وحيد. يعني تطابقت كليا مع العداء الإسرائيلي للمحور. طيب نحن نفهم لماذا يستعدينا الكيان الإسرائيلي؟ لأننا نهدد وجوده. لكن أن تستعدينا السعودية على غرار ما يستعدينا الإسرائيلي، هذا هو الكلام اللي بيتحدث عنه السيد. والسيد سياسيا ذكر حاجة واحدة، أن السعودية تكفلت في إجهاض في طوف الأقصى أي تحرك شعبي أو فيسبوكي، فيسبوك حتى فيسبوك في الشارعين العربي والإسلامي ممنوع، ضمن مسؤولياتها تجاه الإسرائيلي والأمريكي. وتكفلت أيضا بتمييع كل القمم العربية والإسلامية، ومن ضمنها القمم التي حدثت الشكلية اللي قال السيد بيانات، بس لها دور كبير قامت به السعودية في موضوع المواجهة. موضوع فلسطين حي السيد القائد أمس زياد النخالة، شوف السيد ما يذكرش اسمه هكذا، لا السيد حي المقاومة وحي خطاب أمين عام الجهاد. وأساس إطلالة السيد أمس 7 أكتوبر هي من أجل فلسطين وإلى روح السنوار وهنية ومحمد ضيف وفتح الشقاقي والرنتيسي وال... طيب من الأشياء الجديدة اللي ذكرها السيد؟ السيد توجه بالشكر للفعاليات السياسية والإعلامية والمثقفة في تركيا وباكستان، شكرهم، قال لهم نحن لا نسمع صوتكم فقط الرافضة لتورط النظامين في باكستان وتركيا، لكننا نقدر هذه الأصوات. شوف لوين وصلت أخلاق اليمن وحرص اليمن، حرص اليمن على عدم التناطح اليمني مع أي مكون عربي أو إسلامي. بيقولوا خذوا بتتناطحوا مع السعودية. شرح السيد أمس، السيد عندما أسهب كثيرا أمس في العلاقة السعودية الإسرائيلية لكي يقول أن مواجهتنا للسعودية حق الآن، لا حد يسألنا لماذا نضرب أرامكو، ولا حد يسألنا لماذا نضرب خميس مشيط، لا حد يسألنا. بيقولوا ناس السيد بعض الأحيان في مواضيع يتحدث عنها أكثر من مرة. أقول لك ماذا يقصد السيد، اجتهاد طبعا. السيد أمس قال للسعوديين جانب من جرائمكم الأطفال والنساء وآخرها اللي حصلت في حرب أسرة كاملة والطالبة اللي استشهدت في بني حشيش، ليش يذكر السيد بهذا؟ أولا باب إسقاط الحجة، الشيء الثاني السيد يعرف أن في حملة تضليل على مدار الدقيقة. شوف كل إطلالها للسيد هي سحق شهر من الأداء الإعلامي السعودي والإماراتي والقطري والصهيوني والأمريكي، لكن بالتحديد الحملات اللي بتقوم بها العربية والحدث والجزيرة وسكاي نيوز. يجلسوا شهرين يطلع السيد القائد حفظه الله في نص ساعة، والذي نفسي بيده. إذن كانت رسالة من اليمن العظيم للأوساط السياسية والإعلامية والثقافية في باكستان، لأن السيد يعرف. شوف حتى الآن تحاول السعودي تورط لذا بقوات، لكن عندك البرلمان التركي عدا موافق ولا موافق، والسيد يعرف ان الموضوع فلوس، لكن هذا عيب. انك تجي تقول مالكم نسال النظام التركي ولا لا، يقول لك استلمنا فلوس قضينا الميزانيه على حساب دماء اليمنيين. يعني انتوا الان بتخدموا السعوديه؟ ايش بتصلحوا للسعوديه الان؟ مصالحه بتضرب، تصلحوا لها حاجه؟ الخدمه الوحيده اللي ممكن يقدمها ادوات السعوديه هي ان تنصح السعودي ان يرفع يده عن اليمن، هذا اذا انتم تحبوا السعوديه. فالسيد ذكر باكستان وذكر تركيا وحيا الاوساط الرافضه، لكن ايضا ذكر تركيا بابو منشار، قال للاتراك هذه العمليه خضراء، بن سلمان قاد واشر بيده السكين قال قطع وخاشقي. تطرق السيد لهذه الجريمه لكي يقول للاتراك للنظام التركي لماذا انت ضعيف بهذا المستوى؟ يعني واحد ارسل ناس في بلدك يذبحوا انسان مظلوم خاشقي مواطن، ومرت الموضوع ده سهل. ماذا تفعل السعودية لكي تعرف أن من المعيب أن تتحالف معها؟ ماذا تفعل السعودية فيك يا تركي، يا نظام تركي، لكي تقف في وجهها؟ السيد بيستغرب ونحن معه، إيش هذا الهوان اللي في النظام العربي والإسلامي؟ السيد مش مستغرب من الهوان، من درجة الهوان، من مستوى الهوان. ألا يكفي موقف اليمن وصمود اليمن وانجازات اليمن الذي تحول إلى معادلة عالمية لأنه رفض الإملاءات والعنقية السعودية؟ ألا يكفي أن يكون هذا الدرس تتعلم كأردني كتركي كمصري كمغربي ايش الهوان هذا؟ فالسيد عبد الملك مش مستغرب من الهوان، مستغرب من نسبته. ايش هذا؟ زي ما مستغرب من نسبة التواطؤ النظام العربي والاسلامي ما عدا المحور ضد فلسطين. احنا ما فاجأتوناش انكم صهاينة، احنا فاجأتنا مستوى صهاينتكم التي وصلتم اليها. فذكر ذكر الشارع التركي، ذكر الشارع التركي هذا النظام اللي رايحين تتحالفوا معه داس على دستوركم قبل سنوات، نزل ناس يقتلوا مواطن داخل الأراضي التركية، وخرج بن سلمان أن نتبع الأردوغان. فحي الفعاليات في تركيا، ذكي السيد، جزء من ذكاء اليمن، نحيد نحاول نحيد. حيدنا امريكا يا رجال، لا نريد ان ندخل فيه، واللي بيتورط بيدخل في الاراضي اليمنية زي اللي تورطوا في بعض المعسكرات في اليمن، ما تلقيكم الاخبار بعدها في دول رسالت خبراء قرحوا قرعت رؤوسهم. الان يطلع يبرر لشعبه، ايش وده هذا؟ لا اليمن بس بعدين. النقطة الثانية، السيد لأول مرة يذكر القنوات الصهيونية العربية والحدث. ليه؟ لأنه يوم 5 أكتوبر كان العدوان الإعلامي إن لم يكن يوازي العدوان العسكري بل تفوق عليه، كان عدوان إعلامي كبير. بيقولوا ناس، في ناس، ليش يتنازل السيد يذكره؟ أقول لك ليش. السيد كتب على قناة العربية والحدث أنتم صهاينة، بس بيقولوا طيب انتوش عارفين، احنا عارفين من البداية انهم صهاينة، لكن يوم 5 أكتوبر كانت فضيحة مدوية، فالسيد بس فقط كتب العربية أنتم صهاينة، الحدث أنتم صهاينة، التوقيع السيد عبد الملك بردي الحوثي. هل اكتفى بذلك السيد؟ لا، لأول مرة يذكر الجزيرة وقطر برضه للجريمة الكبرى الفضائحية اللي مارستها الجزيرة وقادتها ضد الشعب اليمني يوم الاثنين الماضي واستمرت. فإذا كتب السيد على جدار العربية والحدث أنتم صهاينة للعربية والحدث أنتم صهاينة، ثم التفات إلى الجزيرة وكتب لهم وأنتم كذلك، وذكر القطري أن السعودي اللي بتتطوع الآن لأن تتبنى المعركة الإعلامية إلى جواره هو الذي حاصرك ومنع عنك حليب المراعي. وذكر القطري، انتبه، ذكر القطري أن السعودي لم يحترم جيره، حاصرك وداس عليك. لذلك السيد مستغرب من هذا الهوان، يقول يا ناس في هذه السعودية يا أخي مدر لليمن. الجمهورية اليمنية أقل دولة في الإمكانيات المالية من النظام العربي والإسلامي كله يا رجال، ترى أثناء عدم مع السعودية ليس الموضوع مال، الموضوع جينات. خلاص تسممت دماءكم. لأول مرة أذكر قطر، انتبه، تحاشى السيد كثيرا، لاعتبارات كثيرة إن شاء الله نشرحها في حلقات سابقة، لأنك وصلت إلى أعلى نقطة من السفه كقناة جزيرة والسيد قال للقطري دون أن يذكر اسمه متنازل أنت مسؤول عن الجزيرة استنتاجا وليس معلومات من عندي. هذه يمكن 4 أنواع من المنومات أمس الأربعاء، 4 أنواع من المنومات، المنوم أمريكي وفرنسي وإيطالي وإسباني شربهن تميم. تميم يعرف، يعرف إيش معنات أن يقول السيد عبد الملك هذا القائد العظيم والكبير الذي تحمل خزاكم لسنوات. السيد قال لهم للقطري انت كنت في بداية العدوان مشارك، بعدين اختلفت انت والسعودية وبعدها رجعت. لكن شوف السيدي بتحدث عن الاشياء الغريزة، الغريزة الانسانية قبل ان تكون مسلم، في واحد بيعتدي عليك بيدوس عليك، قال للتركي دخل بلدك، ماذا يفعل السعودي لكي ترفع صوتك في وجهه؟ طيب لا ترفع صوتك قلني شلك كتركي ولا قطري. انظروا إلى اليمن، انظروا إلى 7 أكتوبر، انظروا إلى حزب الله. يا جماعة أصبحت الصهينة مسألة حتمية، يعني مش وجهة نظر بس. أنت بشوف السيد ما يذكر حد سواء كان دولة أو شخص أو إلا بمعطيات، فهو بس ذكر القطري نحن نعرف الجزيرة ومن جابها ومن، لكن أن تصلوا إلى هذا المستوى. طبعا الجزيرة في لها أيام سوداء كثيرة، لكن أسود يوم في تاريخها كان الاثنين الماضي، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، حاولت تعتذر، حاولت تتراجع، لا ما فيش. السيد قال كفى، نحن بنتواجه مع السعودي الظالم. ليش دايما السيد يكرر ان السعودي حاصرنا في حبة القمح وحبة الدواء علشان يردع اللي بيتواطعوا مع السعودي؟ ايوة علشان يفهمهم. انتبه انتبه، شوف اليمن لديه قدرة يكسر خشم، والله خشم خشم وصلعة مع بعض، اي طرف مهما كان بيتواطى مع السعودي في طريقنا الى ان نكسر انفه، ومع ذلك بنتحاشى، بنحاول نحيد السيد بيقود معركة وعي، كأنه يقول شوفوا اليمن إلى أين وصلت. ومع ذلك بكل أدب يقول له توقف توقف، يعني أعطينا جزء. نتمنى أن نكون وفقنا في حلقة الليلة في مسألة أن نشرح بعض العناوين التي تحدث عنها السيد القائد. أشكركم وألتقيكم الخميس بمشيئة الله تعالى.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي.

على قبضة إصراري شايفنا كل جباري على قبضة إصراري شايفنا كل جباري على قبضة إصراري شايفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

أوطانه الصلبة، أنا الشعب زلزلة عافية، فتخمد نيرانه الصلبة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، أنا الشعب عاطف فقير.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام 99.1، وليست وحدها كما أن فلسطين لم ولن تكون وحدها. لإخوتنا في فلسطين، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر. إذاعة سام وإذاعة صوت الثورة وإذاعة وطن وإذاعة غزة وإذاعة الاقتصادية وإذاعة برق اف ام في ارتباط أثيري مباشر وموحد ليلة الخروج المليوني العظيم، تأكيدا على ثبات الموقف اليمني من غزة وفلسطين، ومواجهة للتصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. نسأل الله أن يجمع شورنا على الخير والنصر. وإن كانت العاصمة صنعاء تتعرض في هذه الأثناء لعدوان سعودي صهيو أمريكي إبستيني، فنحن بالله أقوى، نحن بالله أمضى، وأدخنة نيران يمن العزة والكرامة تتصاعد ألسنة وأعمدة في سماء مملكة داعش الكبرى السعودية في هذه الأثناء، من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها. السعودية تحترق يا مؤمنين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم القوي العزيز. السيد القائد ينتزع تاج آل سعود. لم يكن الأهم في خطاب السيد القائد اليوم ذلك الزلزال العسكري الذي هز مطارات الرياض وخميس مشيط وجيزان ونجران، ولا صواريخه التي شقت سماء الجزيرة العربية، ولا صفارات الإنذار التي لم تنقطع حتى اللحظة. الأهم في خطاب السيد القائد اليوم كان أعمق وأخطر، وهو نزع التاج الديني وانتزاع هالة القداسة التي لفت بها السعودية لعقود باعتبارها الأرض التي تحتضن الحرمين الشريفين، واحتكرت السعودية لنفسها الحديث باسم الإسلام والمسلمين ووظفت كل ذلك لخدمة أعداء الأمة. حين وقف السيد القائد عند كلمة التوحيد والسيف في العلم السعودي وقال إن ذلك السيف لم يشهر إلا في وجه أمتنا، كان السيد القائد حفظه الله آنذاك يوقع بيان إدانة تاريخي ضد نظام ارتدى ثوب الدين وهو يمزق جسد الأمة، وتدرع بالتوحيد وهو يذبح أبناءه، ورفع السيف إلى نحور المسلمين في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، لا إلى قوى الاستكبار والعدوان وأعداء الأمة. السيد القائد في خطابه اليوم ضرب العمق الإيديولوجي الذي قامت عليه السعودية، فكيف لمن يحمل راية التوحيد وفي أرضه تطاف الكعبة أن يقتل النفس التي حرم الله؟ وكيف له أن يقصف الأسواق والمدارس والمساجد؟ كيف له أن يجوع الأطفال ويرمل النساء؟ كيف له أن يشارك الأمريكي والصهيوني في كل جريمة ترتكب ضد هذه الأمة؟ هنا قدم السيد القائد حفظه الله اليمن الجريح المثخن بالجراح، المحاصر المقهور، الصامد الصابر المجاهد، قدمه راعيا حقيقيا للمقدسات الإسلامية وباستحقاق، بعد أن خان من أطلقوا على نفوسهم خدام الحرمين كل ما تمثله الأمة، باعوا فلسطين، تركوا غزة تذبح، تآمروا على لبنان، حاصروا سوريا، حاربوا العراق، أمعنوا في اليمن قتلا وتدميرا، ويستهدفون عاصمته الآن. بهذا الخطاب التاريخي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، قائد المسيرة القرآنية، قائد ثورة الشعب السبتمبرية المباركة، بهذا يكون قد فتح على النظام السعودي جبهة أخطر 1000 مرة من جبهة الصواريخ والمسيرات، جبهة تتقدم فيها الرواية تؤكد ما يتحدث به كل أبناء الأمة العربية والإسلامية عن الدور الخياني للنظام السعودي، ولم يجرؤ أحد قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يقول ما قاله اليوم علناً سوى شهيد الأمة الأقدس سماحة السيد نصر الله. هنا أثير وحدة الأثير، هنا إذاعة سام اف ام على التردد 99.1 والتردد 99.3، هنا إذاعة غزة على التردد 87.5، هنا إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5، هنا هنا إذاعة صوت الثورة أيضا على الترددات 105.9 103.9 104.5، هنا إذاعة الاقتصادية على التردد 93.3، هنا إذاعة برق اف ام على التردد 96.9، هنا وحدة الأثير والمصير استجابة وتلبية لله سبحانه وتعالى وكتابه لرسوله ووليه. هنا وبهذا الارتباط في هذا اليوم ذي الخطاب التاريخي نمهد وبإذن الله وعونه للمرحلة الثانية من مراحل وحدة الأثير في قادم الأيام القريبة بإذن الله، تحت شعار ولا تهنوا في ابتغاء القلب.
1: لما عاد الله.

0: يا طواير حلقي في سمانا حلقي حلقي هيهات منا المذلة والأنين بعد بلطاها رجال رجال بانثبت العز والرجلة وغدا يومنا يا شعب يمن الإيمان والحكمة غدا يوم الله في يمن الإيمان غدا تتجلى الاستجابة العظيمة والتاريخية والاستثنائية لدعوة الله ورسوله ووليه ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي غدا الجمعة في أكبر ميادين عاصمة اليمن صنعاء وفي كبريات الساحات والميادين في عموم المحافظات والمناطق الحرة والمحررة أيضا غدا مسيرات تمتد من ميدان السبعين بصنعاء إلى باب المندب بجناحيه الأحمر والعربي تمتد من تعز إلى المخا ومن حيس إلى صعدة ومن الخوخة إلى مأرب والبيضاء والجوف إلى كل ساحة حرة وإلى كل ميدان شامخ من ساحات وميادين بلدنا اليمني الشامخ العزيز الذي وقف لمقارعة الطغاة والمستكبرين هذه الغارات يا ابن سعود هذه الغارات أيها الإبسطيني لا تثني شعبا باع لله واشترى منه خالقه هذه الغارات لا تهز شعرة في أصغر طفل من أطفال اليمن وقد قالها شاعر اليمن الكبير منذ القصف الأول انحلقت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في جبهة هزموا
1: انحلقت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في جبهة هزموا لا بد من أن أفعى الشر قد ضربت والآن جاءت من الأطفال تنتقم لابد من أن أفعى الشر قد ضربت والآن جاءت من الأطفال تنتقم بشائر الناصر تحكي من جرائمهم بأن أبطالنا دكوا أو اعتصموا إن أقبلوا يستبيحون البيوت فهم قد أدبروا وهوى في جيشهم صنم صوت الصواريخ يهوي وهو منتحب وثغر صنعاء تحت القصف يبتسم صوت الصواريخ يهوي وهو منتحب وثغر صنعاء تحت القصف يبتسم ما أجهشت نائحات الإب طافحة إلا وفي صدرها من بأسنا ألم نحن النيازك إن دكت قواعدهم ونحن نوباتهم والموت متهم نحن النيازك إن دكت قواعدهم ونحن نوباتهم والموت متهم يستعرضون انتصارات مفبركة وفي الكواليس كم شقوا وكم لطموا يستعرضون انتصارات مفبركة وفي الكواليس كم شقوا وكم لطموا والآن غاراتهم تأتي تخبرنا بأن الشياطين في صحرائهم رجموا قد مات في شهره الثاني تحالفهم قد مات في شهره الثاني تحالفهم وكابرت منهم الأجداث والرمم لأنهم أملوا في الغرب قوتهم وشعبنا كان بالرحمن يعتصم، لأنهم أملوا في الغرب قوتهم وشعبنا كان بالرحمن يعتصم، لأنهم بدأونا في عداوتهم فنحن من لفصول الحرب نختتم. لم يزعج الشعب من حرب الخليج سوى بأنهم فجأة من ردنا صدموا. ماذا إذا كان يرجو بعض صفيتهم؟ ماذا إذا كان يرجو بعض صفيتهم؟ أيرتقي الفوز سيل خصمه العرم؟ لقد دخلتم جحيما لا حدود له ومحنة ليس يرضي عندها الندم. والله لو لم يعد في موطني بشر فتربة الأرض للغازين تلتهم. في البحث عن طيف نصر مولوا دولا وطورت وضعها من حربنا أمم. اليوم يبنى اقتصاد الغرب من دمنا، تشرى المواقف والأخلاق والقيم. قد كان سلمانهم بالعار منفردا، الآن للعار نصف الكون يقتسم. حرب وجودية كونية عصفت أطرافها الحق والطاغوت والعدم. يا للثبات اليماني الذي احتشدت قوى الوجود وما اهتزت له قدم. لله درك يا شعب الصمود، لكم أفشلت ما خططوا أحرقت ما رسموا. لله درك يا شعب الصمود، لكم أفشلت ما خططوا أحرقت ما رسموا. قد آن في أن تدور الأرض دورتها وأن يعود إلى أصحابه الحرم.

0: يا حثالة السمو شعبنا اسماء والقرار اليوم أمسى قراري. شعبنا اليمني المسلم العزيز يا رجاله يا شبابه يا أبطاله يا أوفياءه.
1: أيها المضحون أيها الباذلون يا شعب الإيمان والحكمة
0: إنه النداء الذي لم ولن نتخلف عنه. أما يوم الغد فهو أوجب تلبية للنداء، لأن خروجنا المليوني العظيم غدا هو مؤازرة ومشاركة لمجاهدي قواتنا المسلحة في كل وحداتها وأقسامها،
1: هو دعم للعمليات النوعية التي يسطرها رجال الله في قواتنا المسلحة المؤمنة المبدعة المجاهدة،
0: هو حمل لراية فلسطين، تجسيد لتمسك اليمنيين بموقفهم في مجابهة الظالمين المعتدين والدفاع عن مقدسات الدين، هو إذان بعودة اليمن لإسناد فلسطين.
1: خروجنا يوم الغد يا شعبنا اليمني العظيم رداً على استهدافات العدو وقصفه وغاراته، رداً على الأشلاء والدماء والضحايا، رداً على الاستهدافات التي يشنها العدو السعودي وقوى الطاغوت والاستكبار العالمي لكل معاني الحياة في بلادنا.
0: وكسابقاتها يا أحرار شعبنا اليمني في عموم المحافظات، كسابقاتها لن تكون مليونية لمجرد تجمع جماهيري، بل ستكون ككل سابقاتها وأعظم، رسالة شعبية واضحة تؤكد ثبات الموقف وصلابة الإرادة التي لم ولن يكسرها العدوان والحصار السعودي ومجازره المستمرة بحق أطفالنا ونسائنا.
1: خروجنا إلى الساحات والميادين هو ثمرة صبرنا ومصابرتنا، هو ثمرة مبدأنا الثابت والراسخ رسوخ الجبال الرواسي.
0: الخروج غدا يا أحرار شعبنا اليمني بقضنا وقضيضنا ببنادقنا وجراملنا وجنابينا، الخروج غدا هو إعلان صريح للجهوزية الشعبية والتعبئة العامة أنها قائمة إلى جانب قواتنا المسلحة اليمنية لمواجهة التصعيد والحصار السعودي والبهتان المفترى علينا يا شعب يمن الإيمان.
1: خروجنا هو تأييد لحظر الملاحة الجوية في عاصمة العدو، في أجواء العدو، على مطارات العدو السعودي، مطار الملك خالد الدولي الآن يبرق إشارة للمسافرين بأنهم يجب أن يراجعوا حجوزاتهم مع إلغاء الرحلات.
0: هو أكبر مطارات المملكة، هو أغناها، هو أوسعها، هو أكثرها حركة. انظروا إليه الآن، إنه متوقف تماماً وألسنة النار اليمنية تتصاعد من جنباته، الطائرات فيه تحترق، القتلى من المعتدين السعوديين أشلاء على أرضيته. خروجنا يوم الغد يا شعبنا اليمني اختصار للمشهد، رسالة استنفار شعبي يواكب الجهوزية والعمليات العسكرية، هو استعداد معلن ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لمواجهة كل ما قد تفرضه المرحلة من تحديات، مع ثبات متجدد في نصرة فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة.
1: خروجنا إلى الساحات والميادين يا شعب الإباء والعزة والشرف هو تأكيد على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. في الأخبار العاجلة الآن، الخارجية البريطانية على البريطانيين الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية في السعودية.
0: في العاجل الآن، بلومبرغ عن شركة سيريوم لتحليلات الطيران. في العاجل، إلغاء نحو 300 رحلة جوية كان مقرراً إقلاعها من مطار الملك خالد الدولي في الرياض أو هبوطها مساء يومنا هذا الخميس.
1: يا قوة الله.
2: الآن
1: في العاجل، الخارجية البريطانية تنصح البريطانيين في مملكة قرن الشيطان، مملكة صاحب المنشار، بتجنب السفر إلى عسير والرياض ونجران وجيزان.
0: في العاجل، فاينانشال تايمز في هذه الأثناء تنشر إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية أخرى في العاصمة الرياض عقب استهداف مطار العاصمة السعودية. في العاجل يا شعبنا اليمني المدعو للخروج المشرف والعظيم والحاشد، غدا الجمعة في العاجل، الأقمار الصناعية تنشر في هذه اللحظات صوراً توثق الحرائق في منشآت أرامكو في بقيق ورابغ وخريش والرياض.
1: يا قوة الله، يبدو أنها عملية واسعة
0: ولن تتوقف، ولن نتوقف، مستمرون ماضون في سائر الجبهات، وخروجنا جبهة، وخروجنا موقف، وخروجنا إيمان، وخروجنا شهادة على إيماننا التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في العاجل يا والله وبالله وبقوة الله، لا نخلي السعودية والسعودي بريال وربع بريال وربع. فالعاجل، الخطوط الجوية الفلبينية تعلن إلغاء رحلاتها الجوية إلى العاصمة السعودية الرياض.
2: مسيرة كان لذنا نغطاها ولون الجهاد النار يا من تدعس نوبا.
0: في العاجل
1: من الخارجية البريطانية والفلبينية إلى الخارجية الأمريكية التي تحذر مواطنيها الأمريكيين في السعودية من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين في السعودية من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر.
0: إذن في العاجل يا شعبنا اليمني العظيم، في العاجل السفارة الكندية في الرياض
1: يا قوة الله
0: تحذر من احتمال فرض قيود على المجال الجوي واضطراب الرحلات الجوية في السعودية عقب تحذيرات القوات المسلحة اليمنية.

0: عاجل عاجل، الهند تحضر رعاياها في السعودية، الهند تحضر رعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي السعودي.
1: قل الهند قد غلقوا وتموا النار،
0: وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية. إذن أمريكا، كندا، بريطانيا والهند تحضر رعاياها في السعودية من إلغاء الرحلات، من إغلاق محتمل للمجال الجوي السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية وعدم السفر إلى الرياض أو جيزان أو عسير أو نجران، والابتعاد عن المناطق التي فيها منشآت نفطية.
1: يا قوة الله،
2: يا يمن لا مان وارض الحضارة، لاح فجر الانتصار،
1: لاح فجر القدس والانتصار، يا قوى العدوان غارة
0: غارة،
2: تف البشرة للقيادة، واليمن دار دار وحدة.
0: عاجل، رويترز. ثلاثة خطوط جوية هندية تعلق رحلاتها، يعني توقف
1: يا قوة الله،
0: تعلق رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض.
1: في العاجل في العاجل، أسوش تدبرس عن شهود عيان انتشار فرق الإطفاء عقب تعرض مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض لاستهدافات ومشاهد للدخان يتصاعد من داخل المطار.
0: يا قوة الله.

0: في العاجل في العاجل في العاجل فلايت رادار موقع تتبعي حركة الطيران أغلاق مطار الرياض مجددا وتعليق حركة الإقلاع والهبوط منذ ساعات. في العاجل في العاجل رئيس الأركان الفرنسي، لا نزال ندرس مع السعودية خيارات تتضمن وسائل عسكرية للمساعدة بحماية ميناء ينبع النفطي بعد الفشل اليوناني. ها هو رئيس الأركان الفرنسي يقول بأنه يدرس، ما قد مش لا موافق ولا خبر، بس عادوا بيدرس خيارات تتضمن وسائل عسكرية للمساعدة بحماية ميناء ينبع النفطي. تدرس ما تدرس عنكسفة.
1: اشعل فاتري لان نفطة وتقدم فك الحصار.

0: في العاجل في العاجل. وزير الأعلام الباكستاني عطاء الله ترر ينفي خبر تحرك طائرات باكستانية ضد أهداف في اليمن.
1: الصميل خرج من الجنة.
0: وزير الأعلام الباكستاني عطاء الله ترر ينفي خبر تحرك طائرات باكستانية ضد أهداف في اليمن. وفي العاجل أيضا من باكستان، نفت وزارة الإعلام الباكستانية بشكل قاطع التقارير التي روجت لها المملكة العربية السعودية ووسائل إعلامها، زاعمة استخدام القوات الجوية الباكستانية ضد من أسمتهم بالحوثيين أو تحرك طائراتها لاستهداف مواقع في اليمن. وجاء هذا النفي حسب المصادر وما نشر رسميا عبر موقع وزارة الإعلام الباكستانية. جاء هذا النفي ردا على تقرير آخر نشرته صحيفة نيويورك تايمز تناول هذا الشأن. إذن خطاب القائد ورسالة الشعب هي الأقوى والأجدى والأمضى، الميدان هو الحاكم وهو الفيصل، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. في العاجل من باكستان أيضا غدا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى تشهد العاصمة الباكستانية ومدن باكستانية أخرى تحركا شعبيا ضد دعوات المملكة العربية السعودية لتوريط باكستان في العدوان على اليمن.
1: خروجنا إلى الساحات والميادين يا شعب الثبات هو دعم لما حذرت منه قواتنا المسلحة، التي حذرت جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية للعدو السعودي من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافاً لقواتنا، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. كما جددت قواتنا المسلحة تحذيرها لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا.
0: وهنا دعوة من طلاب إمامة ISOP الباكستانية، حيث تدعو للخروج غدا على مستوى البلاد، غدا الجمعة بالتزامن مع المسيرات المليونية التي ستخرج في اليمن 9 أكتوبر. غدا تدعو لخروج للاحتجاج على مستوى البلاد ضد العدوان الأخير الذي توجهه المملكة السعودية على اليمن ومحاولات النظام السعودي توريط باكستان في عدوانها. إذن تظاهرات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد يدعى لها باكستانيا للخروج غدا. أفلا نكون يا شعبنا أولى بهذا الخروج، أولى بهذا الموقف؟ وقد دعانا الله ورسوله ووليه. غدا جمعة النفير، جمعة التصعيد، جمعة التمسك بالمكتسبات والانتصارات التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها. لسنا وحدنا غدا سنخرج في ميدان 70 أو في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصعدة وعمران وحجة والحديدة وريمة ودمار وأب، بل ستخرج معنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مسيرات بحجم السماء، بحجم التحرير الذي أحرزه مجاهدونا في القوات المسلحة اليمنية، بحجم هذا الإنجاز بفضل الله سبحانه وتعالى،
1: بحجم الأدخنة في السعودية، بحجم الحرائق في السعودية،
0: بحجم العمليات اليمنية. غداً ستخرج مسيراتنا المليونية، ويا له من شرف، ويا لها من عزة، ويا لها من كرامة. ستخرج رفقة أحرار محافظة تعز. غداً ستخرج المسيرات المليونية في اليمن وفي التعزية بمحافظة تعز، في اليمن وفي ماوية بمحافظة تعز،
1: في شرعب السلام وشرعب الرونة،
0: في اليمن وفي خدير دمنة خدير،
1: في اليمن وفي حيفان،
0: في اليمن وفي جبل حبشي،
1: في اليمن وجبل سامع،
0: في اليمن وفي مقبنة،
1: في اليمن وفي الشمايتين التربة،
0: في اليمن وفي المعافر،
1: في اليمن وفي المواسط،
0: في اليمن وفي المخاء،
1: في اليمن وفي ذوباب،
0: في اليمن وفي باب المنداب،
1: في اليمن وفي موزع،
0: في اليمن وفي الوازعية،
1: في اليمن وفي الصل،
0: في اليمن وفي حايس وفي الخوخة، في اليمن وفي كل هذه المناطق والمدن المحررة، لأنها من اليمن، لأن أبناءها يمنيون، ولأننا شعب لا يركع إلا لله، لا يتوانى، لا يكل، لا يمل، لا يجبن، لا ينكسر. غدا هو يوم الخروج المليوني، فلنحشد ولنحتشد، ولتكن كل وسائلنا سيارات، باصات، حافلات، شاحنات، وسائل لحملنا إلى مواطن الكرامة. ومن لم تسعه هذه الوسائل فليزحف زحفا إلى هذه الميادين. غدا بالتزامن مع خروجنا المليوني سنؤدب السعودية، غدا بالتزامن مع خروجنا المليوني بإذن الله ستهدينا قواتنا المسلحة انتصارا جديدا وتحريرا جديدا. غدا نشهد الله والعالم أننا قد أقمنا الحجة، وأننا قد خرجنا لله إيمانا وبه ثقة، أنه المؤيد والناصر، أنه المعين القوي العزيز. وسنواصل الرفد بقوافل الرجال وقوافل المال، وما تلكم وهذه الوقفات القبلية المسلحة في مأرب، في العاصمة، في البيضاء، في محافظة أب، في تعز، في الساحل الغربي، في محافظات شمال اليمن، إلا تأكيد على أن الشعب، كل الشعب في جهوزية كاملة وتعبئة واستنفار واستعداد لمواصلة الرفد والإسناد لمجاهدي قواتنا المسلحة اليمنية بقوافل الرجال وقوافل المال.

المآلات حاسمة صادمة السيد القائد في خطابه اليوم في ذكرى مجزرة الصالة الكبرى. الكبرى أكبر صالات عاصمة اليمن صنعاء، الملأى بالناس من مختلف التوجهات السياسية، من مختلف المذاهب، في عزاء آل الرويشان وأمام مرأى ومسمع اليمنيين قبل العالم يتمادى هذا النظام السعودي الأرعن المجرم الصهيوني الأفلسطيني ويقصف الصالة بكل من فيها. مشهد من مشاهد المجازر اليومية للعدو السعودي. نعم كنا نقول فقط وفقط للصهيوني هذا التوصيف العدو الصهيوني، ولكن لم يبلغ لدى السيد القائد هذا المبلغ من التوصيف للنظام السعودي بالعدو السعودي إلا وقد استحق من الله ومنا سخطا وغضبا وعذابا. السيد القائد في خطابه فندى ووضح وبين وأقام الحجة، رفع السقف عاليا في مواجهة نظام يدعي أنه يمثل الإسلام والمسلمين والمقدسات. نصح الأنظمة والدول بعدم التورط في جريمة هي من أعظم الجرائم عند الله وعند خلقه يرتكبها النظام السعودي في اليمن. وجه النصح إلى قطر. قطر تلك الجزيرة الصغيرة ولكنها أكبر من أكبر جريرة خانت فلسطين، رهنت نفسها لدى النظام السعودي خادم إبستين. أعلينا يا قطر، أعلينا يا قناة الجزيرة المنافقة، حبل الكذب قصير كما قال السيد القائد. مع ذلك

0: بشأن التقدمات في الساحل الغربي لقواتنا المسلحة وبشأن ما يدعيه مقاتلو التحشيدات التابعة للسعودية والنظام السعودي وإعلامه وقناة الجزيرة والإعلام الخليجي. وضح السيد وبشكل لا لبس فيه أن باب المندب وأن ذو باب وأن المخا تحت سيطرة وإحكام قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة، وأن ما يحاول الترويج له الإعلام السعودي والقطري وأبواقهما ليس أكثر من فتح جبهة هناك في عمق محافظة لحج في منطقة رأس العارة في المحافظة المحتلة أساساً، في محاولة لتجميع الصفوف والتقدم والزحف نحو باب المندب. لكن ما كل هذا البعث يا قواتنا المسلحة؟ ما كل تلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة؟ ما كل ذلك الشواظ الذي يلتهم تلك التحشيدات وبالصوت والصورة هناك بعيدا عن باب المندب في رأس العارة بمحافظة لحج المحتلة؟ على من يا قناة الجزيرة؟ على من؟ على من؟ أيتها القناة الكاذبة الكافرة أيتها القناة العدوة العدوة، تريدين أن تهزمينا بعد صمود وتضحيات وصبر ومواجهة وبطولات 12 سنة بخبر كال بيقول لك احنا في احنا في ذباب، احنا في باب المندب، فيديوهات اليوم السابع من اليوم 8 اكتوبر احنا في باب المندب. لا لا لا لا، قوات الحكومية حررتها واستعادتها. لعنة الله على أمير قطر، ولعنة الله على موزته، ولعنة الله على قناة الجزيرة والعاملين فيها، ولعنة الله على مشاهديها من غير المعنيين بالمتابعة والرصد والتقييم والتحليل. نعم، لعنة الله على مشاهديها، مشاهدي قناة الجزيرة من غير المعنيين بالمتابعة والرصد والتقييم والمتابعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: يا مشاهدي قناة الجزيرة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أليس هذا كلام الله؟ أليس هذا كتاب الله؟ نقولها بحرقة لأن البعض بل لأن الكل لا يستوون في وعيهم. أحد أصدقائي المؤمنين الوطنيين الذي يكره السعودية ونظام السعودية ويبكي للجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه ومن أبناء محافظة الحديدة، يوم أن أعلنت قناة الجزيرة المنافقة القطرية الصهيونية قبل 4 أيام عن استعادة من تسميهم بالقوات الحكومية لباب المندب والمخا وذباب، وصعدت من هذا الترويج، اتصلت به يا أستاذ عبد الله، قلت له كيف حالك؟ قال الحمد لله. قلت بما أنك معك سيارة أنا بحول لك حق بترول، طبعا هو هاوي تصوير يعني عنده هواية، قلت له تقفز لأنه ما يلتني طلب، قلت له تقفز الآن للمخا، ما عاد قلت له لا ذباب ولا، قلت تصور، قال ما أستاذ حمود، قال قد احتلنا، قلت ما احتلوا، قال كذا الجزيرة، قلت ما لك، والله ما سطى يصير، قال كذي قد دخلوها، قال قلت له أنا خبر عندي وده لابس لي ذبح من هذاك المجاهدين ما بينزل، طبعا عبر تواصل شخصي لأنه قناة المسيرة تواصلت من جهته، كل أحد بيشتغل من جهته، أنا طلع في بالي فلان يكفز يصور، قال قد دخلوها يا أستاذ حمود، اقتلوني عيأسروني. هذا هو مؤمن من متابعة قناة الجزيرة. فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. هل قد سمعت واحد يقول مثلا في قناة حتى صهيونية حتى خليجية ولا قناة أوروبية ولا أمريكية. هل قد سمعت واحد يقول انظروا ماذا قال الله في كتابهم، قال إنا أعطيناك الكوثر؟ ما بش هكذا، ما يستهزأش بآيات الله هكذا. ولا قد سمعنا ولا قد قرأنا أن حد بيكتب آية ويضحك عليها ولا يسخر منها ولا من شكلها ولا من حروفها ولا من معاني أبدا. لكن كيف كيف كيف يستهزأ بآيات الله؟ كيف يكفر بآيات الله؟ يستهزأ بها كما يكفر بها. عندما تقول قناة الجزيرة اليوم أن غارة من الطيران السعودي استهدفت تجمعا للحوثيين في شرجب في تعز وتفتح قناة المسيرة، فإذا بذلك التجمع باص فوقه نسوان وأطفال أخرجوا جنين المرأة من أحشائها، رأينا بعيوننا هذا، فإذا به أطفال شهداء. قناة الجزيرة لا، استهدفوا تحشيدات. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، وهم يقولون إنهم من أبناء هذه الأمة ولو كانت بشعرها، لكنها الحمد لله تقول وبسم الله. وننتقل الآن إلى المشاعر المقدسة في مكة والمدينة، هذه المذيعة اللي بشعرها. والعالم الإسلامي يحتفل اليوم وتلبس الملابس التي تعبر عن فرحتها بهذه المناسبة الإسلامية. هؤلاء يكفرون بآيات الله بالتعمية عليها، بمخالفتها، بقول الزور، بالنفاق، بإسناد الباطل وأئمة الكفر والطغيان، بالمشاركة في قتل شعبنا وفي سلبه حقه حتى بعد القتل، ويستهزأ بها. أليس الله سبحانه وتعالى قال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال حتى عن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله؟ يستهزئون بنا وبعملياتنا وبنداءاتنا واستغاثاتنا وإقامتنا للحجة. هذه قناة الجزيرة والإعلام الخليجي وأذيالهم من أبواق العدوان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا عاد تجلس قبال شاشة الجزيرة، لا عاد تسمعها، لا عاد تشوفها، حتى يخوضوا في حديث غيره. ما هو الحديث الذي سيخوض غيره؟ حديث حق، حديث إيمان بالآيات، حديث تقديس للآيات، حديث إيمان بالمظلومية اليمنية، حديث إيمان بالعمليات اليمنية، حديث إيمان بالدم اليمني المسفوك، حديث إيمان بإيمان الشعب اليمني، حديث إيمان بسيطرة القوات المسلحة اليمنية على المخا وذوباب وباب المندب. هل قناة الجزيرة بتتحدث بهذا الحديث؟ هل بتقول هذا الكلام؟ إذن فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ما معنى كلمة إذن هنا؟ إذن إنكم إذن مثلهم، لماذا لم يقول الله إنكم مثلهم؟ لا، كلمة إذن معناها عند مشاهدتك لقناة الجزيرة، عند استماعك إليها، ومثلها الحدث والعربية وسكاي نيوز وسهيل والجمهورية والسعيدة ويمن شباب وقناة اليمن اليوم في القاهرة. إذن عندما تشاهدهم مش بس أمام الشاشة وأمام الفيسبوك وأمام الواتساب وأمام تويتر، يعني بتصير له عنده يزرطك، بتقرب له عند الحنش يزرطك، مالك أنت معني؟ أنت موجه، أنت مكلف من القيادة القرآنية أو العسكرية أو الإعلامية أو السياسية بوظيفة توصيفها أنك ترصد هذه القنوات أو القناة الفلانية والفلانية، تسجلها، ترصدها، تكتب ما قالوا من أجل ترفع للعسكري والسياسي والإعلامي القيادات من أجل يفندوها يردوا عليها. إذن ليش بتتابع؟ ليش بتتابع؟ بيعجبك الكذب؟ الله بيقول لنا هكذا، فلا تقعدوا معهم. مشو قولك؟ أنت مؤمن؟ هذا اللي بيوجهك الله به، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، الآية اللي بعدها، أنا بترب مع أكثر من قناة الجزيرة. وأنا أقول للمرة الألف، أنا ما نداري من هم المعني. طبعا نحن في جبهة واحدة، وهم قادتنا وهم قدواتنا، قيادات وزارة الإعلام، قيادات الهيئة الإعلامية لأنصار الله، لكن وجود مراسلين لقناة الجزيرة في صنعاء، في صنعاء وفي الحديدة وفي المحافظات الحرة ينقلون للجزيرة ما تريد، قالوا لا، هم قد اجتمعوا معاهم وقالوا لهم لما تقولوا لا تقولوش حكومة التغيير والبناء، قولوا حكومة صنعاء. يقول لك حكومة صنعاء وردت على حكومة عدن، يعني من داخل صنعاء مراسل الجزيرة بيسهم في تعميق الانقسام، حكومة صنعاء وحكومة عدن، قوات المسلحة التابعة لصنعاء، يعني ما هيش تابعة للجمهورية اليمنية، ممنوع يغيروها الجزيرة. والأسوأ والمؤلم أنهم قادرين غيروا غيره، أين؟ في صنعاء. قالوا ما تدخل عريج القرية يا قيادة الإعلامية الجهادية والرسمية إلا من فسالة كلابها، ما تدخل عريج القرية إلا من فسالة كلابها. ما هو الذي معنا بعد خطاب اليوم؟ خطاب اليوم يجب ما قبله، يا قيادة قيادات الإعلام الرسمي والجهادي، ما هو الذي معنا من الجزيرة بعد ما سمعناه من كلام السيد عبد الملك اليوم؟ ما معنا منها؟ ما معنا؟ يعني أقول لكم أنا يمكن السؤال العريض الطويل، ما معكم منها أنتو؟ ما معكم؟ إحنا دارين أنكم شرفاء وكرماء وأرفع وأسنى من أن تأخذوا ريالا حراما من قناة الجزيرة، لكن هذا الذي يعني أنتم تضعون أنفسكم في مكان الشبهة، بيجي لكم نسبة من قناة الجزيرة، لما تعجروا لها الكاميرات والعربات بيجي لكم زلات دولارات. إنه كما قال السيد عبد الملك لتركيا وباكستان، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، ما نشي نقطع رزق مراسل الجزيرة، لكن أنا لو عندي شرف، أنا لو عندي شرف والله لو تدي لي قناة الجزيرة في التقرير 10,000 دولار أقسم بالله ما أكون مراسلها، ما دام حتى تخوض في حديث غيره. يعني مراسلي قناة الجزيرة زملائنا وأخواتنا ومن أبناء محافظاتنا لكن نهي النفسية لا يتخلي واعا، من الذي راضي يطلع يقع مراسل قناة الجزيرة في اليمن إلا إنسان مستعد أنه يعني في أرق
1: الجزيرة،
0: أرق الجزيرة في داخله. ليش مخلين مراسلي قناة الجزيرة؟ ليش غلقوها؟ ما معنا من أمها، غلقوها، ممنوع مراسل، ممنوع يطلع على قناة الجزيرة تصور من هنا، وهي داري كيف تشل، لا وهي داري كيف تتواصل بمصورين وقنوات ووكالات وبتشتري منهم شراء، والذي يبيع الجزيرة عطفوه وبيت خاله، وهي ومه ما عتف على قناة الجزيرة مضطرة تغطي، وعتواكب عملياتنا غصبا عنها، وعتغطي مسيراتنا غصبا عنها، ومواقفنا غصبا عنها، وخطابات السيد غصبا. ليش؟ لأنها تفرض نفسها، تفرض نفس. احنا ما بنخفعش، ما بنضربش جزر القمر، احنا بنضرب المملكه العربيه السعوديه، بنكسر ناموسها، بنرعفها، بنغلق مطاراتها، بنحرق نفطها، بنحاصر موانئها. العالم عيغطي، مش الا قناه الجزيره، لا تقلقوش على التغطيه، وعترجع تضطر تنقل ومكتوب شعار قناة الجزيرة في الشاشة وطالع قناة المسيرة، تنقل من قناة المسيرة ولا من الفضائية اليمنية نقلا عن قناة الحوثيين قصبا عنها. هذه رسالتنا كمواطنين، وخروجنا يوم الغد تأكيد لقناة الجزيرة اللي قالت خلاص الشعب منهار، الشعب فارح ان احنا استعدنا المخاوض وبابا احتفالات في صنعاء.
2: ممكن اسال قناة الجزيرة 3 أسئلة؟
0: اسال 100 سؤال، انت يمني من حقك.
2: ممكن تقول لنا قناة الجزيرة في قطر، هم بيقولوا هكذا في قطر على أساس المشي قطرية، رغم أن قطر هي قناة الجزيرة. ممكن تقول لنا الآنسة قناة الجزيرة؟ ما قد زوجت شاء أعتقد هم
0: مين
2: قناة الجزيرة؟ أقول الآنسة ولا ما أقول؟
0: هي
2: قد زوجت
0: قناة الجزيرة؟
2: ايه
0: دي مطلقة يا
2: سكسك
0: والله من العراق، بعد طلقت صارت سوريا، وبعد طلقت صارت افغانستان، بعد طلقت شيء عندنا.
2: وطلقت السعودية؟
0: ايوه
2: ايوه
0: قال لا حرام ما تجلسي لي في الجزيرة.
2: المهم قناة الجزيرة كيف ما كان انسحب طلقه، كيف كان كيف ما كان وضعه، ايش تيجي تقول لنا ما الذي حصل في مطار الرياض الليله
0: الان؟ اقسم بالله انه بيحرق من طرف الله طرفه.
2: ما الذي حصل في مطار جده؟
0: والله انه بيحرق من طرف الله طرفها الان.
2: ما الذي حصل في بقيق وخريص؟
0: والله انها بتحرق الان.
2: ممكن تقول لنا قناه الجزيره هل موقره؟ هم يقولوا هكذا ولا
0: اي
2: الموقره
0: هل طلعت خبر؟ هذا هو سؤالك؟
2: ولا خالص
0: ولا حاجه. ما بالله اعترضت المملكه، تسطت الصاروخ الهجمه المقذوف.
2: ايوه وتقول لنا
0: ويوم ما كانت بتكالع هي والسعوديه نقلت القنابة والعمليه حقنا. أيوة. وتدور اخبار يعني مع من بتشتغل هذا؟
2: ما هو كانت قناه الجزيره تنقل في مثل هذا اليوم
0: في انه ارتكبت السعوديه مجازر في مثل هذا اليوم
2: في القاع الكبرى والكذا، وهم متقالعين وهم متقالعين.
0: بعد ما راجعها السعودي، بعد ما راجعها انه توسط لها خالها الصهيوني قال الامارات قال جايه يا بنتي،
2: وما يصبر شي راجعها الا لا قد نجحت نشرت الاخبار.
0: لا لا قد نجحت وحللوها ورجعت
2: بنت الكلب.
0: مني
2: الذي حللوها؟
0: واحنا دحين نحللها مالك حد احنا لا الصبح.
2: ممكن تقول لنا قناه الجزيره الموقره؟ هم يقولوا هكذا الموقره.
0: ايه
2: المملكه بتحرق الليله، بمن ستستغيث؟ هل ستستغيث بقناه الجزيره نفسها؟ ممكن تقول لنا قناه الجزيره ايش قال لهم نتنياهو لما اجتمع بهم في الامارات وما كان في نفسه يعلن يوم 7 اكتوبر؟
0: ما قال لهم.
2: هو الذي قال لهم يسموا العملية فجر اليمن، يا درر يا كنز فوق الشجر. نتنياهو الذي سماها فجر اليمن.
0: وبتنقل اخبار وزيارات
2: مشوى العليمي، وبعد اكثر من 10 دول اجتمعوا في الامارات. هو عندك خبر ولا ما فيش عندك؟
0: لا لا
2: خبر. قناه الجزيره
0: ما كانت منتبهه، ما انتبهوش
2: اجتمعوا في الامارات.
0: ايوه لا ما انتبهوش الجزيره، ما لا كان معهم عرس، كانوا ربوع
2: ثلوث
0: الا ثلوث
2: ما يجيش حاله ثروه الامارات.
0: ايوه
2: شلوم نتنياهو، وهو الذي سمى فجر اليمن نتنياهو.
0: نعم
2: وصلى بهم الظهر والعصر
0: جمعا وقصرا.
2: اكثر من 10 دول، السعودي والقطري والتركي والمصري أكمل.
0: قبل خطاب السيد بحوالي ساعتين وصلتنا رسالة، كمل.
2: أكثر من 10 دول اجتمعوا في الإمارات.
0: أيه
2: ونتنياهو كان قايد اللقاء
0: الإمامة يصلى بهم بوهران وعصران وجمعا.
2: أيوه. وسماها فجر اليمن، وكان نفسه مع السعودية والدول الذي حضروا، السعودية تركيا ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر والمغرب، حتى أفريقيا حضرت.
0: إنها كأس العالم هذا ولا ما؟
2: لا لا بنقول لك حضروا في
0: ظهراً وعصراً.
2: أيوة يحققوا حلم نتنياهو.
0: ما هو علمه؟
2: سماها فجر اليمن.
0: آه
2: وكان نفسه يوم 7 اكتوبر يعلن
0: انتصار في اليمن، باب المندب خضي
2: تموانا
0: والسفن مشيات.
2: ايوه ليش ما تقول لنا قناة الجزيرة؟
1: انا اقول لك كان معاه، كانك في الحمام معاه عريس تنكاش مدري مالك. هذه كانت الجزيره ما بش ما اسمح لكش.
2: لهذا موجوعين قوي ومنزعجين قوي، ونتنياهو قال لهم الوش من الوش ابيض،
1: الوش من الوش اسود. واقول لك حاجه، انا اكبر واعظم وعي شعبنا اليمني. تخيل هالة إعلامية تضليل كبير كهذا وتناقلته كل القنوات العالمية نقلا عن قناة الجزيرة والإعلام السعودي، كان بطبيعة الحال لو ما بش وعي أو هناك قصور في وعي شعبنا اليمني كان كفيلا بأن يسقط دول، بأن يسقط محافظة،
2: خدمة للصهيونية،
1: كان سيسقط دول، يسقط دول. لكن ما هذا التماسك في شعبنا؟
2: فضل من الله.
1: ما هذا التماسك؟ نتيجة وعي بأن هذه القناة صهيونية
3: 12 سنة، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين،
1: وأن العدو السعودي وقنواته وأبواقه هم أعداءنا. قال الإمام الخميني رضوان الله عليه قائد الثورة الإسلامية في إيران، كان الأمريكيين يطلقوا إذاعات ويوجهوا بثها إلى داخل طهران العاصمة الإيرانية، ارجاف ارجاف، الحوثي بيكذب عليكم والخميني بيزيفكم وهذا يريد لكم التخلف والاستعمار والمرض والفقر ويا ايها الشعب الايراني،
2: حرب نفسيه.
1: فبلغ الامام الخميني رضوان الله عليه ان به ناس بيتاثروا بهذا الدعايه وبيصدقوا، فجمع الحشود والجماهير ملايين وطلعت كلمه قال لهم هذه الاذاعات تبع من؟ تصيح الجماهير تبع أمريكا وناطقة باللغة فارسية وكذا. قالوا منهم أمريكا وكذا، أليسوا أعداءكم؟ قالوا بالي سامنا نعم وكذا. قال إذن لا تصدقوهم، شي عقل شي جنان، حد يصدق عدوه؟ حد يصدق عدوه؟
2: حد يصدق المرتزقة وقناة الجزيرة؟
1: ما بيستحوش.
2: حد يصدق اللفالف والبلاوي؟ و بنقول لكم اجتمعوا وقال لهم نتنياهو سموها فجر اليمن وضلع العليمي يعلم بها، ويوم ثاني رجال ربي في الجباح حق بيته فبهت الذي كفر.
1: آية من آيات الله.
2: وكان نفسه نتنياهو يعلن يوم 7 أكتوبر أن باب المندب رجع إلى الحضن العربي،
1: افتلخ العالم
2: على قولة توم السعودية.
1: الذي بيقول مننا يا أبناء شعبنا أنه الذي حصل في الساحل الغربي من آية الله، لك ما في يوم ليلة حيس والمخاوب باب المندب رجعوده، هذا إلا هي آية من آيات الله. لكن ما يتيش الله آيات المقعين يتفرجوا هذه الآية التي من الله سبحانه وتعالى على المجاهدين وعلى الشعب، جاءت ببطولات بتضحيات بصدق. كم من قرقرة استشهدت في سبيل الله وهم بيحروا حيس والمخاوب باب المندب. ما هوش إنه هكذا قلنا لهم هم هربوا، ما باش عمل وتصنيع وعمليات وقصف وخطط واستهداف وصبر وزحف في الميدان تجاه المناطق المحتلة في الساحل الغربي واستشهاد، وإلى الآن إلى هذه اللحظة ما زال المجاهدون الذين يتقدمون صوب ما تبقى من محافظة تعز تحت احتلال التحشيدات التابعة للسعودية الآن يقدمون تضحيات في هذه الأثناء، منهم من يستشهد، منهم من يجرح، منهم من يعسر، منهم من يدهس بالعربات. الله ما يتيش آيات للمقعين وانفس بكي، الله يتي آيات للشعب الذي يخرج غطوة في المسيرات المليونية، الشعب يتي آياته للشعب الذي ما بيتوانى ولا بيتأخر، الذي بيستجيب لدعوة الحق والجهاد والموقف، للشعب اللي بيتواجد في الميادين ويرفع رايات القضايا المحكة والعادلة كقضية فلسطين وقضية شعبها المظلوم.
2: الشعب الواثق بالله عز وجل ونصره ووعد لعباده المؤمنين الذي لا يتزلزل لا يتزحزح لا يتخاذل لا يتكاسل لا يتوانى لا يمل ولا يكل، حاضر بقوة في الساحات في الميادين في ميادين التعبئة والجهاد في العطاء في البذل في التضحية.
1: والدليل الدليل خطوة ميدان الاختبار غطوة، والله يقول واحد معي غطوة اختبار، هذا اختبارنا غدا، الخروج المليوني هو اختبارنا غدا أمام الله وأمام دماء وأشلاء نساء اليمن وأطفاله، أمام مظلومية اليمن، أمام مجاهدي قواتنا المسلحة في الميدان في كل جبهة من شرق اليمن إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، أمام مجاهدينا في أقسام التصنيع العسكري، أمام الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. غضوا اختبارك يا يمني، يا يمني غضوا اختبار إيمانك، صدقك، ولائك، وطنيتك، انتمائك، نصرتك لدينك، لمقدساتك. غضوا اختبارك أمام كعبة الله المشرفة، غضوا اختبارك أمام روضة رسول الله ومسجده، غضوا اختبارك. يا تخرج يا تجلس، يا تنجح يا ترسب.
4: خروجك إلى الساحات والميادين إذا أرجى ربي في قوتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المبدعة المطورة المجاهدة اللي بيواصل والليل بالنهار وعمليات ما بتوقفش، ما بتتوقفش بفضل من الله.
1: كما قال السيد القائد اليوم، الحرائق لم تتوقف في السعودية جراء العمليات اليمنية، لم تتوقف ولن تتوقف.
4: خروجك إذا رجع ربي أحرقوا السعودية وخلوا الدنيا مدخن بفضل من الله. خروجك يوم الغد الجمعة، يوما الجمعة سيخنق العدو السعودي بإذن الله.
1: ولا تقولوا إلى متى، إلى متى، إلى أن يقول الرسول كما قال الله في القرآن والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني يا رب عونك، يا رب بشرنا. أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهؤلاء يأتي نصر الله، ولا يأتي نصر الله إلا في الظروف الصعبة والحرجة، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى تتاح الفرصة لكل من بيقول لو عب مسيرك قاد من مليوني لا أخرج. هذا قطوة، قطوة يمكن تكون مثل جمعة يوم القيامة، ما عبش بعدها ولا مسيرة، ما بعدها لا نصر وعذاب على مستوى دولي وإقليمي وطني وشخصي لكل واحد يدي لها الله لا عنده، ما يستحقه، ما يستحقه. يبليك في نفسك، في أولادك، في بيتك، يبليك في وظيفتك، في سيارتك، يبليك في أهلك، في أحبتك، يبليك في نظرك، في سمعك، يبليك في صحتك، لأنك تستاهل أن تموت قبل أن تموت، لأنك لا قيمة لحياتك، لا لدينك ولا لشعبك ولا لوطنك، وهو يناديك اخرج، اخرج في مسير مليوني، يخرج الشعب، أنت من الشعب وماشي، هل بتشعر، هل عندك ذرة انتماء لشعبك، لبلدك، لوطنك؟ والله لو المسيرة حق خطوة والمليونية حق خطوة، عاد اخرج ضد شعبنا في المحافظات الجنوبية، ولا ضد هكذا عاني معنا ضد رشاد العليمي لقطع غيار الخونة والمرتزقة والعملاء، وضد التحشيدات التابعة للسعودية، وما يجي ضد السعودية حرم ما أنط، لأنه هكذا حنكون حجمنا القضية وفلتنا، يعني ضيعنا بوصلة العداء. احنا نخرج ضد الصهيوني والسعودي من أجل غزة وفلسطين، ومن أجل مظلوميتنا، من أجل الافتراء علينا ببهتان في ديننا. هذا أعظم مما يقول لك بنتك قاطية في الطريق العوجة، هذا أعظم مما يقول لك مرتك بترتها مع فلان، هذا أعظم مما يقول لك فلان مطعون في رجولته، أعظم أعظم، بيتهمك في إيمانك يا شعبنا اليمني المسلم العزيز، بيتهمك أنك تستهدف الكعبة، تستهدف قبر رسول الله. ما تخرج يا عاراه، يا عيباه، يا شوعتاه، يا ملامتاه.

0: إذا النصر قادم ثقة بالله وبوعده، بوعده ما هو مني هذا ولا من الأستاذ عبد الله الحيفي ولا هو تحليل، أقسم بالله أن نصر الله قادم، والذي بتشوفه مستحيل سيتحقق. ما نعيشه اليوم كان مستحيلا في بدايات العدوان، كنا نظن ان احنا خلاص حيكبرونا عيدفون عيدخلوا يحكمونا ويدسعونا ويهينونا، وان احنا بنحبب اقدام اطراف سعودي.
1: هيهات لهم ذلك. قبل 12 سنة كانت كان القصف السعودي يقلب صنعاء دخان واحد،
0: اليوم القصف اليمني بيقلب الرياض دخان واحد.
1: عاصمة العدو السعودي بفضل من الله. مصالح العدو السعودي الحيوية نار حمراء.
0: قناة الجزيرة هذا قاطعوها، قاطعوها كموقف جهادي لله، موقف وامثالها. قال الله قاتل وأئمة الكفر، هذا إمامة كفار الإعلام. شاشة ولو هي صغيرة أكبر من أكبر جريرة خانت فلسطين، وإعلامها من جزيرة عند السعودي أجيرة صاحبي بستين. كلن يخبر خبيره،
1: كلن يخبر خبيره. قبل الجهاد البصيرة،
0: معركة ذا الحين.
1: شاشة ولو هي صغيرة أكبر من أكبر جريرة خانة فلسطين، وإعلامها من جزيرة عند سعودي أجيرة صاحب بستين. كلن يخبر خبيره، قبل الجهاد البصيرة، معركة ذا الحين.
0: افتح قناة المسيرة واغلق قناة الجزيرة،
1: ما لها شيء.

0: لو سمعتوا في يوم من الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، الله لا يهدي من آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا إيمانا. قناة الجزيرة ينطبق عليها هذا الوصف والنظام القطري. وأنا أقول لكم النظام القطري والنظام الباكستاني والنظام التركي من أجل أنكم مستعدين ومتهيئين وجاهزين وفي تعبئة وجهوزية كاملة، سينزلقون في العدوان على اليمن إلى جانب السعودي. أي عشان لا نقول ها وذكر وتصرحوا عدم بترددوا مفتجعي، لكنهم لأنهم طغى، لأنهم من الذين ظلموا. ويقول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، مش نار آخرة، نار الدنيا، نار العذاب الآلام، نار القتل والجراح والدمار. هؤلاء ظالمون، هذه أنظمة ظالمة عميلة مرتهنة. أرحم الراحمين، أي دهدهم مثل ما دهدها النظام السعودي لا بين أيدينا، نقتص للإسلام والمسلمين كلهم باستثناء النظام الباكستاني. إذا عاد في خير، ما لو كان في خير نوح خلى عمران خان ما حبسه رئيس الوزراء الباكستاني الذي يناصر القضية الفلسطينية وقام ضد، وقف ضد العدوان على اليمن، حبسوا وأسقطوا ودفعوا رئيس وزراء ثاني، فعلوا الدنبوع. إذا سمعتوا قناة الجزيرة في يوم من الأيام وهي تقول، ونستمع الآن إلى كلمة وخطاب تلفزيوني مباشر لسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية حفظه الله، ونفوسنا جميعا هنا العاملين في قناة الجزيرة نفوسنا له الفداء. ننتقل إلى الخطاب. إذا سمعتهم بيقولوا هكذا لا تصدقولهمش، لا تصدقولهمش، لأن الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، بيكلم النبي، بيخاطب النبي، الله بيخاطب النبي في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والله ما كان قصدنا، والله إن إحنا إن خل يضغطوا علينا، أقسم والله يا شعب اليمن إن إحنا كنا معاكم ما بالله، والله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قال الله ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا بدي شهادتين ساع فرعون وبيغرق خلاص الآن وقد عصيت الآن يا قناة الجزيرة بعد 12 سنة. وتخيلوا ما تزال ضدنا، ما تزال تكذب، أما الكذب حق هذا المرحلة أقسم بالله أنه الفجور بعينه. غدا خروج مليوني، لكن ما يتمش الخروج هكذا، ما بالله بموقف من الليلة من ذا الحينة. بعد رسالة نسمعها من زميلنا الإعلامي في قناة المسيرة القرآنية، قناة المسيرة الإعلامي المجاهد البطل الذي وصل إلى شاشة قناة المسيرة من ميادين العزة والبطولة والكرامة مثخنا بجراحة في مثارس الجهاد، حسين فايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وعلى آله. في عجالة سأسرد عدد من النقاط بخصوص قناة الجزيرة والإعلام المضلل، وما يفترض أن نتناوله في الإعلام الوطني، وما يفترض أن يتناوله الجميع، خصوصا في هذه الوضعية التي نخوض فيها حربا شرسة مع دول العدوان ومكينتها الإعلامية. أولا وعلى عجالة، في عدد من النقاط السردية أو الرواية، من المعروف بأن قناة الجزيرة ومكينة الإعلامية التابعة للعدوان تعتمد على سردية ذات بعد مناطقي وذات بعد طائفي أيديولوجي، يعني طوال الفترة الماضية تحاول إذكاء هذه النغمة الطائفية سواء في تعز أو في بعض المناطق التي في الساحل الغربي أو حتى في مأرب. وهذه الأسطوانة المشروخة هو جزء من المشروع الأمريكي التي بدأت به الجزيرة وكانت العمود الفقري فيه في الناحية الإعلامية منذ العام 2011 في تغطيتها لجماعات التكفيرية ودعمها لهم. اليوم يحاولون استنساخ المشروع التكفيري والغطاء الإعلامي الذي قدموه في سوريا، معتقدين بأن الخطة التي نجحت في سيطرة الجماعات التكفيرية على سوريا ستكون ناجعة وناجحة في اليمن. من الواجب علينا في هذا الصدد أن يكون السردية التي تقدم سردية قوية تعتمد على الشواهد، وهما ظهر اليوم في خطاب السيد في استدعائه لجريمة الصالة الكبرى لتقديم إجرام العدو السعودي وقبحه. تقديم الشواهد يعتمد على إرشيف كبير جدا من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي طوال الفترة الماضية منذ العام 2015 وما قبل 2015. تقديم الشواهد مهم جدا في تذكير الناس بالنظام السعودي سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة. جريمة خاشقجي، الجرائم التي ارتكبتها السعودية في العراق بدعم الجماعة التكفيرية، أكثر من 4000 سيارة مفخخة استهدفتها العراقيين طوال الفترة الماضية. في الجانب الآخر وكنقطة الثانية التضليل، تحاول قناة الجزيرة من خلال مراسليها الذين تعتمد جزء منهم كمحررين سياسيين مثل أحمد الشلفي، المحرر السياسي جزء من منظومة إيديولوجية ذات ارتباطات بتركيا وقطر وبعض الجماعات التكفيرية وبقادة الأصلاح، فالآدمي ينطلق من منطلق إيديولوجي. الجانب التضليلي الذي يعتمد على الإيديولوجية يحتاج إلى الشواهد أيضا يحتاج إلى المواكبة، والمواكبة تحتاج إلى الاطلاع على كل جديد من ناحية الميدان، ولا نحتاج إلى المبالغة ولا نحتاج إلى الكذب ولا نحتاج إلى التهويل ولا نحتاج إلى استعداء الآخرين. اللغة الطائفية والمناطقية التي تحاول دول العدوان تحاول قناة الجزيرة وتحاول القنوات إذكائها في اليمن يجب أن نبتعد عنها بشكل كبير جدا، لأن هذا يخدم المرتزقة ويخدم العدو السعودي ويخدم أمريكا في المقام الأول. أيضا المظلومية، لدينا إرشيف كبير من المظلومية، لا نحتاج للسباب في النقاشات ولا نحتاج للتهويل ولا نحتاج لأي شيء أكثر مما هو موجود في من ناحية المظلومية. الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي من عام 2015 إلى اليوم كبيرة جدا جدا جدا، لو لم يكن إلا الجرائم المرتكبة في الفترة الأخيرة منذ بدء التصعيد ما بعد فترة خفض التصعيد، تقديم هذه الجرائم والاستفادة منها في الفضاء الإلكتروني بشكل كبير جدا سواء في السوشيال ميديا أو حتى في انفوجرافيك أو بأي شكل، تقديم هذه الجرائم يجعل المجتمع الإقليمي والدولي يدرك قبح السعودية. الكثير يرى السعودية، لا تعتقدوا بأنهم كما نحن في اليمن، الكثير يرى السعودية قبلة المسلمين والدولة الحريصة على الإسلام، ليس الجميع كما اليمنيين يعرفون النظام السعودي. حاجة الناس في أن تقدم هذا في الفضاء الإلكتروني، والجميع يملك التلفونات ويملك القدرة على أن يوصل الرسالة بكل اللغات، وهذا الأمر مشروع وقادرون كل أبناء الشعب على أن يكونوا جزء من هذه المعركة. القول السديد، من الحكمة ومن المنطق ومن العقل ألا نستعد الآخرين. التنطط وخطورة التنطط في المواقف السياسية كارثي كارثي. الإمام زين العابدين في شرحه وفي كلامه عن العلم، وألا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر. القدر الكافي من التعاطي مع المواضيع بالقدر الذي يكون في خطاب السيد يكفي. يعني رأينا اليوم تركيز السيد على قطر وعلى الجزيرة، تحاشى الحديث عن باكستان وتركيا ليس عايزا، وإنما لأن المطلوب هو هذا القدر. فالتصريحات النارية والاستعداء الآخرين ومهاجمة باكستان وتركيا والتكلم عن باكستان وتركيا لا يجب أن يكون، يكونوا الناس مواكبين لما قدمها السيد فقط لا أكثر ولا أقل. ولنا تجارب كبيرة، عندما يكون هناك اجتهادات تأتي النكزات، عندما يكون هناك التزام حرفي خصوصا في المجال الإعلامي، الكلمة السلاح ذو حدين. رأينا في الأيام الماضية كيف يعني وقع نكسة للمرتزقة والدول العدوان بسبب كذبة، تقدموا في ذباب، دخلوا إلى قاعدة الذباب ودخلوا إلى الشريط الساحلي وانجروا بكذبة تابعة للإعلام التابع لما يسمى الشرعية بسيطرة معلم المخاف، فكانت انتكاسة كبيرة جدا. لا نحتاج للبطولات التي لا أساس لها، لا نحتاج للانتصارات التي لم يعلن عنها رسميا، لا نحتاج للحديث عن أشياء لم تكشف. هذه الأمور كلها ارتداداتها سلبية جدا جدا جدا. الشيء الرابع أو الخامس، استذكار الشهداء. هناك قصص وأشخاص كانوا يعيشون بيننا ومواضيع كثيرة جدا لهؤلاء الشهداء، ومواقف وموروث فيديوهات وكتب وأشياء كثيرة لأغلب الشهداء يفترض أن تكون محل اطلاع ونشر في السوشيال ميديا وفي الفضاء الإلكتروني، وإحنا والجميع قادر على إيصال هذا الأمر، خصوصا وأننا في الفترة القادمة مقبلون على الذكرى السنوية للشهيد، ويعني أنهر من دماء الشهداء لا زالت في الميدان. أيضا هناك وثائقيات بإمكان الجميع الاستفادة منها والاطلاع عليها ونشرها، والآن أصبح التلفون هو الوسيلة الإعلامية الأولى، أهم وسائل الإعلامية الكبرى، أهم من الجزيرة وأهم من كل شبكات الإعلام. المواكبة في تفنيد الأكاذيب، أنت أعلامي من المكان الذي أنت فيه، بإمكانك من خلال فيديو أن تقلب الطاولة، يعني فيديو واحد من قاعدة الذباب يغير واقع المعركة كلها ويفند الجزيرة وCNN وBBC وكل القنوات. متى ما امتلك الإنسان الوعي التلفون هذا قادر على أنه يوصل رسالة بشكل كبير جدا، ورأينا أنظمة بكلها تم استعادتها عن طريق تلفون. أردوغان أفشل انقلاب بتلفون ومخطط كامل لإسقاط النظام. فالوعي بأهمية الصورة والكلمة والتوثيق تجعل من هذا التلفون سلاح فعال جدا أينما كنت، مع الاحتفاظ بقضية أن يكون الأمر منظم. لا يجب أن كل ما يعرف يقال، يعني ما لم تتعاطى معه الوسائل الإعلام الرسمية أو لم يقدمه الإعلام الرسمي أو لم يتعاطى معه، من الحكمة أن لا يتعاطى الإنسان معه. وليس عيبا أن يكون الإنسان دقيق وأن يقول حتى فيما لا يجب أن يقال لا أعرف، مدري خلقها الله لهذا الأمور. ختاما،
2: القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله، سخر للحق واحذر رومه النفس وهواها، وان عرفت من تكفره فتركها واحذر تشله، البشر واجب عليها تتقي الله في حقها.

0: إذن هو أقوى وأحلى ختام من زميلنا الإعلامي المجاهد في قناة المسيرة حسين فايع. القلم سيف ملكته، احذر التضليل يا شعبنا، وقد قلنا بل وقد قال السيد القائد ما فيه الكفاية وزيادة عن دور هذا الإعلام. ونحن اليوم في جبهتنا الإذاعية في هذا الارتباط بين إذاعة سام وإذاعة برق اف ام وإذاعة الاقتصادية وإذاعة صوت الثورة وإذاعة وطن وإذاعة غزة، نجدد العهد بالمضي مع الصادقين مع المؤمنين مع الواقفين في مواجهة المشروع الصهيوني أمريكي، المشروع الصهيوني أمريكي القطري. ونبشر بأن هذا الارتباط في هذه الليلة إنما هو إذان وتدشين قريب بإذن الله سبحانه وتعالى للمرحلة الثانية من مراحل الارتباط الإذاعي التعبوي في قادم الأيام القريبة بإذن الله عبر أثير الإذاعات الوطنية الرسمية والخاصة جميعها بلا استثناء، في مرحلة ثانية أقوى وأمضى وأعتى تحت شعار ولا تهنوا في ابتغاء القوم. غدا مسيرات مليونية، وقد استشعر كل منا مسؤوليته وسيبلغ الآخرين بعظم المسؤولية بأهمية الرسالة في هذا الخروج بوجوبها، بمعنى أنها إسناد ورفد لقواتنا المسلحة ومجاهدينا في اليمن وفلسطين، أنها مؤازرة تستنجز النصر والبشائر من الله ورجاله، لكن الخروج بلا مقدمات كالانتصار بلا ثبات. مقدمات خروجنا المليوني غدا هو تجديد العهد لسائر أجسام تصنيعنا العسكري في القوات المسلحة اليمنية بأننا على العهد نبذل ما نستطيع وما يمكن ولو من قوتنا وقوت أطفالنا ونسائنا لنشارككم هذا الفعل العسكري الجهادي الذي ننتصر به لمظلوميتنا ومظلومية الإسلام والمسلمين باستهداف قرن الشيطان النجدي السعودي. والله يا قواتنا المسلحة ويا أجسام تصنيعها، إن العين لتدمع ونحن نشاهد ما تصنعونه بهذا العدو، ما تجرعونه من ضربات محمدية حيدرية علوية قرآنية على طول وعرض جغرافيا المملكة النجدية التي تحتل مكة والمدينة، وتتهمنا وتفتري علينا ببهتان استهدافهما. إنا والله معكم مجاهدون يا قواتنا المسلحة ويا أجسام تصنيعها، إنا والله لا نراكم ولا نرى إعلامنا الحربي اليمني إلا سمعنا وبصرنا، وإنا والله باذلون، إنا والله مستمرون في مؤازرتكم في الميدان بقوافل الرجال وفي عواصم العدوان بقوافل المال، وها هي قوافل المنفقين ومساهماتهم في حملة الإنفاق الشعبية مستمرة وإليكم يا قواتنا المسلحة يا أجسام تصنيعها، ووثق يا إعلامنا الحربي ما وصل من الخميس الماضي حتى يومنا هذا الخميس في حملة الإنفاق الشعبية. حي على خير اليمن،
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن،
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ما وصلنا من الخميس الماضي وحتى هذا الخميس، وما زال يصل حتى هذه اللحظة. للقوة الصاروخية 1000 ريال على نية السيد القائد بأن الله يحفظه ويرعاه، من يوسف يحيى الجديري، عبد الجبار قائد حسن العقبي 2000 ريال، يحيى أحسن أحسن محسن عامر 500 ريال، يحيى عبد الله أحمد الهادي 3000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والبحرية والجوية 5000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، أمط الظافر عبد الله علي أحمد أبو طالب 5000 ريال، للصاروخية أبو الكرار القرعي 1000 ريال، فارس عبد الملك عبد الجليل الديلمي 5000 ريال، من بيت إسحاق للمسير والقوة الصاروخية عبر أبو هاشم 105000 ريال، الذي رقمها الأخير 4263000 ريال، محمد عبد الله علي زبارة 400 ريال، محمد أحمد جابر صلاح 2000 ريال، للصاروخية والمسير 5000 ريال، عمر خالد الزنداني ويا محب النبي صلي عليه وعلى آله 200 ريال، أم الزهراء المرتضى 7000 ريال.

طفل إلياس خالد الزنداني 100 ريال، هيفاء يحيى صلاح الدين 10,000 ريال، بنية المجاهدين في كل الجبهات والميادين، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 5,000 ريال، ياسين عبد الرحيم يحيى إبراهيم حابس 100 ريال، عبد الله محمد البشيري 500 ريال، إنفاق في سبيل الله بدون ذكر الاسم 2,000 ريال، محمد أمين فار عبد الله الخدري 100 ريال، أسلم عامر غازي أحمد الشافعي 500 ريال، مجموعة من الحروف 5,000 ريال، محمد عبد الله عبد الله صالح زيدان 150 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، أسلم عامر غازي أحمد الشافعي 100 ريال، علانية راعيها 13,950 ريال، عبد الرحمن مناجي مهدي علي مرشد 1,000 ريال، واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، مجموعة من الحروف إن الله يثبت، بنية إن الله يثبتنا وينصر المجاهدين 3,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، سلطان عمر فرج المنصوري بنية التوفيق والسداد والنجاح 5,000 ريال، شريف ضيف الله عيضة زايد للصاروخية والمسير والدفاع الجوي في سبيل الله 1,500 ريال، كهلان دياب منصور ردمان 500 ريال، انفاق في سبيل الله أسأل من الله القبول والتوفيق والثبات وإلى نية والديه وأخته وزوجته وأولاده والعافية للزميل الشيخ عاطف 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف للتصنيع الحربي 1,000 ريال، للمسارات الخمس من إبراهيم خالد حسين العقيدة ووالدته 3,000 ريال، إسماعيل أحمد شرف الدين شرف الدين 5,000 ريال، بدر عبدو محسن غانم الحمادي للصاروخية 1,000 ريال، نجيب محفوظ أحمد القيم للصاروخية والمسير 500 ريال، محمد عبد الله محمد المطري 2,000 ريال، محمد عبد الله محمد المطري مرة أخرى 3,000 ريال، من الأولاد جيداء ويحيى وإسماعيل المطري 5,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، أحمد علي حسن المشرقي 1,000 ريال، إياد محمد عبد الله ناصر جعمان وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 1,000 ريال، إنفاقا في سبيل الله باسم مدارس الكوثر 4,000 ريال، صبورة أحمد أحمد الماخذي 1,500 ريال، محمد أحمد محمد رسام 3,000 ريال، لانية العلم القائم والمجاهدين الأبطال للمرة الثانية 1,500 ريال، بنية إن الله يحفظ السيد عبد الملك ويأيد بالنصر والتمكين والفتح المبين وينصر المجاهدين في كل الجبهات ويحفظهم 5,000 ريال، مجموعة من الحروف 13,000 ريال، وليد أحمد أحمد يحيى السراجي 2,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 500 ريال، إنفاق من مجموعة أصحاب 9,000 ريال، محمد عبد الإله محمد المنصور 5,000 ريال، مجموعة من الحروف للمسير 500 ريال، رضوان خالد أحمد زايد 500 ريال، إبراهيم عبد الرحمن عباس المنصور 5,000 ريال، منير محمد يحيى الويناني عنه وعن أهل البيت 3,000 ريال، وليد عبد الله أحمد الناشري 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، أصيل علي عبد الله حسن الدغاري إنفاقا في سبيل الله للجهات الخمس 500 ريال، بشير محمد أحمد الخولاني 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، رقية علي محمد المهدي 1,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 5,000 ريال، عبد الحكيم عباس عبد العزيز المتوكل 3,000 ريال، عمار محسن حزام مقبل القحوم 2,000 ريال، أيمن عباس يحيى قاسم الماخذي 300 ريال، بدون اسم دعاء لأبي المتوفي 500 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، أحمد السراجي 250 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، هشام مطهر محمد الضلعي 1,000 ريال، محمد يحيى علي السراجي.

بنية أن الله يحفظ المجاهدين وينصرهم ويحفظ القائد العلم براء العقيدة 2500 ريال، أبو بكر محمد علي العماري للصاروخية 1000 ريال، علي أحمد هادي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، هاي الغايب يحيى واصل ضيف واصل 5000 ريال، عبد الناصر سنان سعد حسين الرمادي 5000 ريال، نزار محمد علي السواري للصاروخية 8000 ريال، يوسف حسن بختان زوجم الحباجري 200 ريال، الطيب محمد يحيى محمد الهلاني 2000 ريال، سليم محمد حزام الصراري 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والجوية والبحرية والبرية 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مصطفى سلطان عبد الفتاح النجار 3000 ريال، يحيى عبد الله يحيى سرور قرضة الله 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عرفات حزام حسن غانم الحيمي 200 ريال، مران عبدو حزام حسن المراني 2500 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، أحمد حسين أحمد صالح القوبري 100000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل أنا حري، دام الله السرور، حفظكم الله ورعاكم يا أشرف الناس وخيرة الرجال وخيرة المؤمنين وتاج رأس الموحدين، أخوكم جراح 1000 ريال، ودام الله سرورك يا جراح وكل عريس. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير، اللهم تقبل 208 ريال، محمد عبد الولي محمد الوادعي للصاروخية والطيران المسير 10000 ريال، محمد أحمد عبد الله حمود العياني 200 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، يوسف محمد غالب حسين الحسني للصاروخية 600 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، إبراهيم صالح سالم يحيى عزان 2000 ريال، عبد الحفيظ يحيى محسن عامر 3000 ريال، علي محمد علي قاسم حورية 2000 ريال، مروان علي عبد العزيز فاضل الجنيد 20000 ريال، قصي حمدي محمد حسين بعثر 2000 ريال، الذي رقمها الأخير 46 2000 ريال، أيمن عباس يحيى قاسم الماخذي 850 ريال، محمد شرف عبد الله يحيى المجش 200 ريال، بدون ذكر الاسم 100000 ريال للصاروخية من علي ويحيى الأمير ومريم وهاشم خالد الأمير 1000 ريال. وفي العاجل فلايت رادار إلغاء 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي بالرياض الخميس، فلايت رادار إلغاء 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي بالرياض الخميس، فضل من الله ثمرة انفاقكم، حي على خير اليمن.

نبيلة يحيى محمد الكحلاني 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عبد الله حسين عبد الله حسين الجرشان 200 ريال، عصام عبد ناجي محسن الفرنسي للصاروخية 7000 ريال، عبد السلام ناصر حسين محمد الهدوي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، سحر الغرباني 5000 ريال، علي محمد يحيى المحفدي 1200 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير والقوة الصاروخية 500 × 500 الإجمالي 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية وسلاح الجو المسير 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والدعم العسكري حملة إنفاق 3000 ريال، طلال صالح علي مسعد عطيف إنه لجهاد نصر أو استشهاد 500 ريال، محمد يحيى علي المعافى 4000 ريال، عبد الحميد محمد أحمد سعيد الفقيم 200 ريال، محمد صالح محمد العماد للصاروخية

0: الشيخية 200 ريال، عسكر عبد الله أحمد حسن القلاطي 100 ريال، الذي رقمها الأخير 464 2000 ريال، هانيا الهياشي وجميل الجباحي 1200 ريال. عاجل عاجل، مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاجل، مركز تنسيق العمليات الإنسانية، نحذر شركات الطيران من مخاطر الملاحة في الأجواء السعودية في العاجل، مركز تنسيق العمليات الإنسانية، نحذر شركات الطيران من مخاطر الملاحة في الأجواء السعودية. ثمرة انفاقكم يا مؤمنين يا ثابتين، يا شعب العطاء، يا شعب البذل، يا شعب التضحية، يا شعب الوفاء، يا شعب الحضور المشرف في ميادين وساحات الخروج المليوني. حي على خير اليمن.
1: مستمرون في إعلان ما وصل من مبالغ الإنفاق ومساهمات المنفقين ضمن المرحلة 13 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، تحت الشعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، عبر أثير الإذاعات ومع رجال الله ومع المجاهد،
2: مع

0: قوة النهار. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، يوسف صالح يحيى أحمد السرحي 1000 ريال، بشير حمود محمد عفاربة 100 ريال، أيمن عباس يحيى جاسم الماخدي 2000 ريال. عاجل عاجل، مركز تنسيق العمليات الإنسانية، مركز تنسيق العمليات الإنسانية، الأجواء السعودية، الأجواء السعودية، مسرح لعمليات القوات الصاروخية اليمنية باستثناء مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار. يا قوة الله،
1: عاجل عاجل في هذه الأثناء، مطار عدن الدولي في هذه الأثناء، مطار عدن المحتلة الدولي، شهود عيان، حالة من الهلع والارتباك في صفوف الضباط والجنود السعوديين داخل مقرهم بمطار عدن.
0: ما جاب أبدتم.
1: شهود عيان، حالة من الهلع والارتباك في صفوف الضباط والجنود السعوديين داخل مقرهم بمطار عدن، والحديث عن احتمال إلغاء رحلات جوية إلى مطار عدن. عاجل، شهود عيان، شهود عيان، حاليا ما يقارب 60 ضابطا وجنديا سعوديا في حالة هلع وارتباك بمقرهم في مطار عدن.
0: احنا بنستهدف مطار الرياض.
1: وتوقعات باستعدادهم للهروب.
0: احنا بنستهدف مطار الرياض، ما معاهم ما جاب ابدتم.
2: ولا بنستهدف اي محافظة يمنية، جنوبية، شمالية، وسطى، شرقية، غربية، فقط كما اكد السيد القائد، وفقط كما اكدت القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها العميد يحيى سريع، سنستهدف التحشيدات التابعة للسعودية حيثما وجدت، حيثما وجدت، سنستهدف التحشيدات السعودية والتابعة للسعودية حيثما وجدت، في رأس العارة في لحج، في مطار عدن، وقد حذرهم متحدث القوات المسلحة اليمنية والقوات المسلحة يوم أمس بعد تنفيذ عملية صاروخية استهدفت التحشيدات التابعة للسعودية والضباط السعوديين والجنود السعوديين، جنود ضباط الاحتلال في مقرهم في معسكر بدر جوار مطار عدن، وحذر من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية ضد القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني والجمهورية اليمنية. عن لاحق الأمريكي والبريطاني والسعودي وتحشيداتهم حيثما وجدوا، في سقطرة، في مهرة، في حضرموت، في لحج، في عدن، ولكننا لا نستهدف أبناء المحافظات الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية ولا الغربية ولا الوسطى، لأنهم أبناء شعبنا وهذه المعركة من أجله.
0: احنا بنستهدف السعودي ومن إليه، يكون طويل، قصير، عريض، أزرق، أشقر،
2: ضاغط، فساح، احنا بنستهدف السعودي وتحشيداته. وبطبيعة الحال استهدافنا للسعودي هو استهداف للصهيوني والأمريكي. نتنياهو، ها قلت لي سماها فجر اليمن
0: يا درر،
2: فجر اليمن يا درر، فجر اليمن يا درر.
0: وكان يشي يعلن انه باب المندب يوم 7 أكتوبر، خلاص رجع للحضن العربي.
2: يا جيش مثل البعر،
0: فجر اليمن
2: يا درر، يا هرر، فجر اليمن يا هرر،
0: فجر اليمن
2: الجيش الحكومي قالوا، ها
0: يا روح من يهواك،
2: ما فجر اليمن يا
0: روح
2: يا هرر، يا جيش مثل البعر،
0: ايوه ان الهاجزي يضلع ذا الحين
2: كما اتى واندحر. قرقرا مبالغ الانفقت والسخافه.
0: الاجواء السعوديه مسرح لعمليات قواتنا الصاروخيه اليمنيه باستثناء مكه والمدينه حتى انتهاء العدوان والحصار. كلام الملوك ملوك الكلام،
2: والوصل قادم وقريب باذن الله.
0: ثمرت انفاقكم يا شعب العطاء والبذل والتضحيه.
1: حي على خير اليمن.
3: بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عادل علي احمد الداعري 1000 ريال، يوسف صالح يحيى احمد السرحي 1000 ريال، بشير حمود محمد عثاربة 100 ريال، ايمن عباس يحيى قاسم الماخذي 2000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، حوري عبد الله محمد الوصابي 200 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 150 ريال، سامي عبد الرحمن علي أبو طالب إنفاق في سبيل الله القوى الصاروخية 700 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 5000 ريال، عبد الغني عبد الوهاب محمد الرماح 5000 ريال، أحلام محمد محمد علي النمراني 500 ريال، نايف ظافر علم غيثان عطيف 200 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، من الجريح المقعد أبو محمد سعيد، لانية الدفاع الجوي 300 ريال، إبراهيم حسين أحمد جلاعم 500 ريال، قايد المروحي 2000 ريال، محمد يحيى حسين محمد قحطة 200 ريال، أسامة علي عبد الله زايد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 2000 ريال، يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري للصاروخية 500 ريال، خليل حميد أحمد طامش 5000 ريال، علي عبد الله محمد الفصيح 500 ريال، مجموعة من الحروف 2300 ريال، أمين عبد الكريم حسين الشامي 1000 ريال، زياد عزيز هادي العشبي 1000 ريال، طه 8200 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 856 ريال، عمار علي محمد القاضي 1000 ريال، عبد الرزاق محمد يحيى المهدي 5000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 250 ريال، ناصر محمد صلاح ناصر البطيري 500 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال إنفاق في سبيل الله ودعم القوات المسلحة اليمنية، علي عبد الله محمد أحمد السواري للصاروخية 1000 ريال، نصر الله يوسف علي أحمد الهاشمي 200 ريال، صالح أحمد محمد عبد الله الهزمي 100 ريال، حسن عبد الله المطري 3000 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، مجموعة من الحروف 250 ريال، محمد إبراهيم قايد عوض مجود 2500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 200 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، للصاروخية والطيران المسير 1000 ريال، مجموعة من الأرقام الذي رقمها الأخير 642 10000 ريال، عبد القوي مقبل ناصر الصارم 300 ريال، أحمد سعد عبد الله الصارم 700 ريال، عسكر عبد الله أحمد حسن القلاطي 200 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، عبد الله محمد باوزير 1000 ريال، أحمد علي محمد حمود عنكمة 100 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، محمد أحسن عطية قامس 1000 ريال، يحيى خالد عبد الله معيض العوبلي 250 ريال، خالد حسن عيضة العنتري 1000 ريال، حمود حسين حمود أحمد الشبيلي 5000 ريال، علي أحمد المدني 450 ريال، رضوان عبد الله أحمد محمد المحيى إنفاق للإنتاج 5000 ريال، بدون ذكر الاسم 2000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، بدون ذكر الاسم للصاروخية 1600 ريال، نبيل إسماعيل محمد الذرة 1000 ريال، ساجدة حمود عبد الله حسين مصلح 200 ريال، خالد عبد الرحمن يحيى قاسم الجنيد 1000 ريال، زيد يحيى علي الزبيدي 2000 ريال، محمد علي يحيى محمد المطاع 3000 ريال، هاشم أحمد لطف الديلمي للصاروخية والمسير 500 ريال، يحيى محمد علي مقبل الجمال 1000 ريال، عمر زياد عبد الله يحيى القبيع 53 ريال، خولان صالح علي مصلح 2000 ريال، محمد علي الخبش للصاروخية 1000 ريال، أحمد علي محمد علي الذهب 1000 ريال، وجمعة مباركة رجال الله في الميدان من أحمد ومالك علي هاشم المؤيد في سبيل الله 2000 ريال، مصلح علي الوشاح 1000 ريال، محمد عبد الله أحمد الطل، نسأل الله أن يحفظ المجاهدين وأن ينصرهم يا الله. 5000 ريال يحيى عبد الله أحمد المطري 2000 ريال، نزار عقيل محمد القاسمي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجدي حسن أحمد مفرح غثوان 1000 ريال، عبد الله شرف الدين فضائل للصاروخية والطيران المسير 500 ريال، عيسى علي ناجي محمد هيلة 1000 ريال، ابتسام محمد عبد الكريم شرف الدين 1000 ريال، صادق علي محمد اسماعيل العماري 260 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مروان اسماعيل امين القليصي 1000 ريال، اقبال عباس المؤيد لله وروح النبي وآله 2000 ريال، مجموعة من الحروف 280 ريال، شرف الناشري انفاق من زوجته 850 ريال، دون ذكر الاسم 500 ريال، القاسم محمد يحيى المرتضى 1000 ريال، عبد العزيز عبد القدوس عثمان الوزير يا سيدي ذخر صاروخك بدمي 1000 ريال. أمانة عليك يا أخي محمد، قل للمجاهدين يدعوا لي إن الله يتقبلني ويغفر لي ويختم عمري المنفق، وهو راضي علي بالشهادة في سبيله، خليهم يدعوا لنا إن الباري يوفقنا نصنع تغيير في الواقع ونصلحه بإذن الله ونصلحه. 500 ريال، سنان عبد الله علي المقداد 1000 ريال، محمد عبد الولي محمد الوادعي 1000 ريال، علي عبد الرحمن هاشم العلكي 300 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، أمة الرزاق عباس زيد الديلمي للصاروخية 10000 ريال، نصر علي مرعي الخضير 1000 ريال، أم الشهيد وليد محمد لطف القديمي 3000 ريال، زيد علي حسين حاج ظافر 1000 ريال، أم الشهيد وليد محمد لطف القديمي رضوان الله عليه وكل الشهداء 3000 ريال، زيد علي حسين حاج ظافر 1000 ريال، من حصالة ردينا وزين العابدين علي السماء 3000 ريال، مجموعة من الحروف 400 ريال، نزار عقيل محمد القاسمي 500 ريال، عبد العزيز علي هادي عطل الربوع 100 ريال، أسامة ناصر علي يحيى المسوري 200 ريال، مجموعة من الحروف 60 ريال، عبد العزيز عبد الله إسماعيل المهدي 1000 ريال، هاشم زيد عبد الرحمن يحيى الغفاري 5000 ريال، بنية الشفاء دعواتكم، شفى الله كل مريض مرضانا ومرضاكم وكل مريض يا الله، ومن صلى على محمد وآل محمد، بنية الشفاء دعواتكم 750 ريال، بنية أن الله يشفي إبراهيم الورد يا الله وكل مريض يا الله، عبد الرزاق محمد صالح جهلان 600 ريال، مجموعة من الحروف 11000 ريال، الذي رقمها الأخير 040 5000 ريال، عائلة الشهيد محمد أحمد الكبسي 5000 ريال، محمد حسين أحمد العزي 200 ريال، حمزة عبد اللطيف محمد حسين الديلمي للثلاث الجهات 2000 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي 2000 ريال، محمد مطهر محمد أحمد السراجي 5500 ريال، من جبهة الحصالة من بتول إسماعيل 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 350 ريال، 8 8 4 2000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 900 ريال، سمير أحمد علي المنصوري 1000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والبحرية 7000 ريال، سليمان أحمد علي الحرازي الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 6000 ريال، السبت تاريخ 13، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 6000 ريال، محمد حسين يحيى درهم قعشان 1000 ريال الذي رقمها الأخير 9 8 8 1000 ريال، لؤي أحمد علي حسن العلكي 180 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، وائل هاشم عبد الرحمن الحملي 2000 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 1000 ريال، عمار حسن خليل عطالله 1000 ريال، للقوة الصاروخية من محمد وآلاء الكبسي 15000 ريال، للجهات الخمس فالقليل أفضل من لا شيء 150 ريال، مجموعة من الحروف 300 ريال، من مجاهد في سبيل الله دعما وإنفاقا وإسنادا في سبيل الله، للجهات الست ثوابها وأجرها إلى نية المرحوم والده وجميع المجاهدين 7000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، الذي رقمها الأخير 172 400 ريال، بنية الشفاء للزميل والأخ العزيز شفاه الله وعافاه الأستاذ المجاهد إبراهيم يحيى قاسم الورد شفاه الله وعافاه وكل مريض يا الله 1000 ريال، بنية الشفاء لمحمد سهيل 1000 ريال، بنية أن الله يحلل عقدة من لسانها 1000 ريال، يا الله تقبل، مجموعة من الحروف 300 ريال، أحمد سعد عبد الله الصارم 500 ريال، عبد القوي مقبل ناصر الصارم 300 ريال، علي عبد الله صالح علي الصارم 1000 ريال، عادل علي أحمد الداعري 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، عبد الرحمن علي عبد الله الأخفش 2000 ريال، سليم حسين علي علي عسكر 200 ريال، مجموعة من الحروف 198 ريال، مجموعة من الحروف 300 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1050 ريال، سيف محمد علي السودي 500 ريال، الذي رقمها الأخير 850 5000 ريال، إبراهيم أحمد محمد شرف الدين 100 ريال، فاعلة واجب 7000 ريال، فاطمة المروني 5000 ريال، فاعلة واجب 1000 ريال، دون ذكر الاسم 37000 ريال. انفاق للمسير الحروف مفككة، انفاق للمسير الحروف مفككة 5000 ريال. سبحان الله العظيم، من الهمني ولا كنت أقول مجموعة من الحروف. انفاق للمسير مجموعة من الحروف المفككة 5000 ريال، ماجد عبد الله علي محسن الدولة 2000 ريال، يحيى عبد الله أحمد الهادي 5000 ريال، فهمي محمد عبد محمد الجلال للصاروخية 100 ريال، وللطيران المسير فهمي الجلال 100 ريال، فهمي محمد عبد محمد الجلال 100 ريال للبحرية، و100 ريال للطيران المسير، و100 ريال للقوة الصاروخية فهمي محمد عبدو محمد الجلال، و100 ريال للجوية، يا الله تقبل. لا روح المرحومة أم الإحسان بلقيس محمد مطهر الكحلاني للقوة الصاروخية والطيران المسير 45000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله الله يتقبل 300 ريال، فايز فايد علي الصباري 1000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، طه أحمد يحيى أحمد الغرباني 3000 ريال، محمد عبد الله محمد الشرفي للطيران المسير 1000 ريال، إبراهيم مقبل مغثي مقبل جياش للصاروخية 2000 ريال، مجموعة من الحروف 3500 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، صبورة أحمد أحمد الماخذي 1000 ريال، عادل صالح محمد علي عبدو 2500 ريال، يحيى يحيى سعيد الزيدي 1900 ريال، يحيى يحيى سعيد الزيدي مرة أخرى 3900 ريال، عبد العظيم خالد قاسم غيثان عطيف 1000 ريال، بدر محمد صالح صالح الصوفي 200 ريال، الحمد لله الذي سهل لنا الجهاد في سبيله والله هو الغني الحميد 500 ريال، الله ينصركم ويثبت أقدامكم، دعواتنا لكم ما تفارق قلوبنا، دعواتكم لنا باذل المستمدين يا الله وكل المجاهدين 2000 ريال، كريمة محمد علي المطاع 2000 ريال، من جيداء عبد اللطيف السراجي 500 ريال، محمد عبد اللطيف السراجي 500 ريال، براء عبد اللطيف السراجي 500 ريال، الإجمالي 1500 ريال، للجهات الست بنية الشفاء لجيدة ومحمد وبراءة، إن الله يحفظ سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي والنصر للمجاهدين يا الله تقبل، محمد عبد الله عبد الله صالح زيدان 150 ريال، زكريا فهد أحمد الخاشة دعم القوى الصاروخية 1000 ريال، زينب خالد عبد الله الجرمل 500 ريال، أحمد عبد الله حسين حسين رسام 1000 ريال، عبد الواحد حسين حسين حسين هاشم 500 ريال، مجموعة من الحروف 300 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشاولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 694 ريال دون ذكر الاسم 2000 ريال. رزق عبد صالح عبد المشرع نصرة للمجاهدين وشفاء للجرحى والرحمة للشهداء يا الله تقبل 500 ريال. حمود محمد شرف يا الله تقبل 4000 ريال. ثلاثة الذي رقمها الأخير 382 ألف ريال. وفاء عبد الله علي محمد السراجي 5000 ريال الذي رقمها الأخير 642 50000 ريال. لؤي أحمد علي حسن العلكي 100 ريال. انفاق لكل القوى يا رب تقبل وبارك واصنع المعجزات لهم فيها وباء 3000 ريال الذي رقمها الأخير 8734 70000 ريال. محمد عبد الولي محمد الوادعي للصاروخية 1000 ريال. الشهيد الخضر كرش 3000 ريال. مجموعة من الحروف 1500 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. إبراهيم عبد الله أحمد ناشر الغمير 500 ريال. مجموعة من الحروف 300 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1900 ريال. في الأخبار العاجلة هدهد الانتصار الصمود والانتصار. العدوان السعودي على العاصمة صنعاء استهدف مصنعا للإسفنج في منطقة شملان غربي العاصمة.
4: السعوديين بيتخيلوا المنجر المدخل المدرسة الطريق الباص كلها صواريخ بالستية.
3: هذا النفسية الفاشل العاجز
4: هذا تأييد الله لنا كريم عظيم. بيبشروا الدنيا صواريخ لا الله. إله إلا الله وما بنفعل خطوة خروج مليوني ما بيقول تعبع عامة جيش جنب الجيش الشعب اليمني والله ما لو ما معنا اليوم هذا لا الجمعة هذا لو ما يخرجي هو ده الجيش اللي بنتحاكى من هو ده احنا الشعب اليمني بكل أقسم لك بالله أنها المسيرات والخروج فيها إن بيفعل فيهم سعصة موسى بيلقف ما يأفكون
0: فضل من الله.
4: الكذب طوال الأسبوع بيطيح في ساعة
0: فضل من
4: يخرج ساعة يقولوا كم ما تينا كم ما فعلنا كم ما كذبنا كم ما قصفنا.
3: سيرتسم باب المندب في كل الساحات والميادين بالخروج الله المليوني الله لشعبنا اليمني العظيم الله.
4: يعني فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
0: فضل من الله.
4: يعني ما هو إلهوف هو المذيع حق الجزيرة ومديرها وقدر ونتنياهو إلهوف يعني محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان إلهوف العليمي والعليمي إلهوف المحرمي والمحرمي له في طارق ويقولون يعني
0: إلا الفندم علي محسن
4: إلا المحسن مع وبي له في نفسه صدق يقولون ما فعلته يعني قلنا غارات يمكن بصخبطه لكن يخرج الشعب اليمني بعد كل هذا الحمل وهذا الإرجاف وبعد ما سكتنا المخاوض وباب المندب وحيس وبعد ما طلعنا المشاهد وإحنا يعني تبتعنا قبال العالم وإحنا بنفعل تلك المشاهد بنفعل بالناس بالأسرى بالأوادم بالأطفال فجعنا الشعب فجعنا ويخرجوا أكثر من كل جمعة أكثر من أي جمعة في تاريخ اليمن. هذا الذي أقتلهم والله أنه الذي أقتلهم غضوة ويرفع معنويات قواتنا المسلحة ويرفع معنوياتنا ويخلي السيد شت حزامه والرئيس المشرط إنه أمر طيبة وخطباء الجمعة غطوة يحنوا ويرعدوا. أقسم بالله ان كل خطيب وكل منبر غطوة في صلاة الجمعة ان مثل مثل مثل مثل ما اقول لك مثل صاروخ بالستي يقوم الدنيا من حوله حجار
0: فرد صوتي
4: لا لا, لا كل الميادين والساحات
0: بإذن الله.
3: مجموعة من الحروف 300 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1900 ريال. مجموعة من الحروف 600 ريال. علي إبراهيم شرف الدين الهادي حملة الإنفاق الشعبية 400 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 1250 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 3000 ريال. حملة الإنفاق في إذاعة سام 10000 ريال. هاشم أحمد لطف الديلمي طيران مسير 200 ريال. حمود علي يحيى إدريس الماخذي 1000 ريال. محمد يحيى عطلة المغربي 5000 ريال. علي عطلة أحمد حترش 4900 ريال. محمد يحيى حسين محمد قحطة 100 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 6000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، حمية أحمد عواض 20000 ريال، حمية أحمد عواض مرة أخرى 5000 ريال، كاتبة العيفري أم الشهداء الأربعة رضوان الله عليهم وكل الشهداء يا الله، كاتبة العيفري أم الشهداء الأربعة 8000 ريال، من الأخت علياء عبد الله للصاروخية 10000 ريال، فاطمة يحيى علي محمود شرف الدين 150 ريال، محمود علي أحسن أحسن 2000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، مجموعة من الحروف لغزة 6000 ريال، للصاروخية والطيران المسير من زوجة الشهيد عبد العليم رضوان الله عليه كل الشهداء 5000 ريال، الحسين علي محمد عبد الله المتوكل 5000 ريال، نصر الله حسن عبد الكريم أحمد العنسي 200 ريال، طه محمد محمد شرف جبارة 3000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، أمين عبد الله محمد المحاجري 2500 ريال، مرة أخرى أمين عبد الله محمد المحاجري 2500 ريال، أم الشهيد رضوان الله عليه وكل الشهداء لسلاح الجو المسير 2000 ريال، مجموعة من الحروف المفككة إنفاق في سبيل الله 15000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، عدي محمد حمود جبير 1000 ريال، 4 حروف للقوة الصاروخية يا الله سدد رميهم 2000 ريال، الذي رقمها الأخير 628 2100 ريال، إبراهيم قايد عوض مجود إنفاق في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية والجوية 5000 ريال، هلال مصلح عبد الله الربادي 500 ريال، مجموعة من الحروف لما تروه مناسب 1000 ريال، نظيرة عبد الله علي أبو طالب 5000 ريال، مجموعة من الحروف 109 ريال، بشرى ناصر علي الصرابي 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال من عاشق الجهاد وعائلته للصاروخية 4000 ريال، أبناء من أبناء مسجد الخير في منطقة غول المراني ظهر حمير، أبناء مسجد الخير في منطقة غول المراني ظهر حمير 20000 ريال، سيف أحمد صالح أحمد عردوم 500 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال، زاهر علي ناصر القشطري 3000 ريال، سبا محمد عبد الله الشوكاني 1000 ريال، سليمان أحمد علي الحرازي، الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 5000 ريال، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 5000 ريال، فاروق صالح محسن عاطف 100 ريال، عبد الله إسماعيل عبد الكريم حسين الأهجري 600 ريال، بشرى أحمد محمد المحاجري 1000 ريال، فهمي محمد عبد الله محمد الجلال للصاروخية 100 ريال، فهمي الجلال للصاروخية 100 ريال، للقوات البحرية 100 ريال، فهمي الجلال للقوات المسيرة اليمنية للمسيرات اليمنية فهمي الجلال 100 ريال، الحمزة إبراهيم عبد الوهاب يحيى الدرة 100 ريال، هشام علي عبد الناصر معصار فخر الدين للصاروخية 1800 ريال، طه إبراهيم عبد الوهاب الدرة للصاروخية 100 ريال، أمة الرحيم هاشم محمد المؤيد 2000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، حسين علي محمد سيف 3000 ريال، الذي رقمها الأخير 281 قبلها 4 6 5000 ريال، فواز عبد الله أحمد الطل 5000 ريال، للصاروخية 2500 ريال، للقوة البحرية 2500 ريال، باسم فاعل خير الإجمالي 5000 ريال، رضوان خالد أحمد زايد 1000 ريال، أبو صالح الشاوش لاروح سيدي هاشم الغماري، أبو صالح الشاوش لاروح سيدي هاشم الغماري للجهات الست 2000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، من والدة الشهيد طه أحمد يوسف المؤيد رضوان الله عليه كل الشهداء 1000 ريال، هاشم إبراهيم يحيى إبراهيم 5000 ريال، وإن جندنا لهم الغالبون 5000 ريال، إسماعيل حسن إسماعيل المؤيد المداني 1000 ريال، علي دحان أحمد الشعابي 10000 ريال، سليم حسين علي علي عسكر 200 ريال، زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 1000 ريال، عبد الله محمد عبد الله علي الحجازي 1500 ريال، مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 5000 ريال، شيخ مشيخ اليمن 200 ريال، خالد أحمد عبد السلام للصاروخية بنية النصر المؤزر بحول الله وقوته 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، يحيى محمد علي مقبل الجمال 1000 ريال، حسين علي علي أحمد 600 ريال، وليد أحمد أحمد يحيى سراجي 4000 ريال، نسيم عبد الحميد يحيى الهادي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف المفككة إنفاق 30000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، نبيلة يحيى محمد الكحلاني 10000 ريال، أمل أحمد عبد الرحمن المروني 500 ريال، معاذ بكيل الرضي صالح الرضي 27500 ريال، حسين غالب فارس حسين العزي 10000 ريال، عيسى حسين محمد علي غالب إنفاق إنفاق اضرب مواجعهم ولا ترحم 100 ريال،
4: اضرب مواجعهم ولا الزامن. ترحم.
0: شكرا على هذه الإضافة.
3: في الخبر العاجل، العدوان السعودي استهدف مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في الجمنة شمالي العاصمة صنعاء.
4: والله انه معروف الهنجر هذا الذي يعني على الخط العام، على الخط العام يعني لما انت خاطي في خط المطار بعد الداخلية تمشي صلاة دارس الروضة جولة الجمنة، الجمنة معروف للناس جمعة قبل جولة الفكة اللي قبل جولة الجمنة تدخل صلاة الروضة، اول ما تدخل صلاة الروضة على يمينك هنجر مع كبير طوي ابواب مفتحة، مصنع معروف، مصنع مصنع مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء، ويوقفون عندها ولك المواتر حق شفط مياه الصرف الصحي وال يعني بالله عليك بالله عليك
0: إنجاز كبير
4: يعني خبوا أسلحة كبار أصحاب الباصات يبي يسيروا بيجوا الركاب فوق الباصة والخاطي والسارحي والمقاوت أي داخل من الرحبة ما لا
0: قصدك العدو السعودي، العدو السعودي
4: أيه
0: والله ما معه إلا خر
4: ما عنقولش حاجيكم للسعودي للسعودي انهم انهم انهم ما له الا اللي قلته وصواريخ ومسيرات ورجال الله يكمه ومسيرات مليونية. حي على خير اليمن. هذا اللي بنعلن ما وصل من الخميس الماضي بس. وعنذكركم في الختام بطريقة المشاركة.
3: مجموعة من الحروف 30000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1500 ريال، من أسرة الشهيد، من أسرة الشهيدين رضوان الله عليهما وكل الشهداء، أسرة الشهيدين منير وعبد الله الشيخ 2000 ريال، من أسرة الشهيدين منير وعبد الله الشيخ 2000 ريال، ومن الطالبة في الصف الثاني ابتدائي هاجر محمد علي 300 ريال، الإجمالي 2300 ريال، يا الله تقبل. حسن حسن محمد مسفر الرازحي للصاروخية والمسير 13000 ريال، واجمع شورهم.
4: حي على خير اليمن. إذن عبر هذا الأثير الإذاعي الموحد في ليلة الخروج المليوني الأكبر والأوسع والأعظم والأهم في جمعة نؤكد فيها ثبات الموقف اليمني رسميا وشعبيا وعسكريا مع القضية الفلسطينية، إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه في مسيرة مليونية تخرج تلبية لله لنداء الله ورسوله ووليه،
1: تجديدا لمعادلة الثبات مع فلسطين والاستنفار في مواجهة العدوان والحصار والبهتان السعودي. ونحن نعلن مبالغ الإنفاق التي وصلتنا من الخميس الماضي حتى يومنا هذا الخميس ضمن حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، في هذا الارتباط الأثيري الموحد وهذا الحشد وهذا الاحتشاد عبر إذاعة سام اف ام وإذاعة صوت الثورة من المنطقة العسكرية المركزية وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وإذاعة غزة وإذاعة الاقتصادية وإذاعة برق اف ام. ونحن نعلن ما وصل من مساهمات الإنفاق من الخميس الماضي حتى يومنا هذا الخميس ضمن حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن المتواصلة في مرحلتها 23 دعما وإسنادا ورفدا للقوة الصاروخية اليمنية،
3: للطيران المسير اليمني،
1: لقوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية،
3: للقوات الجوية والدفاعات الجوية،
1: ولهيئة التصنيع العسكري، ولإعلامنا الحربي اليمني سمع اليمن وبصره في جبهات العزة والكرامة تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. ونحن مستمرون في إعلان ما وصل من الخميس الماضي وحتى هذا الخميس في هذه المرحلة التي ستتواصل حتى آخر جمعة من رمضان المقبل بإذن الله. في يوم القدس العالمي سنعلن الحصيلة الختامية لهذه المرحلة دعما لهذه الأقسام الخمسة، كل أقسام التصنيع العسكري اليمني ولإعلامنا الحربي. أيضا نرفع التحية مجددا بإعزاز وإجلال وإكبار وتقدير لكل من يسهم في الترويج لهذه الحملة المباركة، في الدعوة للمشاركة فيها، لكل من يشارك فيها ولو بريال واحد. كما قلنا نقول مجددا، حبة فوق حبة وكيلت، وقطرة فوق قطرة وسيلت.
3: حملة شعبية
1: تجاوز سقف حصائلها في المراحل الماضية وحتى ما قبل هذه المرحلة، تجاوز سقف المليار
3: بفضل من
1: الله، و300 مليون ريال بفضل الله وكرم اليمنيين واستشعارهم
3: لمسؤوليتهم سلام الله عليهم.
1: التحية لكل من يساهم في هذه الحملة إنفاقا وترويجا ونشرا ومشاركة ودعوة وتحفيزا. هذه الحملة المباركة، هذه الحملة المباركة التي تسلم حصائلها رسميا لأقسام التصنيع العسكري اليمنية وبأسناد رسمية تنشر صورها، تنشر صورها، هي التحية إليكم أستاذنا العزيز المجاهد الدكتور قيس الطل،
3: له التحية والسلام،
1: الذي ينشر دعوة المشاركة في هذه الحملة
3: سلام الله عليه
1: على قناته الرسمية في التليجرام ويعممها على أوسع نطاق رغم انشغالاته ومسؤولياته. الشكر موصول أيضا لك أخانا العزيز المجاهد الذي أنعم الله بك علينا كما أنعم بهؤلاء المجاهدين وبهذا القائد العظيم أستاذنا حسن الهادي،
3: له التحية والسلام،
1: ولمدير قناته على التليجرام أخونا المجاهد العزيز طه الجنداري. قناة طه الهادي أو حسن الهادي،
3: حسن الهادي،
1: التي أصبحنا مرتبطين بها ارتباط الإنسان بقضايا الإيمانية العظيمة، بالبرنامج اليومي لرجال الله الذي ببركته هدانا الله لهذه المسيرة. ينشر البرنامج اليومي الملزمة التي هي مقررة من السيد عبد الملك يوميا، ينشر بعدها الدعوة للمشاركة في هذه الحملة بتفاصيلها التي سنذكر بها وبدروج المشاركة فيها. فالتحية له ولأخينا طه الجنداري
2: والشكر موصول للتعبئة العامة، لقيادة التعبئة العامة، لمكتب قيادة التعبئة العامة. اتصلوا بي قالوا هذا الرقم تبعكم حق الحملة، حق محفظة جيب وحق رقم المستلم في الحوالات المالية اللي هو 7730667700، يعني 7236600. قلت أكيد. قالوا ها يعني خلاص نعمم. قلت عمموا. شوف على بركة، شوف على بركة، شوف على حملة شعبية، ليست يعني جاءت بمبادرة، جاءت بمبادرة من الناس، من وسائل الإعلام المستشعرة لمسؤوليتها وبنلمس بركتها. بل قال لنا الإخوة قيادات أقسام التصنيع العسكري حدثونا شخصيا أنهم يلمسون بركة في هذا الإنفاق من هذه الحملة حي على خير اليمن. عجيبة، قالوا بركة عجيبة، بركة عجيبة فيها،
0: بل إنهم يتباركون بها.
2: قالوا بنتبارك بها، وقالوا ما بنخليها لنفقات اعتيادية تشغيلية يومية، لا قالوا بنحطها في الأماكن الذي يجلس حقك الإنفاق، الريال و500 ريال و1000 ريال و100 ريال، يجلس تطبع صواريخ ومسيرات وأسلحة لمختلف الجبهات برا وبحرا وجوا. بركة، من يشارك، من يساهم، من يروج، من يدعو. فالتحية لكل هؤلاء من ذكرنا ومن لم نذكر من مستمعينا وأبناء شعبنا وأمتنا وديننا. ونذكر بأن طرق المشاركة في هذه الحملة 3 طرق. الطريقة الأولى، أودع إنفاقك في حساب الحملة في أي مكتب للبريد اليمني، حسابها الرسمي والوحيد هو حساب رقم 555555، يعني 6 5 في أي مكتب للبريد. الطريقة الثانية عبر محفظة جيب، يعني من محفظة جيب إلى محفظة جيب، أو من أي محفظة أخرى إلى محفظة جيب على هذا الرقم للحملة، حساب في محفظة جيب على الرقم التالي 7730667700، يعني 7 0 0 7 7 30 66 700. هذه تحفظوها سريع، 7 7 30 66 والباقي 700، يعني 7 0 0 في محفظة جيب. بيظهر عندكم اسم المستلم ميم ألف حاء ألف مرمز، يعني محمد إسماعيل حسن إسماعيل. اطمئن، ما دام الرقم 7 7 30 66 7 0 0 فهو رقم الحملة. وطبعا احنا رمزنا الاسم لأسباب أمنية، واحنا الآن قيد إجراءات إظهار الاسم واعتماد هذا الحساب في محفظة جيب باسم حملة حي على خير اليمن إذاعة سام. قريبا إن شاء الله عاد إحنا في قيد المعاملة، لأنه من الجهة التي أعطت ترخيص للإذاعة لمزاولة المهنة الإعلامية، ومنها إلى شركة الحزمي لإصرافة، لأنه خدمة جيب تابعة لشركة الحزمي، وبعدها يحولوك لعند مدير محفظة جيب لما يعدل الاسم. بس اطمئنوا اطمئنوا، 7 7 30 66 700 بيطلع لك ميم ألف حاء ألف، يعني محمد إسماعيل حسن إسماعيل. أهم شيء الرقم صح، 7 2 30 6 2 700. دوس بسم الله انفاق. الطريقة الثالثة، حوالة مالية، سواء عبر تطبيقات الجوال حوالة أو من عند أي صراف. اسم المستلم للحوالة ورقمه هو كالتالي، اسم المستلم الرباعي هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل، محمد إسماعيل حسن إسماعيل. تخيلوا لو به 2 أخوة، واحد اسمه محمد واحد اسمه حسن. محمد الكبير، احنا في اليمن الكبير يسموه محمد، الكبير يسموه محمد، لما يجي بعد ولد يسموه حسن ولا حسن، هذا اسمه أخوه الصغير حسن، هذا محمد إسماعيل وهذا حسن إسماعيل أخوه. اجمعوهم، خلوا الكبير الأول والصغير الثاني، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، هذا هو الاسم الرباعي للمستلم. والرقم نفس الرقم حق محفظة جيب، 7 7 30 66 700. وبنستقبل الإنفاق طوال اليوم والليلة على مدار الثانية، وما بيوصل طوال الأسبوع، بنعلنه مثل ما بنفعل ذا الحين، بنعلنه على الهواء لكي نؤلم السعودي والصهيوني والأمريكي
4: منافق وتحشيداته ونسعد قلوب المجاهدين.
0: يأسوا
4: ويأس العدو تماما وأنتم تنفقونها وأنتم تنوون الإنفاق وأنتم تنفقون ونحن نستلم الإنفاق ونحن نعلم مبالغ الإنفاق وأسماء المنفقين ونحن نسلمها لأقسام التصنيع العسكري وهم يسلمونها وهم يصنعون الأسلحة وهم يطلقون الأسلحة وهم يؤلمون العدو. وعندما نشاهد هذه الألسنة من النيران والأعمدة من الدخان في سماء المملكة السعودية وعاصمتها الرياض وفي رابغ وفي ينبع وفي جدة ما قد ذكرت شفت قوة مسلحة جدة صح ما قد بش جدة ولا على عن عس جدة لأني جنب مكة وفي جيزان وفي راس تنورة وفي
0: الشيبة
4: حقل الشيبة وحقل الشباب تمام أمانة إنها غذاء للقلوب أن نشرف بأن نشارك في هذه
0: قال السيد عبد الملك مام الحرائق يوميا
4: يوميا لا تتوقف في مملكة داعش الكبرى السعودية لله وفي سبيل الله يا الله شركنا في هذا العمل انفاقا وتحشيدا وترويجا.
0: الذي بيرسل في حوالة يرسل رقم الحوالة
4: إلى الرقم حق المستلم احتياط لأنه بعض الصرافين قد يقول لك كان الجهاز معلق وما وصلناش الشعار احنا ما عرفناش انك وصلت حوالة او انفاق لانه ما وصلناش الشعار. بعد ما تكمل تحول الحوالة اعمل للرقم ذي 7236700 اعمل السلام عليكم حولنا لكم حوالة باسم فلان او المنفق فلان او من بنية فلان ورقم الحوالة كذا بس مزيدا من التأكيد وما بيوصل طوال الاسبوع بنعلن كل خميس وننزل تسجيل هذا الاعلان لهذه المبالغ في قناة تليجرام إذاعة سام عصر الجمعة كل جمعة نزل كامل نتناقل فيه بيانات هذه الحملة طريقة المشاركة فيها شعار المرحلة الجهات المستهدفة بهذا الدعم وهذا الإنفاق عرفتوا كيف؟ كل خميس كل خميس كل خميس هذا ما نؤكده كل خميس أنا والأستاذ عبد الله الحيفي الذي يواصل معكم ما بدأه إعلان مبالغ وأسماء المنفقين في حملة الإنفاق الشعبية من الخميس الماضي حتى يومنا هذا الخميس. حي على خير اليمن.
5: معا نصنع فخر اليمن ونغير وجه

0: شاورهم واجمع شاورهم أم المجاهدات 1000 ريال واجمع شاورهم أم المجاهدات. أنا طبعا بنحرص أن احنا نقرأ كل ما جاء
1: كل ما سجلها المنفق, بيسجل بعضهم اسمه بعضهم انتي رمز بعضهم انتي عبارة بعضهم انتي آية بعضهم انتي سرته بعضهم لانية شهيدة بعضهم بنية, بنقرأ كما وصلت
0: من أجل
1: الأسماء مسجلة
0: الفاق ووصل
1: أي.
0: واجمع شاورهم أم المجاهدات 1000 ريال مشاركة في حملة الإنفاق للصاروخية والتصنيع العسكري 30,000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال مجموعة من الحروف الله ينصر المجاهدين يا رب تقبل 5,000 ريال أحمد عبد السلام رزق رزق صبرة 100 ريال كمال يحيى حسن علي المطري 1000 ريال عبد الباسط حسن يحيى حسن القشنشلي 1000 ريال خالد حسن عبد الله حيدر للصاروخية 8,500 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال مجموعة من الحروف 100 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال مجموعة من الحروف 100 ريال مجموعة من الحروف 5,000 ريال بدون اسم الله يحفظ سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي 500 ريال بدون اسم الله ينصر اليمن 500 ريال بدون اسم لروح الشهيد جبريل عبد الجبار المحاقري رضوان الله عليه وكل الشهداء 500 ريال بدون
1: هذا باسم من والدة الشهيد
0: رضوان الله عليه
1: عبد الله فاخر
0: وكل الشهداء يا الله
1: من والدة الشهيد عبد الله فاخر 5,000 دولار للقوة الصاروخية من والدة الشهيد عبد الله فاخر 5,000 دولار ثانية للطيران المسير من والدة الشهيد عبد الله فاخر 5,000 دولار ثالثة للقوة البحرية والدفاع الساحلي للقوات الجوية والدفاع الجوي لهيئة التصنيع العسكري وللإعلام الحربي 15,000 دولار لله وفي سبيل الله وتقول يا الله تقبل
0: يا الله تقبل من كل المنفقين يا الله أم الشهيد عبد الله فاخر 15,000 دولار.
1: طبعا اللي بيسمعوا هذا التسجيل هذا الذي نشره الدكتور قيصر كان أخطأها في قناة الأخ حسن الهادي في قناة التعبئة العامة في التليجرام في قناة حمود محمد شرف اليمن في التليجرام في قناة تليجرام إذاعة سام في الواتساب. احنا غرب نخفف عليكم مدة قراءة مبالغ الإنفاق وأسماء المفقين بتتجاوز 1.5 ساعة أسبوعيا كانت لا تتجاوز 5 دقائق 10 دقائق مع الأيام مع الأسابيع مع الميدان. تخيلوا ما بنكمل نقراهن إلا خلال 1.5 ساعة من عمر هذا البرنامج وجمع شعورهم وعبر هذا الارتباط الأثيري الموحد لأنها فعلا ذروة هذه الحلقات وهذا الارتباط وهذا البرنامج. التسجيل الكامل تجدونه في قناة تليجرام إذاعة سام اف ام.
0: حي على خير اليمن.

0: هدف دق صعب مرمى هدق يا منصة تطلقي
1: بدون اسم إلى روح والديه وجددها 500 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال أم الحسين الخالد لما نويت بها 5000 ريال بدون ذكر الاسم 100000 ريال أحمد ناصر أحمد الحكمي 500 ريال هيثم علي أحمد سند 2000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية وطيران المسير 1000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال فايز فايد علي الصباري 1000 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال محمد أحمد حسين المتوكل 500 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع 430 ريال في سبيل الله للصاروخية من عائلة خالد غمضان 500 ريال محمد عبد الله علي صلح 300 ريال ميم ميم ألف ألف

0: وعدنا وعاهدنا الله سبحانه وتعالى ورجاله المؤمنين في ميادين العزة والكرامة والجهاد. ها هن يوصلن إنفاقهن لشهر سبتمبر الماضي وللشهر الثالث على التوالي. معلمات اقرأ للعلوم والتكنولوجيا إنفاق شهر سبتمبر 30,000 ريال.
1: يا الله
0: تقبل، يا الله تقبل، ويقولنا ربنا تقبل منا واجعله مباركا وأجرا ممتدا ونفعا يصل لقوتنا الصاروخية والبحرية ولأجسام تصنيعنا العسكري. يا الله تقبل 30,000 ريال. حي على خير اليمن.
2: حمود محمد شرف، يا الله عونك، 5,000 ريال. سيف محمد علي السودي 1,000 ريال. إبراهيم عبد الرزاق محمد علي الفران 3,000 ريال. يوسف صالح يحيى أحمد السرحي 200 ريال. مجموعة من الحروف 15,000 ريال. محمد علي حمود الرويشان 500 ريال. أسلم عامر غازي أحمد الشافعي 1,000 ريال. عين عين عين عين ألف 3,000 ريال. مطهر يحيى أحمد مطهر العوامي 3,000 ريال. عمرو خالد مهدي عبد الله دهمان 300 ريال. عادل صالح محمد علي عبده 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 3,000 ريال. أبو علي معصار للصاروخية 500 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية وللمجاهدين في سبيل الله 10,000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 1,000 ريال دون ذكر الاسم 5,000 ريال. علي أحمد المدني 1,200 ريال. سمير عبد الواحد مسعد أحمد كرات 320 ريال. كفارة الذنب توزع للصاروخية وبقية الأقسام بما ترونه الأنسب. الله يتقبل منا ومنكم 50,000 ريال. نوال أحمد علي المهدي 2,000 ريال. يونس أحمد علي المؤيد 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. من حساب مجموعة من الحروف انفاق للصاروخية 8,000 ريال. من حساب مجموعة من الحروف انفاق لسلاح الجوي المسير 4,000 ريال. مجموعة من حساب مجموعة من الحروف انفاق للبحرية 4,000 ريال. من حساب مجموعة من الحروف انفاق للدفاعات الجوية 4,000 ريال. محمد خالد محمد حسن الزهيري 200 ريال. لطفي حمود 1,000 ريال. مصطفى محمد أحمد الحاج سعد للصاروخية والطيران المسير 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 5,000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 100 ريال. أحلام محمد محمد علي النمراني 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 6,000 ريال. أيمن عباس يحيى قاسم الماخذي 2,000 ريال.
0: ونحن في هذه الحلقة أيضا مع موعد مع محطات مهمة وتستحق الانتظار. تخيلوا، أقول لكم لا تتخيلوا، انتظروا شوية بس نخلص إعلان ما وصل من الخميس إلى الخميس ونكون مع رسالة من لبنان. زهراء قبيسي على الرغم من جراحها ومعاناتها وما يتعرض له لبنان من عدوان صهيوني متواصل، إلا أنها أبت إلا أن تكون معنا في هذه المعركة ضد السعودي اليهودي، ومع إنجازات قواتنا المسلحة بفضل الله، ومع خروجنا المليوني. أما عريب أبو صالحة فهي عنفوان هذه الحلقات أسبوعيا، وسيكون معنا أيضا من حدثنا عن تجربته مع الجريمة الإسرائيلية الأممية التي استهدفتهم في اجتماع اعتيادي للحكومة، حكومة التغيير والبناء. وزير الصحة الجريح الدكتور علي عبد الكريم شيبان سيكون معنا الليلة في ثالث حلقات سموها ما شئتم، لا تذهبوا بعيدا.
2: مجموعة من الحروف للصاروخية 1,000 ريال. من طالبة في جامعة القرآن الكريم للصاروخية 3,000 ريال. أريج حسن إسماعيل حسن العزي للصاروخية 2,000 ريال. عبد الكريم علي صالح هادي سريع 500 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. زيد علي محمد عبد الله الحوري 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 10,000 ريال. وليد محمد عبد الملك العلفي 2,000 ريال. أمل عبد الرحمن حمود الرداعي 2500 ريال. من الطفل مصطفى معاذ مهيوب فاضل الجنيد 10000 ريال. من المولود زين العابدين معاذ مهيوب فاضل الجنيد 7000 ريال و10000 ريال. من معاذ مهيوب فاضل الجنيد للصاروخية الإجمالي 27000 ريال. مجموعة من الحروف 100000 ريال. محمد عبد الله محمد القاري 1000 ريال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصر اللهم عبادك المستضعفين بنصرك وتأييدك 1100 ريال. مجموعة من الحروف 400 ريال. محمد عبد الله علي زبارة 500 ريال. من حساب مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 2000

0: في العاجل في العاجل. وزارة الخارجية الأسترالية تدعو مواطنيها الموجودين في السعودية إلى الابتعاد عن القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة وإعادة النظر في قرار السفر إلى السعودية. وزارة الخارجية الأسترالية في العاجل تدعو حقها الأطلاء المواطنين الموجودين في السعودية إلى الابتعاد عن القواعد العسكرية. والله أنهم بيهموا حقهم الأطلاء، ما عندهم عجة الأستراليين، عن القواعد العسكرية. قالوا يبتعدوا، لا عاد يرتعشانا ومنشآت الطاقة، لا يرتعش في منشآت الطاقة. إن المواطنين الأستراليين
1: سيروا اعتمروا
0: أخي خليهم يرتعوا هنا. وإعادة النظر في قرار السفر إلى السعودية، ما يصيروا يفعلوا غلطك الله الأستراليين.
1: إننا ناهي ذا حين لديهم خارج ما عدا يصيروش، المشكلة الذي داخل حانبي والله حانبي.
0: إن هذا أستراليين حانبين في السعودية
1: مشان تمصطق يا سمعت إياها ما بتقول، قالت تشتي تخرج افتحوا المطار ما لكم، احنا بتونا احنا داخل انا غير في زيارة.
0: هذا شكلها رخلة،
1: هذا مقيمة في السعودية
0: ها.
1: رخلة بتقول يعني اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ما بتقول.
0: عندي لغة استرالية.
1: عندك لغة اسرائيلية؟ عندك لغة اسرائيلية
0: استرالية.
2: يعني انا دلوقتي بصراحة نفسي افهم حاجة، ذنبي ايه ان انا جيت السعودية وكل شوية اسمع في قنبلة في قنبلة حصلت هنا في
1: بتقول لك في قنبلة قنبلة في السعودية
0: قالت ذنبها
1: ما جاي قالت ذنب ايه يعني كله كل شوية
0: حق السعودية
1: ايوه قالت لك كل شوية قنبلة في قنبلة
0: قنبلة
1: سمعت تقول يا دكتور
2: اسمع اسمع اسمع دلوقتي بصراحة نفسي افهم حاجة، ذنبي ايه ان انا جيت السعودية وكل شوية اسمع في قنبلة
0: قنبلة
2: قنبلة حصلت هنا في الرياض، في قنبلة حصلت هنا في المطار
0: قنبلة
2: الطيارات كلها مش هتعرف تطلع كذا كذا كذا. انا ذنبي ايه ان انا كل شوية لما احجز تذكرة يلغوها يعملوا كانسل، ذنبي ايه؟ طب يعني لازم يحلوا المشكلة دي بصراحة، لو كده ما فيش ناس هتبقى عايزة تيجي تاني عشان مش مصدق ان انا كل شوية اسمع في قنبلة في قنبلة في قنبلة. وان انتوا الناس يعني عادي في الحكاية دي، يعني اختي وجوز اختي يقولوا لي عادي عادي اتس اوكي عادي، لا مش عادي، لا مش عادي ان في قنابل كل شويه عملوا
0: قنابل.
2: يعني صراحة الارمي الجيش بيرد ازاي؟ نفسي اعرف معاكم كل الفلوس السعوديه دي ومش عارفين
0: تكملوا
2: مش
1: صدق بصراحه وصدق تكملوا يا سعودي والله رجال الله رجال كمبلوها يا رجال الله أمانة
0: عازب
1: الكمبلة هذا
0: الذنب هذا الذي تحدثت عن الكنابل
1: يا اسمع هاتونا كمبلة يا سعد عبد الله
0: نترك الإلقاء لأهله
1: نعلم بقيتهم كمبلين قوة القوة
0: حي على
1: خير اليمن من حساب عين ألف ميم للطيران المسير اليمني 2000 ريال ومن حسابها عين ألف ميم للقوات البحرية 2000 ريال أبو علي الغرالة دعما للقوات المسلحة والقوة الصاروخية والطيران المسير 2000 ريال 2000 ريال من حروف مجموعة حروف 2000 ريال القوة الجوية القوات الجوية اليمنية مجموعة حروف 2000 ريال مجموعة حروف الإعلام الحربي 2000 ريال عادل أحمد شرف الدين يعقوب المنصور 500 ريال ابتسام محمد عبد الكريم شرف الدين 1000 ريال أحمد محمد النمراني 500 ريال مطهر عبد الملك محمد الشامي دعم للقوة الصاروخية 1000 ريال مجموعة حروف 2000 ريال مجموعة حروف 1000 ريال جبران صالح علي أحمد رسام 500 ريال إلهام الماخذي للصاروخية والمسير 5000 ريال من طالبات جامعة القرآن الكريم صنعاء 60 للقوات العسكرية سدد الله رميهم 4000 ريال للقوة الصاروخية والبحرية والجوية جهازا في سبيل الله 3000 ريال مجموعة حروف 500 ريال من مجموعة حروف 4000 ريال عبد الله محمد عبد الله الحواني للقوة البحرية من منفق في سبيل الله 5000 ريال ماجد عبد الله علي محسن الدولة 5000 ريال مجموعة حروف 2400 ريال للقوة الصاروخية مجموعة حروف 5000 ريال مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، مجموعة حروف بل من توفيق خالد عبد الرحمن القرشي 1000 ريال، عيسى حسين محمد علي غالب 200 ريال، مجموعة حروف للصاروخية 5000 ريال، يحيى شرف محمد الفصيح 3000 ريال، محمد عبد الله عبده الجوداوي 1500 ريال، مجموعة حروف للصاروخية والمسير 3000 ريال، مجموعة حروف للقوة الصاروخية 500 ريال، مجموعة حروف دعم للصاروخية 3000 ريال، من عاصم قاسم علي قاسم القراني 200 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، علي محمد عبد الرحمن الحضوري 500 ريال، بلال يحيى هاشم علي السياني للمسير 1000 ريال، قاسم عمر يحيى الحسني للقوة الصاروخية 1000 ريال، علي سليم علي يحيى الشدادي 3000 ريال، كمال الشعباني 200 ريال، أحمد الداري 1000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، علاوي دعقان 1000 ريال، عبد الله السوادي 196 ريال.
3: قالت الولد معنا نحالف ونمر، كنا وما زلنا نحطها ونشيل.
1: عبد الله مقبل السوادي مجددا 300 ريال، خالد جابر 500 ريال، أمير الريعاني 2000 ريال، أسامة القشوي 300 ريال، غالب الماخذي 1000 ريال، غالب الماخذي 1000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، عماد الطل 500 ريال، للجهات الخمس بنية النصر العاجل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، من عبد الباسط المنور 500 ريال، مجموعة حروف 300 ريال، مجموعة حروف للصاروخية 27 ريال. يا قوة الله. شرف عبد الله الكرشمي 100 ريال، محمد علي يحيى العسري 200 ريال، مجموعة حروف 100 ريال، أسامة ناصر المسوري للطيران المسير 94 ريال، محمد العزي 3000 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، يونس زكريا الكحلاني للصاروخية 2300 ريال، عائشة إبراهيم 300 ريال، خالد فلاح للصاروخية 2000 ريال، مجموعة حروف 3000 ريال، مجموعة حروف 200 ريال، هاشم الحمزي 290 ريال، منفق في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية 3000 ريال، مراد الجنيد 3000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، ماجد علي السلطان 200 ريال، أكرم الجندبي 1000 ريال، بدور زعطان 1800 ريال، من طالبات ومعلمات مدرسة مجاهد أبو شوارب القوة الصاروخية 5000 ريال. وليد الحاضري 1000 ريال، واجمع شورهم من أم المجاهدات 1000 ريال، أمين محمد جميل القوة الصاروخية 2000 ريال، حسن جحاف 1000 ريال، يوسف السرحي 2000 ريال، بشرى السرابي يا رب انصر السيد واحفظه في المجاهدين في كل مكان 600 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 6000 ريال، مجموعة حروف 200 ريال، حسن القرحي 5000 ريال، موسى الفراسي 2000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، إسماعيل العقيدة للمسارات الخمس 3000 ريال، أيمن الماخذي 2000 ريال، محمد الجرموزي 2000 ريال، أخت الشهداء 20000 ريال، بشار زياد 300 ريال، منفق في سبيل الله للخيارات الاستراتيجية 15000 ريال، مجموعة حروف بيقول هذا أبسط الأعمال 10000 ريال، عبد الله المهدي 1000 ريال، محمد عداية 3000 ريال، مجموعة حروف للصاروخية والمسير 2000 ريال، ماجد السلطان 5000 ريال، محمد محسن علي يحيى علوان 2000 ريال، شهاب الحاج 1000 ريال، مجموعة حروف للصاروخية والمسير 2000 ريال، عبد الخالق إسحاق 500 ريال، أمت الخالق الماخذي 500 ريال، قايد المروحي 2000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، علي الأهدى الحساب القوة الصاروخية 300 ريال، صغير الحيل 1000 ريال، إبراهيم شرف الدين 100 ريال، مجموعة حروف 200 ريال، مجموعة حروف للصاروخية والمسير 500 ريال، مجموعة حروف 200 ريال، أم عبد الكريم 2000 ريال، عمار إدريس 5000 ريال، من الشهيد زايد الكرش للقوة الصاروخية يا الله سدد 1000 ريال، من الشهيد محمد أحمد الهادي للصاروخية يا الله سدد 2000 ريال، 200 ريال من محمد يحيى قحطة 300، مجموعة حروف 300 ريال، من عبد الملك المروني الصاروخية والمسير 5000 ريال، 89 ريال من محمد الغيلي، من أشواك شرف عبد القادر 3000 ريال، أشواك شرف عبد القادر 400 ريال، مطهر الداري الصاروخية 5000 ريال، محمد عبد الرحمن أبو طالب 3000 ريال، أحمد العبادي 4000 ريال، مجموعة حروف 2000، مجموعة حروف 500، الرقم اللي آخره 317 15000 ريال، أم عبد الله الثور مدارس الكوثر للطيران المسير 20000 ريال، موفق في سبيل الله 3000 ريال، عبد الواحد حنش 3000 ريال، أميرها الحمزي للصاروخية والمسير 2000 ريال، أميرها الحمزي للدفاعات الجوية 950 ريال، أميرها الحمزي للبحرية 1000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، أم طه الشامي 3000 ريال، مجموعة حروف 4750 ريال، من أسامة الزايد 2000 ريال، الحسين عبد القادر شرف الدين كوكبان للقوة الصاروخية 500 ريال، 2000 ريال من مجموعة حروف زيد العستوت للطيران المسير 5000 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، حزام العستوت 1000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، أحمد الشامي للصاروخية 5000 ريال، الرقم اللي آخره 5223 3000 ريال، عبد الله عبد الرب المقدمي 9900 ريال، مجموعة حروف 2000، عبد الإله الشامي 5000، مجموعة حروف 2000، جميل القردعي 3000 ريال، جميل محمد حسين القردعي 3000 ريال، الرقم اللي آخره 7477 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، عبد الله جابر 900 ريال، حسن العماد 200 ريال، كمال المطري 5000 ريال، أمجد المؤذن 1000 ريال، فاتن وردان 1000 ريال، لانية المرحومة سيدة علي حمود المحاقري 10000 ريال، أم الشهيد عصام فيصل الطوقي 2000 ريال، ياسر الزلب الصاروخية 1000 ريال، مجموعة حروف 300 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، مجموعة حروف 100 ريال، علي عبد الجبار سفيان 200 ريال، أم الشهيد الصاروخية 2000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، عمار عبد الله محمد قطب شرف الدين الصاروخية والمسير 50000 ريال، أحسن يحيى البعران 5000 ريال، محمد عبد الله عامر 1000 ريال، والمسير إلى بنية الشفاء قلوبنا بالانقضاض 1000 ريال، هاشم الغفاري 5000 ريال، عبد المجيد النعمي للصاروخية والجوية والبحرية 10000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 3000 ريال، مختار الذيب 500 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، نزار القاسمي 1000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، علي الغيثي 200 ريال، مجموعة حروف 300 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، عادل الشامي 2000 ريال، صفية المحبشي 1200 ريال، مبارك الخولاني 350 ريال، عبد الله أحمد دريس 2500 ريال، نبيل عجلان 3000 ريال، من أم المجاهد حسين الشامي، نية من الله يحفظه يحفظ السيد القايد وجميع المجاهدين ويثبت أقدامهم ويعجل لنا بالنصر المبين 25000 ريال، عبد الحميد الوصلة الصاروخية والمسير 5000 ريال، مجموعة حروف 400 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، محمد جعرة 10000 ريال، يسلم القاولي 1000 ريال، عباد الحسيني 10000 ريال، عرفان سعيد 150 ريال، يحيى الشرعي يحيى محمد يحيى الشرعي 5000 ريال، عرفات الحيمي 100 ريال، والضاح الخليسي 1000 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، مجموعة حروف الصاروخية 2000 ريال، أديب المؤيد للتصنيع العسكري 3000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، راضي بيلم 1000 ريال، مصطفى المتوكل 1300 ريال، مجموعة حروف للطيران المسير 1000 ريال، سمير الطل 500 ريال، دعم للمجاهدين وضربات المؤمنين 5000 ريال، بشار زياد 300 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، ضيف الخولاني ضيف الله الخولاني 10000 ريال، عبد العظيم المضواحي 500 ريال، مجموعة حروف 250 ريال، يحيى سرور 1000 ريال، إبراهيم أحمد محمد شرف الدين 100 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، حجام العجل 1000 ريال، محمد العقبي 200 ريال، ومن أحمد عبد الملك الشهولي الحرازي 2000 ريال، استجابة لله والعلم الهدى عليه السلام، يا الله تقبل زدنا أبعونا
0: الله من شدات الشدة، ما أدري من كأنه من خبير أو كذا، أو 300 ريال، حزام الحيمي 5000 ريال، عائلة الشهيد أمجد عبد الوهاب عقبة، سائلين الله القبول والتوفيق والنصر المجاهدين في سبيل الله، وأن يحفظ الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 10000 ريال، من حمود عبد الله شرف الدين الصاروخية والتصنيع العسكري والمسير 500، من عبد الكريم عزيز محمد الرجالي 200، من علي سفيان 1000، يسلم القاولي للمرة الثانية 1000 ريال، ذكرى أحمد صالح الحكيم 500 ريال، يا الله تقبل، من أم عبد الله الحميدي للصاروخية والمسير 2000 ريال، عبد الله الحميدي للصاروخية 1000 ريال، وسامها المسوري للصاروخية والمسير، يا الله احفظ، يقول سيدي وعيني سيد عبد الملك 150 ريال، للصاروخية من زيد محمد زيد وعلي محمد زيد 300 ريال،
1: أو حسن يحيى البحري، حسن يحيى البحري 200 ريال، زكريا الديلمي 1500 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، الطفل إسماعيل سياني 5000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، مجموعة حروف 3000 ريال، مدرسة الرسالة للبنات 5000 ريال. وهذا الانتقام للطالبات التي استهدفها العدوان السعودي. قوة 1000 ريال من محمد النزيلي للصاروخية والمسير، 940 ريال من غانم معيض، 100 ريال محمد السراجي، 500 ريال من مجموعة حروف، مجموعة حروف 400 ريال للصاروخية والمسير والدفاع الجوي، مجموعة حروف 3000، مجموعة حروف 4000، مجموعة حروف 2000 ريال، 5000 من عمر عبد العزيز علي قايد العسرة، ومن عبد الله الحجازي 40000 ريال، عبد الله محمد عبد الله علي الحجازي 40000 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، محمد الكبسي 1000 ريال، محمد الكبسي 10 ريال، مجاهد وأمها 2000 ريال، وداد محمد الشامي 1000 ريال، إكرام محمد حسين الشامي 5000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، من صخر المنحمي 400 ريال، عبد الله الصرمي في سبيل الله تعمل القوات المسلحة 2000 ريال، غالب سعد 500 ريال، بدر محمد الصوفي 200 ريال في سبيل الله ودعم لسواعد قوات المسلحة، من محمد وعلياء وإسراء الكثيري يا الله سدد 6740 ريال، مجموعة حروف جهادا في سبيل الله 5000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، مروان فايز مظفر للصاروخية 150 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، مجموعة حروف من محمد خالد الزهيري 1000 ريال، من زهرة الجبل مدارس الكوثر القوة الصاروخية 10000 ريال، زال الهم محمد عبد الله عامر 1000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، من محمد علي اسماعيل المروني دعم للصاروخية المسيرة البحرية الجوية دائرة التصنيع الإعلام الحربي 5000 ريال، مجموعة حروف 3000، مجموعة حروف 3 ريال سعودي فاصل 57 هلالة، ومن عائلة الشهيد علي عبد الخالق الدولة 31 ريال سعودي نقتل السعودي بالسعودي، عبد الناصر أحمد عزيز الشبيطي للصاروخية 500 ريال سعودي، ومن مجموعة حروف 50 ريال سعودي، ومن أرج علي المؤيد 50 ريال سعودي، ومن مجموعة حروف 200 ريال سعودي، من علي عبد الرحمن المؤيد 10000 ريال، من أحمد قاسم المهدي 3000 ريال، جلال قايد العداني 5000 ريال، نصر الله عبد العزيز جحاف 5000 ريال، عبد السلمان معيض 10000 ريال، خالد صالح قوهس 27600 ريال، زياد القانص 5000 ريال، عبد الله الأشول 5000 ريال، جعفر جحاف 5000 ريال، حسين علي حسين 5000 ريال، عبد الله ثابت زاهر 3000 ريال، علي فرحان حسن 5000 ريال، حسين مبارك محمد العولقي 10000 ريال، جاي يقول لي السعودي ما كمل انفقعت كمل صاري
4: استاذ حمود، ترى قال لن نجلس على طاولة المفاوضات،
1: حرام لنا نكمبله
4: عطيك على طول كمبلها،
1: حرام انها كمبلت
4: انت لي مرت عليها الرئيس الايراني ما قال سنحافظ على طاولة الحوار
1: يعني عاد يجلس فوقها عاد يجلس فوقها يا ترى
4: يعني ما عاد الحين على مضيق هرمز على الطاولة
1: مساك كمل الكنابة من علي أحمد الشهراني 2000 ريال، أم أسعد النضاري لخير اليمن 3000 ريال، من علي عبد الله شعثان 20000 ريال، مازن قريش 7000 ريال، عبد سلمان معيد 10000 ريال، عبد الرحمن حطمان 3300 ريال، عبد الرحمن النوعة 20000 ريال، أبو رياض الكبش لسلاح الجو والصاروخية 9600 ريال، عبد الغني الوزير 3000 ريال، بلال ناجي قايد محمد الشلح 20000 ريال، علي المحاقري 5000 ريال، رفع الحصار واخراج الغازي والمحتل من أرض اليمن من أولاد المرحوم الحاج محمد عبد الله حميد الصرمي 25000 ريال، من محمد نبيل الدرة 10000 ريال، نبيل أحمد منصور الرحوي 3000 ريال، قتيبة مجدي سعيد 20000 ريال، محمد الجلال 3000 ريال، سطام حسين وهاس 13000 ريال، عبد السلمان معيض 10000 ريال، محمد أو من هاشم الإدريسي 5000 ريال، عبد الغني الوزير 2000 ريال، رقيه المبارزي 2000 ريال، من ختام 2000 ريال، من محمد يحيى مجلي 11,000 ريال، من علي عبد الرحمن المؤيد 10,000 ريال، من سكينة محمد الشامي 8,000 ريال، أحمد جهاد الحبيشي 5,000 ريال، أحسن أحمد الجدينة 10,000 ريال، إسماعيل المؤيد 50,000 ريال، أحمد إسماعيل الحملي 5,000 ريال، محمد صادق شاكر 4,000 ريال، فيصل علي النصيري 5,000 ريال، عبد السلمان معيد 10,000 ريال، الدكتور عبد الكريم شيبان للصاروخية والطيران المسير 100,000 ريال. يشهد الله انه طلب مني انه ما اكونش اتحاكى، لكن هذا هذا انفاقه، لا اكونش اتحاكى انه ضروري يا دكتور عبد الكريم، لانك قدوه لنا. عارفين من هو هذا؟ اسمح لي يا دكتور عبد الكريم سامحني، هذا والد وزير الصحه، والد وزير الصحه في حكومه التغيير والبناء، الجريح بالجريمه الاسرائيليه الدكتور علي عبد الكريم شيبان، اللي حيكون معنا بعد قليل في الحلقه الثالثه من حلقات سموها ما شئتم. الدكتور المجاهد عبد الكريم علي شيبان للصاروخية والطيران المسير 100,000 ريال. علي عبد الملك هاشم 5,000 ريال، منفق في سبيل الله 5,000 ريال، عبد الرحمن أحمد النوعة 10,000 ريال، علي المحاقري 4,000 ريال، معاذ دقسان 12,000 ريال، أحمد الحوباني مرسل أحمد الحوباني 3,000 ريال، علي فرحان العياشي 19,700 ريال، من التعبئة العامة من حارة عمر 6,250 ريال، من رحمة طيف الله حسين الدريب 40,000 ريال، منفق في سبيل الله للجهات الخمس 25,000 ريال، أم طه عيسى 5,000 ريال، رغد مجيب أحمد عيسى للصاروخية والمسير 10,000 ريال، زينب عيسى 5,000 ريال، علي الحوذي 5,000 ريال، صفاء السلطان 3,000 ريال، عبد السلمان معيد ما شاء الله يا عبده ما شاء الله 10,000 ريال، خالد عوكد 50,000 ريال، أبو إبراهيم يحيى البخيتي 5,000 ريال، عبد الرحمن الضرافي 20,000 ريال، سعاد الحوثي 6,000 ريال، أم المفقود إبراهيم والشهيد أحمد الله يرحم الشهيد ويرجع المفقود سالم غانم منتصر يا رب العالمين 6,000 ريال، من ظهر عبد هاشم الجرموزي 50,000 ريال، من شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين لله ولا روح الشهداء في اليمن ولبنان وغزو وإيران، وانصارا لمجاهدي القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية التعبئة العامة 5,000 ريال، من كمال إسحاق 10,000 ريال، منفق في سبيل الله الجهات الخمس 5,000 ريال، فاطمة الغادر 2,000 ريال، والله نعم علي الغادر تذكر ما قال الشيخ علي الغادر، قال ما بان جمهر قط لو نفنا من الدنيا خلاص لو تمضر أمزة لو ترجع أمزة لو يرجع أمزة الغد أو يرجع ها لو يرجع أمزة اليوم والدنيا أمزان السماء تمضر رصاص وبهالقوة أبي حاكي السراسرة حق 26 سبتمبر، إنه كان به ناس مصدقين إني ثورة قتلوهم طيفروهم والسراسرة جلسوا يحكمون. من فاطمة منصور حسين الغادر 2,000 ريال، من عمر عبد العزيز الفقيه 100,000 ريال، عبد العزيز علي عبد العزيز أحمد علي الحجيرة 4,000 ريال، منفق في سبيل الله الصاروخية 10,000 ريال، من أسرة الشهيد أبو هاجر الهندي للتصنيع 10,000 ريال، عباس بن عبد الله الهادي 30,000 ريال، عبد الملك السدمي خير اليمن لخير اليمن 1,000 ريال، زوجة المفقود مسعود
5: من مسعود
1: زوجة المفقود من مسعود لخير اليمن 1,000 ريال،
5: زيد عبد الملك السدمي بروحية ابنه أحمد وكل الشهداء رضوان الله
1: عليهم سلام الله عليهم أجمع وعلى أسر الشهداء، من أحفاد الشهيد سليم الأسدي ريان الأسدي ومنيره رائد الأسدي بنية النصر إن الله يحفظ السيد القائد حفظه الله 5,300 ريال، راجي رضوان الله 10,000 ريال، ابتسام عبد الوهاب العزاني 10,000 ريال، مطهر عبد الوهاب الخاشب ثوابها إلى روح والده رحمة الله تغشاه 5,000 ريال، محمد سعيد سالم 2,000 ريال، أحمد معجب 10,000 ريال، علي عبد الرحمن المؤيد 10,000 ريال، أولاد الأسير علي عز الدين حمود العزي 3,000 ريال، أسامة أحمد الفوري 1,000 ريال، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 250,000 ريال، عبد الله أحمد حميد 20,000 ريال، عبد الملك أبو طالب لأقسام التصنيع بنية السيد، إن الله يحفظ السيد القائد يحفظه وينصره ويجعلنا سامعين مطيعين وإلى الله ورسوله بذلك متقربين، 9,800 ريال، 10,000 ريال من محمد غانم قاسم الطل 5,200 ريال، وسام السريمي 2,000 ريال، أحمد الشبيلي 5,000 ريال، أمة الله عبد الرحمن عبد الله العبالي 10,300 ريال، عبد السلمان معيض قوي يا عبد 10,000 ريال. منقذ في سبيل الصاروخية 2,000 ريال، جواد المهدي للصاروخية والمسير 10,000 ريال، إبراهيم القاضي 3,000 ريال، أم عبد الله عباس المؤيد نية أن الله يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوزي يحفظها الله 10,000 ريال، من مهام للشحن والتخليص الجمركي 25,000 ريال، عليا عباس عبد الله المؤيد 10,000 ريال، قوية عليا نبتلو بعضهم يعني كلهم بس بعضهم بنتفاجأ في الأسبوع ينفك بغض النظر عن المبلغ كبير صغير ينفك 3, 4, 5, 10 مرات. من ضيف الله عبد الله سليمان الطاعون 5,000 ريال، من أم الأخوة الشهداء وهم الشهيد هاشم العلوي، عبد الحكيم العلوي، هارون العلوي، أدهم العلوي، نجم الدين العلوي، أم 5 شهداء. كم يسوى كل ريال من إنفاقها؟ كم أبنائها الخمسة شهداء ووالدتهم ها هي تنفق 10,900 ريال.
4: سلام الله على الشهداء الخمسة وسلام الله على
1: عادي بتقول يا الله تقبل
4: الشهداء وكل الشهداء يا الله.
1: من ذو الفقار علي السلطان 5,000 ريال، أحمد ضيف العياني 5,000 ريال، أسرة الشهيد إبراهيم علي ياسين 3,000 ريال، محمد صادق شاكر 3,000 ريال، مختار الفقير 10,000 ريال، فواز المقبل 5,000 ريال، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى للمرة الثانية 250,000 ريال. من صباح قسيلة 18,000 ريال، شرف الدين الحمزي 3,000 ريال، وإن جندنا لهم الغالبون 3,000 ريال، إلى روح الوالد المرحوم محمد عبد الكريم شرف الدين من أسرته 3,000 ريال، فضل عبد الكريم أحمد العنسي 2,000 ريال، مجموعة حروف 30,000 ريال، نعمان صالح الأكوع للقوة الصاروخية 2,500 ريال، محمد بشير 3,000 ريال، مجموعة حروف 1,000 ريال، محمد الخولاني 200 ريال، عزام الجبري 100 ريال، من أبو الخميني القسامي من بني حشيش الشعاب الصاروخية والطيران المسير 40,000 ريال، وداد الشامي 1,000 ريال، مجموعة حروف للتصنيع العسكري 1,500 ريال، يا الله تقبل يا الله، عجل النصر والتمكين للمجاهدين للتصنيع العسكري 10,000 ريال، انفاقا للصاروخية والمسير 5,000 ريال، مجموعة حروف 1,000 ريال، مجموعة حروف 3,000 ريال، مجموعة حروف 100 ريال، انفاقا للصاروخية والمسير من مجاهدين من السعودية بنية ان الله يحفظ السيد القائد 10,000 ريال. نزار عقيل القاسمي 2,000 ريال، نزار عقيل القاسمي 2,000 ريال، مرة ثانية نذير محمد العمري 2,000 ريال، عبد الخالق فضل واصل 2,000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، وداد محمد حسين الشامي 1,000 ريال، انفاق من محمد عبد الملك المهدي بنية ان الله يحفظ السيد القائد بنية ان الله يحفظ المجاهدين وينصرهم ويسدد رميتهم 1,000 ريال، محمد الوتيحي 1,600 ريال، مجموعة حروف 4,500 ريال، هائل سعيد صالح مطر 2,000 ريال، أسلم عامر الشافعي 100 ريال، محمد علي الشامي 200 ريال، لأنية العلم القائد والمجاهدين والأبطال 2,000 ريال، مبادرة منفقات في سبيل الله 3,000 ريال، من محمد العزي 200 ريال، مجموعة حروف 3,100 ريال، مجموعة حروف 2,000 ريال، نبيلة المداني 1,000 ريال، عبد الوهاب المروني 100 ريال، مجموعة حروف 10,000 ريال، أحمد فوزي القادري 500 ريال، مجموعة حروف انفاقا في سبيل الله 10,000 ريال، 5,000 ريال للصاروخية باسم أحمد قدري أو قادري قدري الجنيد 2,000 ريال، أفراح الشامي عبد الرحمن محمد يحيى الحشيبري 500 ريال، مجموعة حروف 1,500 ريال، ماجد السلطان 400 ريال، أحمد جبهان الصايدي للمسارات الخمس 4,000 ريال، مجموعة حروف للصاروخية 2,000 ريال، مبارك هاني 1,000 ريال، عبد الله البشيري يا الله تقبل 1,700 ريال، أم أمل البشيري يا الله تقبل 1,000 ريال، من أبو همام العين 600 ريال، بشار زياد 300 ريال، علي عبد الله السواري للقوة الصاروخية 1,000 ريال، 1,000 ريال من دبي عبد الخالق الجنيد، 1,000 ريال من عبد الخالق الجنيد و 3000 ريال من فعل خيري والصاروخية من قايد قايد المروحي 2000 ريال عبد الكريم السقاف 20000 ريال من صقر مصفر الشام 260 ريال رقم آخر 777000 ريال عقيل الكبسي 2276 ريال عمار عطاء الله عمار عطاء الله 200 ريال عبد الكريم الحزبر للتصنيع العسكري 15000 ريال محمد الفرسكي 5000 ريال مجموعة حروف 2000 ريال أهدي ثوابها إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى آل الطيبين الطاهرين 1000 ريال أهدي ثوابها إلى روح جميع شهدائنا تحرير بلدنا من الاحتلال والوصايا ضد اليهود الأمريكيين وأذيالهم أبناء إبستين آل سعود منهيان ومن سار في فلك من المرتزقة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس 1000 ريال أرزاق حسين أبو طالب 1000 ريال حسين عبد الهادي عشيش 100 ريال من محمد يحيى الوشري 5000 ريال وليد محمد السويدي 500 ريال من أمة القدوس 8000 ريال من أم الشهيد عبد الوهاب الطهيف أم الشهيد إبراهيم عبد الوهاب رحمة الله تقشع في كل الشهداء يا إبراهيم فعل معنا رسالة لحملة حي على خير الرجال والحشد وسارنا جيران وقاتل واقتحم واستشهد سلام الله عليه من أم الشهيد إبراهيم عبد الوهاب الطهيف 100000 ريال يا الله تجبل و100000 ريال من الحاج علي صالح حمود القرعة في إلى نية والدي في سبيل الله 100000 ريال يا الله تجبل وكلا الإنفاقين من والد الشهيد إبراهيم الطهيف ومن الحاج علي صالح حمود القرعة في وصلتنا عبر عمنا ووالدنا المجاهد والد الشهيد عبد الرحمن والدنا الشهيد والد الشهيد عبد الرحمن والدنا العزيز محسن القرعة في رعاه
5: سلام الله عليه رضوان الله على كل الشهداء
1: فاعل خير 500 ريال منفق في سبيل الله 1000 ريال عبد الله الحمدي 3000 ريال محمد الخمس او الخمس صح ها لا لا لا لا, لا. انا كذا عيوني قبي صغري لي محمد ابراهيم للجهات الخمس يا سرعت لك نقرا سوا
5: وانا
1: 1000 ريال شمسان اللاحجي الجهاد الخمس 1000 ريال فاعل خير 4000 ريال أكرم 3000 ريال أم يوسف المحاقري 5000 ريال موفق مهدي 10000 ريال أم زكريا العقيدة 8000 ريال منفقة في سبيل الله 3000 ريال عماد الدين الجبري 10000 ريال محمد فؤاد 5000 ريال قوتي بالقرآن 1000 ريال محمد 5000 ريال مجاهدة في سبيل الله 8000 ريال البعض ما أدري قل لنا واحد لو بتستثمروا وقت البرنامج ما أدري خلوا خلاص كيف ينفقوا ما بشتاعي ما هو الفارق ما هو اللي بيميز حملة الإنفاق الشعبية حية على خير لمن لا إعلام مبالغ الإنفاق لأن بحسابات بحساب الصاروخية خلوا لهم بحساب الطيران المسير في البريد في البنك في المحافظة الإلكترونية بحسابات لكن ما هو الفرق تنفقها هي الله بيتقبل لكن خلاص ما حد داري إنك انفقتها وأنت ما لكن مه الله قال مه في القرآن أنفقوا سرا وعلانية السر سر حتى داري والعلانية يعني تعلم واحد لما يفكر السر ريحينه لو ما تنفك في سبيل الله لمسكين لا أخوك لأمك جارك الواحد عزيز نفس أبناء شعبك أو أبناء قريتك سرا سكتا إن تبدو الصدقات أو تخفوها وإن تخفوها فنعم ما هي هذه الصدقة إنفاك صدقة لكن للعدو قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة عندما دخل يطوف حول الكعبة بعد فتح مكة وهم بيطوفوا دبتر اللي بيصير يعتمر ولا يحج وهو رجال شاب كيف يلبس الحولي حق الإحرام اللي فوق صدره يبين جنبه يبين كتفه كيف ليش ما هي القصة ما هي الغاية ما هو الهدف من شرع هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى الذي لا ينطق عن الهوى ولا الواحد يلبس الحولي فوقه هكذا من هنا ومن هنا ويغطي اكتافه كامل ويصير ويجي ليش بيلبسه هكذا من تحت الزوق من هكذا مطلع ويبين كتفه ويبين ساعده الرجال لماذا لان النبي فعلها قالوا لماذا يا رسول الله قال لهم البسوه هكذا الاحرام البسوه هكذا من تحت ابطك وطلع من هنا ويبان كتفك ويبان ساعدك قالوا لماذا يا رسول الله قال رحم الله امرا أراهم اليوم من نفسه قوة يبتروا سواعد الرجال يدرون بين مع هذا الأمة مقرحين ومقاتلين عرفتوا كيف لكن هل ينفع أنك تصير لقبل واحد مستضعف من أبناء الأمة وتخرج ساعدك وتخلط الشميز وتطلع وتقول له ها ما أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الحملة إعلان مبالغ المساهمين فيها كل أسبوع ولو طول الحلقة من أولها لآخرها هو المطلوب منا في هذه المرحلة. المطلوب منا في هذه المرحلة رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. أما هذه الحملة رحم الله امرأ ورحم الله امرأة أروا العدو من نفسه قوة. مالك أنا بين تخيلوا أنا بين أسمع بين نفسي أجمع أسمع أسمع وأجمع شعورهم وأنا في البيت أمان النفسي أطلع أسمع. حرام أن هذا حرام أن الشعب يذنب. ما هو الأستاذ عبد الله ما تقرأ مبالغ الإنفاق في أحد الأحرار باقي كل أربعة قسما بالله أني أتسمر أمام الراديو أسمع كل اسم كل مبلغ كل إنفاق كل منطقة ما هو وأتخيل قلت يو لو أنا لا منافق مش السعودي أقسم بالله لا تفرقع كبدي. هذا الذي بيميز حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. وأنا إذا أنتوا تشتوا نصيحتي يكون الإنفاق عبر هذه الحملة التي هي جهة أو وكيل معتمد لأقسام التصنيع العسكري اليمنية والإعلام الحربي. يعني بيسمعونا بالله عليكم إحنا بنقول القوة الصاروخية للأقسام الخمسة ويسكتوا لنا إذا اللعب فيها لعبة ولا فيها تكسير ولا فيها إساءة ولا فيها تأخير ولا فيها تهاون ولا فيها يعني ما وذا بنقول على الهواء. نحن وكلاء رسميين لاستلام مبالغ الإنفاق لإيصالها إلى أقسام التصنيع العسكري هنا وفي أحد الأحرار باقي. ليش؟ لأن لها هذا التعب عام هذا التعب عام هذا إنفاق هذا عظمة. هذا 3000 ريال من الشهيد إبراهيم الطميسي، هذا 5000 ريال من أبو محمد، هذا قرام لطف 1500 ريال، وهذا رباني لطف الحوثي 1500 ريال، فاطمة محمد 10000 ريال، حمود والفخري بنيتهم الله يتقبل منك ومننا 1000 ريال، مالك حمزة نجمتين 3000 ريال، عبد الله نجمتين 3000 ريال، آيات نجمتين 3000 ريال، بيان نجمتين. طبعا مالك حمزة نجم الدين وعبد الله حمزة نجم الدين آيات طه نجم الدين 3000 ريال، بيان معاذ نجم الدين 3000 ريال، جنات طه نجم الدين 3000 ريال، ابن الشهيد حسن عواض 1000 ريال، أم شهداء آل مهدي 1000 ريال، المرحوم عبد الكريم أبو طالب 2000 ريال، أم الحمزة 10000 ريال، إيمان إسماعيل 12000 ريال، أم الشهيد عبد الله السراجي 2000 ريال، فاعل خير 2000 ريال، فاطمة إسماعيل 35000 ريال، الشهيد إبراهيم عبد المجيد شرف الدين 65000 ريال، بنات الشهيد عبد الرحمن محمد الويسي 500000 ريال، نص مليون ريال من بنات الشهيد إبراهيم عبد المجيد شرف الدين، من الشهيد إبراهيم عبد المجيد شرف الدين 65000 ريال، ومن بنات الشهيد عبد الرحمن محمد الويسي نصف مليون ريال، من إبراهيم الهادي 5000 ريال، من أم مجد الدين ومرام الشهري 5000 ريال، أبو محمد الهمداني 14000 ريال، أحمد الشرفي 2000 ريال، عادل المطري 5000 ريال، أم كيان الشامي 10000 ريال، أحمد ناجي الجعفري 3000 ريال، محمد ثابت الحيلة 10000 ريال، أم حافظ 7000 ريال، عبد الله حسين عبد الملك 100000 ريال، عبد العز المطري 5000 ريال، يوسف الخضر 3000 ريال، صلاح الدين الخضر 1000 ريال، بدر الدين الخضر 500 ريال، بشار الخضر 500 ريال، علي يوسف الخضر 500 ريال، نصر الله يوسف الخضر 500 ريال، عائشة حسين العياني 5000 ريال، إبراهيم حسين حجر 10000 ريال، وسيم حنش 4000 ريال، أبو جهاد 5000 ريال، رشا إبراهيم الحملي 2000 ريال، أم محمد 2000 ريال، أبو جعفر 1000 ريال، أمال السراجي 1000 ريال، عبد الله المنصور 2000 ريال، آسيا المراني حي النصر 30000 ريال، عمار وعلي القحوم 3000 ريال، محمد المرتضى محمد علي عبد المرتضى 5000 ريال، أخت الشهيد أبو جهاد 10000 ريال، من راجية الرضا والتوفيق من الله لخير اليمن 5000 ريال، أم القاسم العمراني 5000 ريال، بنت الهتار 20000 ريال، مجاهد 1000 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 5000 ريال، الحسن والبتول والزهراء العماري الريامي 5000 ريال، الجريح جهاد السراجي 9000 ريال، أبو بدر الدين اليوسفي 100 ريال، من أبو بدر

0: من والده والدته وإخوانه جميعا 5000 ريال و3000 ريال من أسرة آل المهدي عبر أسرة الشهيد علي عبد الإله عبد الله زيد أبو طالب الإجمالي 8000 ريال
1: من الجريح أبو هاشم القاسمي 6000 ريال والذي ما سمع انفاقه واسمه باقي أيضا هنا من أسرة الشهيد إسماعيل الجرموزي 38600 ريال. يا الله تقبل. اللي ما سمع اسمه حيسمعها الأسبوع القادم. تقولوا هذا قلتوا من الخميس. أيوة يعني تخيلوا يعني هذا الكشف يسلمون لنا بداية الحلقة والحوالات بتورد ما عبش وقت. الحين احنا اقول لهم خرجوا عن جلس لا الاسبوع الثاني كيف نجمعهم من الخميس للخميس. اي ما اسمع اسمها اليوم وهو رسل الحواله اليوم اسمعها مع حق الخميس القادم في بدايه الكشف باذن الله سبحانه وتعالى. من الساعه كم من الساعه كم بدانا نعلن الانفاق؟ من الساعه 12 ساعتين واحنا بنعلن مبالغ الانفاق. ما لكم البرنامج هذا خمس ساعات ساعتين للانفاق
0: فضل من الله
1: عبر الاذاعات المرتبطه اذاعه وطن بقيه الاذاعات. ما لكم ما هي العظم هيا ماذا حين نخرج اليوم مسيرات مليونية؟ ماذا حين نخرج والنفس طيبة كريمة معطاءة؟ ما لك يا أستاذ عبد الله
0: مضنن
1: بنمه
0: بين بسر العدو السعودي
1: ماله
0: قدر أمريكي بحذر الرعاية والمواطنين حقه وبيقول لهم لا يسافروش والبريطاني والكندي واليوناني والبلجيكي والبريطاني وال بيحذر مواطني ورعايا انهم لا يسافروا ولا يخرجوا ويخرجوا من هذا. والسعودي ولا قد استوعب.
1: ولو اقول لك انه ببركه هذا الانفاق قبل قليل عاجل هدهد الانتصار هدهد الصمود
0: انك شيء تقع اسرع من سريع.
1: انا اقول لك
0: ها
1: الان وليس قدا انطلاق دفعه جديده من الصواريخ اليمنيه والطائرات المسيره خوف خير المملكه.
0: يا الله
1: سدد وحج على
0: خير اليمن.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الامه لنبقى سندا لفلسطين ومقبره لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: طبعا لدينا رسالة من أختنا زهراء قبيسي التي لطالما ننتظر رسائلها وندعو لها بالشفاء بالعافية بالعون بالثبات، الله يحفظها ويرعاها. ولدينا رسالة من أختنا المجاهدة اليمنية الفلسطينية الوفية عريب أبو صالحة، وكلتاهما قالتا إكراما وتقديرا لوالدنا المجاهد الدكتور عبد الكريم شيبان: نرجو منكم يا أخ حمود ويا أخ عبد الله ويا أخ نيازي ويا أخ محمد تقدموا فقرة الوزير ولده الدكتور علي عبد الكريم شيبان. لكما ذلك بعد الدكتور علي شيبان في الحلقة الثالثة من سموها ما شئتم، حيجيب كلام خطير. أتحدى أي وزير في حكومات عفاش أنه يتكلم بهذا الكلام حصريا عبر هذا البرنامج وهذا الارتباط الأثيري الموحد. وبعدها على طول نرجع لرسالتي زهراء وعريب. وعريب طبعا قالت: بثوا رسالة أختي زهراء قبلي. إيش من إيثار، إيش من عظمة مع الحلقة الثالثة من سموها ما شئتم حصريا عبر هذا الأثير مع وزير الصحة والبيئة بحكومة التغيير والبناء الجريح بالجريمة الإسرائيلية الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.
1: نقدم لكم سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، يحاوره حمود محمد شرف. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
0: مرحبا بكم للمرة الثالثة، ونعني في ثالث حلقاتنا من سموها ما شئتم، مع أخينا الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة في حكومة التغيير والبناء. مرحبا بكم دكتور علي.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: كنا قد تحدثنا واستألفنا حديثنا عن المنظمات الأممية وما تقدمه والمشاكل مع اللي بتسمعها يعني في الإعلام والمهاترات والمشادات والأسباب، وضحت لنا أشياء مهمة للأمانة. نحن في كل الأحوال نتحيز لوزارة صحتنا لحكومتنا أمام المنظمات الأممية وما تدعي. أحيانا مثل ما اتهمونا باستهداف مكة يتهمون وزارة الصحة باستهداف الشعب، أنها هي المقصرة في صحة الشعب وأنها من تنهب المنح المقدمة للشعب من المنظمات الأممية. حدثتمونا في آخر ما حدثتمونا في الحلقة الماضية عن أنه قالوا لا نريد أن نتحيز إلى الشمال.
2: بعض المنظمات قالت لي كذلك
0: هكذا. نعم. ولهذا لم رفضوا إدخال أدوية إلى الشمال.
2: نعم، هذا كان بالنص، كان نريد أن نبدو متحيزين مش الشمال، لفئة دون أخرى، ونقصد بها عن المحو إلى الشمال والجنوب. الكلام أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم،
0: بسم الله
2: والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كما قلتم، قد يقول البعض أن هناك عبث، وقد يكون الناس لا يدرون أن المنظمات عندما يتم توقيع اتفاقية معها نقوم بالاتفاق محدد فيه كل شيء، لمن تذهب، كيف تذهب، في شراء المعدات، في شراء كذا، في شراء كذا. غير هذا، المنظمات تشترط حتى وجود طرف ثالث محايد ينزل يتأكد على الواقع أنه تم تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
0: ومن بيختار الطرف الثالث المحايد؟
2: عادة بتكون المنظمة نفسها تم اختيارها عن طريق شركات محلية تقوم بالنزول للتأكد من أن المشروع تم تنفيذه.
0: نعم.
2: فالآن يعني هناك رقابة، نحن نراقب والمنظمة تراقب وهناك طرف ثالث يراقب.
0: ممتاز.
2: بحيث أنه يكون كل شيء مضبوط. مثلا المنظمات الأممية أو كل المنظمات عندما نأتي نتعامل معها كوزارة صحة يتم التعامل معنا أنه حتى في مراسلتهم لا نسمى حكومة، نسمى سلطة أمر واقع.
0: هذا المسمى
2: الرسمي لديهم. نعم. نعم. نحن سلطة أمر واقع، هنا حكومة صنعاء هي سلطة أمر واقع، فيتجنبون التعامل مباشرة مع الوزارة أن يتم التحويل إليها.
0: طيب عفوا، ليش ما تعاملوا معنا مثل ما تعاملوا مع سلطة الأمر الواقع في سوريا واعترفوا بها؟
2: هذا تسأل المنظمات. المنظمات لماذا؟ لأنه الآن حتى على مستوى الحوافز وتقديم هذا، ونحن حاولنا كثيرا معها ونجحنا مع بعض المنظمات. المنظمات هي التي تقوم، كانت تقوم هي هي التي تقوم بدفع النفقات للعامل مباشرة بدون أن يتم التحويل لوزارة الصحة. تقوم هي بالدفع مباشرة
0: للعاملي وزارة الصحة،
2: للعاملي وزارة الصحة في الميدان، لأنها تقول لا أريد أن أدفع إلى سلطة سياسية، لكن أدفعها للعامل الصحي مباشرة. إلى هذه الدرجة.
0: بدون أي إشراف منكم؟
2: الإشراف مننا كان في الأول فقط على الأسماء التي تأتي من المرافق الصحية. وثم وصلنا إلى مرحلة أنه لا، لن يتم الدفع إلا بعد أن نتأكد أنه وصلت للمواطن فعلا، ونحن نعمد الأسماء. ثم وصلنا إلى مرحلة معهم أنه لن يتم الدفع عن طريق أن يسجل في النظام الخاص بوزارة الصحة لمن يتم الدفع، ويجب أن توافق المنظمة على أن تدخل في هذا النظام.
0: المسألة مسألة أمنية خطيرة.
2: نعم يعني نعم نعم.
0: فيها استقطاب، فيها تجنيد، فيها.
2: ليس هذا الآن، أصبحوا موظفين لدى المنظمة وليسوا موظفي وزارة الصحة، وهذا هو نوع من خرق السيادة. لكن كنا كان يعني أتت مع فترات العدوان نرضى بأنه كان كثير من العاملين الصحيين، من العام في كل الصحيين الزراعيين المعتمدين على هذه المساعدات اللي تأتي من المنظمات نفقات للعاملين في تنفيذ مشاريع هذه المنظمات. لكن هناك نحن أن ترى كيفية التعامل. الوعود مثال الآن كما قال السيد حفظه الله على الأعداد اللي مليون ومئتين تقريبا، نحن كان لدينا اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية أعتقد في 21 على تسيير رحلات لنقل المرضى. لم تسير إلا رحلة واحدة. الآن لا نستطيع، بالذات مع إغلاق المطار الآن، هم قالوا خلاص فتح المطار ما عاد نحتاج هذا الموضوع. طيب أغلق المطار الآن، لا نستطيع نقل أي مريض، أي مريض يعني لا نستطيع نقله إلى الخارج مهما كانت لدينا. كان توأم سيامي ولد ملتصق وتوفى
0: طبعاً. نعم.
2: يعني اثنين الآن في هذه السنتين، اثنان وواحد كان في السبعين، الاثنين في السبعين كان واحد من صعدة والثاني ما أدري من أي منطقة لا أذكر بالضبط، لكن تواصلنا ورتبنا لهم في الخارج وقلنا منظمة رجاء خذوهم لأنه لا يستطيعون يتحملوا الطريق. هذا أطفال لا زالوا يعني لم يبلغوا الشهر، الشهر والنص، رجاء أنقلوهم نواجه بالرفض. لكن موظفي الأمم المتحدة مثلا طائرة الأممية وطائرة المنظمات كما قلتم نازلة طالعة كل يوم تأخذ موظفين وتجيب موظفين.
0: هذا أنا مثلا أمي زوجتي أما تبسل الطائرة تكتهر، إذا بتضلها كذا من الطاقم داقتها من الطبخ وتقول الله عمت الله عليهم كيف يسمحوا لهم هؤلاء كيف يسمحوا.
2: نعم.
0: أنا أجاب عن هذا السؤال يعني
2: أجواءنا ممنوعة علينا لكن مسموحة للعالم يدخلوا فيها. منظمات تدخل وتنزل طائرات كما تريد حتى على مثلا لما
0: يشعر يسيب الفائدة من جهتهم
2: بالنسبة لنا،
0: بالنسبة لكم كوزارة الصحة الآن، بالنسبة لنا كشعب
2: نحن دحين الآن هذا هو
0: عاقص شعب بفائدة بالمستوى الذي أنه
2: المنظمات يعني الأممية انسحبت بالكامل، حتى أنه كان هناك بعض المشاريع كان قد استلموها ترميمات وخرجوا في نصف، لا هم اللي رجعوا لي، كان بيرموا مثلا في سين ولا صاد من المستشفيات ولدي بالقوائم مستشفيات كان يتم الترميم أو ويخرجوا منها في النص، لدرجة أني طالبت قلت يا ترجعوا هذه كما كانت يا تخلصوا العمل، لكن يبدأ يكسر ويخرب يقول لي لا. طيب الآن لدينا أدوية ولدينا مستلزمات دخلت للمنظمات في مخازنها ونقول سلمونا الأدوية، يقول عفوا احنا لا يوجد لدينا عاملين في الميدان بحيث نسلمكم، تخليها في المخازن لو ما تنتهي.
0: شوف يا دكتور هذا الكلام مهم، وهذا الكلام مش مجرد حلقة عابرة، احنا عن قصقصة كفلاشات ونعممها في مواقع التواصل، وثق ان ما تقوله اليوم وفي غير اليوم عبر إذاعة سام اف ام وعبر إذاعة صنعاء وعبر مختلف الإذاعات التي تبث هذا البرنامج وهذه الحلقات سيصل إلى مسامع مسؤولي المنظمات الأممية هنا في صنعاء وفي الخارج أيضا. ولذلك هي فرصة يا دكتور علي أنه قد يكون الحل من هنا من هذا الأثير
2: إن شاء الله.
0: فيجب أن تصل الرسالة، وتعجبني شجاعتك وصراحتك حقيقة، يعني أكملوا هذا الحديث وهذه الرسائل.
2: نحن نقول دائما المنظمات أولا العمل المنظمات هو مفروض أن يكون عمل إنساني بحت، لكن نحن الآن نرى أنه تم تسييسة. المنظمات يجب أن تعمل كما تريد الحكومة، كما نريد نحن،
0: هذا صح،
2: وليس كما تريد هي. أن يفرض علينا أشياء معينة نتيجة لتمرير شيء سياسي أو نتيجة لتمرير شيء اقتصادي أو تجاري في شركات.